0: Karte hin.
1: Das war في راديو جوهر اف ام في برونتي ان جد التحية والشكر لكل مستمعينا ومستمعاتنا لحسن الاستماع والمتابعة. في الوقت هذا كالعادة نسمع اغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمع في البداية مقطع من اغنية بتروحي للفنان شاب جيلاني، الاغنية اللي خرجت عام 2003.

أقدر لو لم تبقي بسهر بسهر قلبي بيكبر بحبك نجمي عم بتضوي حلوة.

0: Bretagne.
1: مازلنا معاكم في البرونتين على موجات الجوهرة FM. جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا في تونس ولا خارجها اللي يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. نسلم على محمد اللي يهدي غنية الليلة النجاة، صابر يسلم على أصحابه معتز وسيف ودالي، عادل يسلم علينا ويسلم على الغالية سيرين ويقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم هدايا لذمتكم لسمس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم من نهاية موعد دليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. دليلتكم زينة. سلام.

0: تضحك على الفاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030، ودونالد ترامب يؤكد توقيع الاتفاق مع ايران ونشر نصه الجمعة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن أمس مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الثلاثاء 16 من جوان 26 و2000 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك اليوم الثلاثاء. عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبتكليف منه أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030، الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. ورئيسة الحكومة تؤكد في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى خلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة وما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. رئيسة الحكومة أشارت أيضا إلى أن المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج أمس بمقر الوزارة التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورة الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين من أجل تطوير وتنويع التعاون التونسي التوغولي، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. واتفق الوزيران على وضع برنامج عمل لسنتي 26 و2027 و2000 يشمل القطاعين العام والخاص، ويغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين، والتي تشمل الصحة الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الدبلوماسيين الشبان وتبادل التجارب في المجال الدبلوماسي، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني والأمن السيبرني والسياحة العلاجية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والبنية التحتية وشبكة الربط الكهربائي والمائي، على أن يتم إلى هذا البرنامج ما يستحقه من عناية ومتابعة تحت إشراف الوزيرين. ووفق بلاغ الخارجية، شهد الوزيران أثناء جلسة عمل موسعة لوفدي البلدين خصصت للتداول حول واقع علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بعراقة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين التي تأسست منذ عام 1965، مؤكدين أهمية إضفاء حركية جديدة عليها، لا سيما من خلال إرساء قنوات للتواصل المباشر بين كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لاستكشاف في فرص التعاون المتاحة ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. دوليا، الآن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الاتفاق مع إيران قد تم توقيعه وأن نصه سينشر عقب مراسم التوقيع الرسمية المقررة يوم الجمعة في جنيف. وترامب يضيف أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بالكامل في حين أعلنت إيران أنها سترفض رسوما على خدمات الملاحة البحرية للسفن. أبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران إذا اتخذت طهران خطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. وأكدت في بيان مشترك أنها ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين للحفاظ على الزخم الحالي والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ميدانيا نفذت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي 3 انفجارات جنوب جزيرة قشم وفي منطقة مضيق هرمز، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجارات نفذت على الأرجح لتنظيم حركة المرور في المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: Jawhara FM Music

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع

0: شيطاني واقبل صلاتي وصيامي، هون عليا وقفة يوم القيامة، وخلي آخر كلامي في الدنيا الشهادة يا رب.
1: جوهرة أفلام.

أسس دولة الإسلام على مبدأ لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر لماذا لم تعبد لها الطريق. ثاني الخلفاء الراشدين وأحد أشهر القادة في التاريخ الإسلامي، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان قاضيا خبيرا، هو الفاروق عمر، لأنه فرق بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء، هو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، فتح مصر والعراق والشام وأذربيجان، وفتح القدس واستلم المسجد الأقصى، واشتهر بعدله وإنصافه للناس من المظالم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

اتفق المؤرخون أنه بعد عودة عمر بن الخطاب إلى المدينة المنورة تعناه أبو لؤلؤ فيروز الفارسي بخنجر ذي نصلين وهو يصلي الفجر بالناس. كان ذلك يوم الأربعاء 26 من ذي الحجة 23 هجرياً.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. غرة شهر نفتتح به سنة هجرية جديدة، الحمد لله هي سنة 1448 للهجرة بعد الرؤية والاستئناس بالحساب وإعلان مفتي الجمهورية البارحة على استقبالنا اليوم لأول أيام شهر محرم 1448 للهجرة. إن شاء الله فالنهار الزين والمبارك هذايا، إن شاء الله يا رب يقبل منكم دعواتكم وربي يفرحكم دائما ويعيشكم لأمثال هذه المناسبات وأطيب التهاني والأماني بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1448، وكل عام وأنتم بمليون ألف خير. إذن مرحبا بكم في هذا اليوم السعيد والمبارك الثلاثاء غرة محرم 1448 للهجرة الموافق ل 16 جوان 2026. وفي أنهير الفضيل هذايا إلى جانب عاداتنا وتقاليدنا التونسية أنه نستحضر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم صحبة أتباعه إلى المدينة المنورة، وأيضا نستحضر أنه في هذه المناسبات هذه العزيزة الغالية أنه نذكر بها صغيراتنا وندعي بها بالدعاء لربي سبحانه وتعالى باش يتقبل منا. أيضا نذكر الناس اللي في حاجة لينا، نقف معاهم بالكلمة الباهية بالفعل وبالكلمة وأيضا بالعطاء، ومش غريب على التوانسة في كل هذه المناسبات اللادينية وعلى مدار السنة يقوموا بواجبهم، والحمد لله والخير مازال في بلادنا فضل الرب سبحانه وتعالى، وأيضا الناس الخير اللي موجودة في بلادنا. إن شاء الله كل عام وانتوما حيين مليون ألف خير، وإن شاء الله بالرفاه وبالبنين، وإن شاء الله بالسعادة الدائمة لكل صغيراتنا وأيضا شيوخنا وأبانا وأمهاتنا وللناس الكل، لكل التوانسة إن شاء الله كل عام وانتوما حيين مليون ألف خير. كالعادة ننطلق في يمتنا لكم في صباح الورد بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضل شي وما أحسن شي مرضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين اللي هي حسن حصين، هاي هذيك في التحصيل الحاصل، وزادة راهي تحل كل البيبان وكل زم الشبابك المسكري أمام مرضي الوالدين. واروع من ذلك أنه ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم في صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ننطلق في هذا اليوم المبارك غرة محرم 1448 للهجرة في السنة الهجرية الجديدة. ننطلق كالعادة وعلى بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة النور بصوت المقرأ راشد العفاسي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلبام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى فنهير الفضيل أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وكل عام وأنتم بمليون ألف خير. سنة هجرية مباركة 1448 نستقبل ساعاتها الأولى في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء غرة محرم 1448 للهجرة الموافق ل 16 جوان 2026. صباح الورد سيدي خليفة وكل عام وتحية مليون ألف خير.
2: صباح الورد حاتم الأستاذ مرة الشباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين خاصة الشادين الطريق نقول لهم إن شاء الله يوصلوا سالمين وإن شاء الله كل العالم الإسلامي والأمة العربية بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
1: احنا في تونس عنا عاداتنا وتقاليدنا في الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة. كيفاش يحتفلوا؟
2: يطيب وانا نعرف الاحتفالات معظمها ماكلة الملوخية.
1: شي طيب اليوم ملوخية اليوم مروة.
2: والله كنشوف المدام اليوم ملوخية باش ما
1: ومش يعملوا كسكسي زادة
2: بالقديد بارح كسكسي بالقديد
1: يقفلوا العام في المقفول بالكسكسي بالقديد او كان مقفول يقفل وحلين العام
2: بالخضرة
1: اخضر ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله على كل التوانسة وكل المسلمين يا رب العالمين وخاصة الفلسطينيين
1: ان شاء الله يا رب. باهي هذا نجم نقولوا من عادات وتقاليد التونسيين لأنه في بلدان أخرى ما تقاهش
2: يمكن
1: بلدان إسلامية ما تقاهش التطيب آخر يمكن وحاجة أخرى يقولوا بها يمكن. لكن تونس تختص بها إن شاء الله ديما فرحانين وكل عام والتوانسة الكل مليون ألف خير
2: يا والله إن شاء الله.
1: نبدأ بالفلوس في عام هجري جديد حاجنا بشوية فلوس هكا ولا إن شاء الله ربي يرزقنا خلال هذا العام. حساب الجاري الخزينة بتاريخ 12 جوان 2026 عندنا 1628 مليون دينار وهذا جاي
2: باه الحمد لله
1: يعني المداخيل مازالت
2: ومازلنا احنا في اول الشهر يعتبر
1: هذا مفضلينه تسمى في الكاس. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 جوان 2026 عندنا 24000

0: 1395 مليون فاصل واحد.
1: زعم هو اللي انعكس إلى حد ما على احتياطي العملة أم لا؟
0: لا فما خلاص خلصنا بحاجة
1: ثم مكسر
0: النقص هذايا ماهوش متاع فارق عملة.
1: على كل هذي ضمن الأسئلة باش نوجهوها لضيف الدنيا اليوم
0: أستاذ حاتم
1: سي محمد صالح العياري
0: اللي باش يكون
1: خبير الجبائي
0: في الاستوديو
1: الأستاذ الجامع والخبير الجبائي اللي باش يكون في الاستوديو باش تشوفوا معاه جملة من الاستحقاقات المطروحة خاصة الضريبة على الثروة ومعاه تو نسألوا الأسئلة هذه اللي يسألوها المواطنين
0: أكيد وفما أكيد متابعات أخرى باش نمشي الحمام سوسة ونتحدث على حاجة مهمة جدا لا بوليسيون ما نعملوه احنا راهو قاعد يضر بالتوازن البيئي والطبيعي بحر حمام سوسة من البحورات الرائعة قاعدين نضروا فيه احنا وفيديو وتراند ولا في المواقع الكل موجودة الفيديو هذايا لإنقاذ سلحفاة من طرف ولاد حمام سوسة يعوموا على البحر ونشوفوه ونتحدثوا حتى مع حد من المشاركين في هذه العملية في المتابعات باش نمشي وسي ما صار البارحة الأمطار
1: أمطار اللي كانت مفاجأة بالنسبة لنا
0: عاصفة نجم نقول بها تم معنا
1: رعد زاد شفنا رعد بقوة شفنا أضرار زاد في جهة الكاف
0: أضرار الكاف في ذولي أكثر ولاية فيها أضرار ثم فما حتى سيارات قاعدة والشجرة طاحت عليها زوج سيارات الحمد لله ما فيهمش عباد وربي طف
1: الأضرار ما وصلتش للصابة بتاع الحبوب
0: وهذه اللي نحب نعرفوه من عند لخيان في اتحاد الفلاحة بعد قليل سدى نشوفوهم شنو اللي صار
1: نشرة خاصة يعني
0: أي نشرة خاصة بهذا هذا كل نرجع لوتيباع نهاية الآن نمشي يلا الموسيقى ولا أمبريف عطينا يلا مارو نمشي لأمبريف توا
2: أمبريف
0: هو مروة مطفيتني صراحة بلهجتنا التونسي ما قالت لي شي شكون غادي الكوندكتور فيه بسمة نهار ثلاثة اليوم ورأس عام أنا ماشي المنال وانت يدليلك ملك قل لي سيدي
1: منال
0: معايا
1: صنهير ملوخية
0: نمشي نقول صباح الورد وصباح النور والسرور وإن شاء الله كل عام وانتم حيين مليون ألف خير
3: صباح النور صباح الفل
0: منال منال مرحبا بيك يلا منورتنا وكل عام وانت متألقة وناجحة وفرحانة هكا ويسأل على الملوخية هي صنافة أمك صنافة زادة وصنافة
1: وممتازة
0: هي رائعة راهي بنتنا
3: صباح النور صباح الفل والياسمين إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله كل عام واللي يسمعوا فينا حيين بألف خير وعامكم مبروك إن شاء الله عام أخضر كما يقولوا مدام طيبين ملوخية الناس الكل دوم إن شاء الله عام أخضر إن شاء الله عام صادق
0: إن شاء الله عطينا لولانية ساعة نشرت الأخبار متاع السابعة عش عندك فيها أهم العناوين وقالوا لي كورجية بالقدية وتفهم في الكورة أي سورتو حمام سوسة طلعت وانتي بنت حمام سوسة حسب معطيتني عندي أنا هكا ولا لي
3: صحيح حمام سوسة
0: دونك تلعب ديفيزيون ناسيونال عام جاي وماشين زاد احنا الحمام سوسة عندنا فيديو خاص تراند كان في الويكند هدية أولاد حمام سوسة رايعين شو اللي عملوا معناه طيب هذي الكل في نهاية اليوم عطيني انت شو عندك في الأخبار الوطنية والعالمية وكيف كيف في الرياضة تكون
3: بدنا شوية الاختصاص نبدلوا في الأجواء على كل نبدأ بمجلس الوزراء اللي نعقد البارح برئاسة رئيسة الحكومة نيابة عن رئيس الجمهورية المجلس الوزراء هذا يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 هذا على المستوى الوطني على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي أكد أنه إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا الحقيقة إلى حد الآن تفاصيل مذكرة التفاهم التو ما تم الحديث عليها يعني بطريقة أكيدة وحتى نائب رئيس الأمريكي قال أنه تفاصيل هذه المذكرة سيتم الإعلان عليها يوم الجمعة أيضا الرئيس الأمريكي انفى تقارير عن صندوق ب 300 مليار دولار لإعادة أعمار إيران ووصف هذه التقارير بالأخبار الكاذبة أيضا على المستوى الدولي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اقترح لقاء الرئيس الروسي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي. هذا على المستوى الدولي. في العناوين الرياضية اليوم، بعد النتيجة الكارثية للمنتخب التونسي ضد السويد، اجتماعات ماراثونية البارحة بين أعضاء المكتب الجامعي تواصلت تقريبا يوم كامل. أغلب الأعضاء قروا إقالة صبري اللموشي، وصبري اللموشي فاجأ

0: جميع وأشرف على حصة يوم أمس، الحصة التدريبية متاع المنتخب يوم أمس، وفي الأخير صبري لموشي باش يغادر اليوم مقر إقامة المنتخب، والمعوض هو المدرب الفرنسي إيرفي رونار اللي باش يوصل اليوم للمكسيك. بعد هالهزيمة الكبيرة هذه، عناوين ساخرة في الصحف والمواقع العربية والعالمية بعد هذه الخماسية. بالنسبة لأخبار المونديال أيضا، مصر تتعادل مع بلجيكا البارح، السعودية تتعادل مع الأوروغواي، ورأس الأخضر يتعادل مع إسبانيا. هذه تقريبا أبرز العناوين الرياضية، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون مع وليد الجزيرة 7:30.
1: خسر كان تونس، أنا لاحظت
2: بلاد العام البلدان العربية وحتى الإفريقية عاملين بريستاسيون خارقة للعادة.
1: أي والله كان تونس خاسر،
2: إحنا اللي كلينا خمسة معناها هكا نخمس على رواحنا زعما،
1: حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم أنا توا ما نفهمش في الكورة وتعرف حاتم، ولكن الوحيدة شفتها توا خسر
0: خسر بنتيجة مرة يعني ماتش مزيان برشا.
1: مانيش فاهم، مصر البارح تعادلت، قطر تعادلت.
2: أنا يظهر لي السبب الرئيسي متاع الخماسية اللي كليناها والبريستاسيون اللي عملناها الخايبة برشا منال، أنه ناقص حد على البنك متاع الستاف تكنيك، فما حد ناقص، أنا متأكد من ذلك. ولد صبري لموشي قعد في القردة وعمل العركة الباري، عمل العركة وعيطوا الحارس الشخصي وضربوا، فما قضية تقدمت. لو كان قعد ولده في البنك
1: راهو كلنا عاشر رايو تو هذا بالله
2: شيء تو هذا هو ما مش نال عمرها يعني ما صارت في تاريخ تونس،
1: صار ما عمره ما هوش معقول بالكل.
2: على كل يلا ان شاء الله ربي يصلح الامور في الايامات المتبقيه، رغم دي صعيبه شويه، ونخرجوا باخف الاضرار.
1: تعال كل
2: اخف الاضرار ما عادش ندخل في عجب،
1: يلعبوا ما يخسروش بالهزايم هذه،
2: اسم البلاد وتربوا البلاد، واللي احنا حلينا الباب راهو للبلدان الاخرى. تعرف احنا الاولانيين اللي مشينا وفزنا وعملنا اطراح كبيره معنا. المكسيك احنا ربحنا، هذول
1: ربحنا 3-1 تذكر
2: 78
1: اي وقت المرحوم عقيد
2: وكعبي
1: الكعبي وطارق ذياب والعقربي وتميم الحزامي، ويعني الاسماء كثيره كانت الحقيقه، وخالد القاسم
2: المجيد شتالي وقت
1: مختار النايلي وعبد المجيد شتالي، ان شاء الله يكون في صحه جيده،
2: ان شاء الله ربي يطول في عمره وربي يشفيه
1: عمره خاطر
2: رجل مع فيزيونير. تصور معناها شوف لي زونترونور ولي زونترونور اللي عندنا توا، لا
1: واحد عثمان هكا ولا
2: اي مساعد
1: المساعد المدرب
2: وبعد زولدو والاخر يجيك نهارت الماتش الاولاني
1: ناحية عطوقة
2: ما
1: تراه صغار يعني مفاجئ
2: شي عطوقة حتى حد ما ينجم يعملها ما يخممش فيها اي مدرب، ما يخممش
1: فيها تو يشد خير من
2: نظر عطوقة يتنحى ويحط النادي ويجيب اطراحه النادي. رجل فيزيونير، رجل يقرا بارك الله عليه وربي يطول في عمره.
1: ربي
2: سي عبد المجيد الشتالي اللي فرصه باش نقول له كل عام وانت حي مليون الف خير سي عبد المجيد، وراه
1: ان شاء الله في صحه
2: مش في الذاكره في القلب انت نتاع التوانسه كل. يلا نمشي للموسيقى، نعملوا انشينمون مو تو رافقوكم به في الصبحيه الاولانيه نتاع عام جديد 1448 للهجره. الانشينمون يبدا بصوتها كالعاده، ونخليكم مع رأي عمرة وإيه، وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، كل عام وانتم حيين مليون الف خير، وابقوا معنا رجعين.

0: عروسة، الحمامات سود وزروان على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. نيابة عن رئيس الجمهورية، رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري للمصادقة على مخطط التنمية. وترامب يؤكد تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا. وفي تفاصيل أخبارنا، مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أن اليوم هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 48/1400، وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة اليوم. وكل عام وأنتم بألف خير وسنة هجرية مباركة. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة أمس، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26/2030/2000 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. هذا وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية للفترة 26/2030/2000 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة، وهو ما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية. هذا وذكرت رئيسة الحكومة بأن هذا المخطط حظي بمتابعة دقيقة ومتواصلة من رئيس الجمهورية خلال مختلف مراحل عداده، لا سيما أنه يعتمد لأول مرة في تونس منهجا تصاعديا ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني. وتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير التي أعدتها المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بما ينسجم مع السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة في إطار وحدة الدولة، ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة. كذلك أشارت رئيسة الحكومة إلى أن المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اتفاقا أوليا لإنهاء الحرب في الخليج، لكن سيجري الكشف عن تفاصيل الاتفاق لاحقا، مؤكدا أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا، وذلك في أحدث تصريحاته بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين واشنطن وطهران. هذا وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التشكيك في تقارير تحدثت عن احتمال حصول إيران على 300 مليار دولار كتمويل لإعادة الإعمار ضمن اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في حال التزمت طهران ببنود الاتفاق. ويأتي رد ترامب بعد أن صرح مسؤول أمريكي للصحفيين أمس بأن المباحثات تناولت احتمال الإفراج عن أموال مجمدة وتخفيف العقوبات بما في ذلك صندوق كبير بقيمة 300 مليار دولار لإعادة بناء البلاد، على أن تكون جميع هذه الإجراءات مرتبطة بالأداء والالتزام. من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز أن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونياً. وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران في أعقاب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

0: التلفزيون الإيراني يقول في وقت متأخر من ليلة البارحة إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل، موضحا أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرتا المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية. ختاما، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكشف أنه طرح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة في أحدث محاولة لإحياء المسار السياسي بين موسكو وكييف.
1: للمزيد من الأخبار،

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله سنة هجرية 1448 للهجرة مباركة على كل التونسيين والتونسيات، وإن شاء الله فيها كان الأفراح والمسرات وأيضا بارشة من حلال والطيب إن شاء الله يا ربي للتونس الكل
2: إن شاء الله. إن شاء الله صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس وربا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرة هبم إن شاء الله يوصلوا سالمين لحضروا فرحهم إن شاء الله موفقين الله ورضاية الوالدين، وإن شاء الله كل عام وكل التونسيات التونسيين بألف خير يا رب العالمين.
1: نبقى وإحنا في أجواء الفرحة وفي أجواء عيد الميلاد، نهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 16 جوان يجري هذا جوان
2: يجري والله شهر جوان يجري الحق
1: 16
2: جوان كلانه فيه الامتحانات وأجواءها واحد الناس بتحس
1: 16 جوان 2026 الموافق لغرة محرم 1448 للهجرة اليوم باش نمشيو لكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 16 جوان ونقولوا له كل عام وتحيي مليون ألف خير، وباش نستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال اس ام اس بعثونا على 85990، كتبونا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا فيقوا من النوم، عملوا له سوربريز وكلزم نهديوا له الكادو الرائع من سيتي واتش، كل هذا في قوم عيدك اليوم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع لنور الهدى بالعيد، نقول لك صباح الورد لنور.
4: صباح الخير على السلامة،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك عايشك يعطيك الصحة.
2: يا لنور منين تكلم فينا؟ لله
4: من قصر هلالة.
2: ايوه مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلالة.
4: عايشك عايشك.
2: هلالية حاتم.
1: هلالية اي يا بابا، الله مصلي على النبي، الله مصلي على النبي وتبارك الله على الهلاليات والهلاليين.
2: هيا لنور قداش عملت اليوم؟
4: 26.
2: شباب
1: شباب جان.
2: هاي شباب ما تخدمش اليوم؟ ما تقراش؟ قاعدة في الدار؟
4: لا نعمل في ماستر دو ريشيرش.
1: ان شاء الله. شنو الاختصاص؟
4: على قريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي نشحك. شنو هو الاختصاص ماستر دو ريشيرش فيش؟
4: في الايكونومي.
1: الايكونومي ان شاء الله بالتوفيق.
2: هي ان شاء الله موفقه لنور الهدى. اعطينا شكون صاحب المفاجاه او صاحبه المفاجاه؟
1: هو
4: صاحب المفاجاه هو بابا باز.
1: شو اسمه بوك؟
4: عدنان.
1: متاكده؟ متاكده عليه قالك سي عدنان؟
4: لا ما قال لي شيء، ماني نعرف.
1: ايش تعرف؟
4: نعرف شكون يعمل لي الحاجات هذيا بابا.
1: ربي يحفظ وربي طول في عمره وبوصولي من جبينه، وخنشوفه مع سيدي خليفة هل هو الوالد متاحة سي عدنان؟ قلت لنا
2: العائلة الكل.
1: لا مش واحده
2: سي عدنان. نور الهدى سي عدنان والوالدة لطيفة وجدتك آمنة ومحمد أمين وأسلم مكولا
1: خواتها دوم.
4: أي خواتي.
1: أي العائلة كل فرحانين بعيد ميلادك، وإن شاء الله ديما في الأفراح وربي نشحك.
2: أبدأ بالمخيل العام.
1: وقتاش السوتونونس؟
4: ميزت ما نعرفش.
1: الايامات معناها شاير شاير شهرين هكا ما تفوتش.
4: شاير
1: ان شاء الله موفقه بالتوفيق، ان شاء الله ربي ينجحك، وان شاء الله كل عام وانت حيه مليون الف خير. يلا نواصل
2: نمشيو الروضه اللجمي، نقول لك صباح الورد الا روضه.
5: الو باخي.
2: اي كل عام وانت حيه بخير. يلا
5: هاي شوي يبارك لك.
2: الروضة منين تكلم فينا؟
1: لجمي باش تكون من الجم ولا من صفاقس؟
5: الصوت مش مسموع.
1: قلت لك اللجمي باش تكون من الجم ولا من صفاقس؟
5: لا. الو.
2: الو. وي. نسمع فيك الروضة. تسمع فينا؟
5: من قصور السيف.
1: انت من قصور السيف سافية رائعة. قصور السيف. مرحبا بك.
2: هيا الروضة.
1: الشرف. مهداوية الله الله.
2: الروضة قداش عملت اليوم؟
5: بإذن الله
1: 49. تنبك النظر شتوى إن شاء الله في المية يا روضة، والصحة قوية وهي هي.
5: إن معايشك ربي يبارك لك.
2: فاجأك التليفون روضة؟
5: نعم.
2: قلت لك تفاجأت بالتليفون؟
5: نوعا ما.
2: هاي اعطينا شكون اللي بعث التليفون؟
1: شكون اللي بعث لنا الاس ام اس وشد صحيح قلنا هنيوها؟ متأكدة؟
5: نعم؟
1: متأكدة؟
5: متأكدة من شكون، ما عندي حد.
1: شو اسمه جودي؟ زوجك لو سمحت. شو اسمه زوجك؟
5: مهدي جوادي.
1: شو اسمه؟
2: مهدي جوادي هكا؟
1: مهدي جوادي؟ يقول لي
2: نعطيوها محاولة أخرى ولا؟
1: أنا أرش عليك عندك أنت دي جي. قالت متأكدة وما فما كان هو. قال لك يا أخي يا روضة
5: لا لا من لا لا لا ولا لا قال يا
1: معناها أنت تعرف على شي يمشي وعلى شي يجي، حتى كان يخبي عليك حاجة طلعها حافظته. قداش عن 30 سنة متزوجين ما عاش ينجم يعدي عليك أكيد.
5: لا شيء.
1: خلينا نشوفه مع سيدي خليفة درا، خلينا نشوف نسمع في صوته اش قال بربي.
5: لا لا مش هو، ولدي.
1: ولدك ربي يحفظه وربي يفضله لك لله العزيزة.
2: يلا جوابك صحيح،
1: هو
2: هو سي مهدي،
1: سي مهدي جوادي. هو هو
2: هي ما له شنو.
1: روضة تبارك الله عليك. باهي روضة، ايش تقول له سي مهدي الجوادي؟ هاو عمل مبادرة رائعة، يعطيه الف صحة ومكنا باش نهنيوك
5: بعيد. ربي يفضله لينا، يعطيه الصحة وربي يطول في عمره ان شاء الله، يدوم عشرتنا
1: خير
5: ان شاء الله.
1: اي
5: واحد
1: اي يا روض
5: عمرنا في الخير ان شاء الله باذن الله.
1: يا روض لا مانيش نكملوا الحس. يا روض راجلك راهو نحكي لك على ابو ولادك، راهو عشيرك. قداش عندكم متزوجين توا؟ 30 سنه. قول هالو، قول هالو يا روض. روضة الأولاد بحذاك؟
5: نعم ايه بحذاي أولاد.
1: وانت تتكلم بالبورتابل
5: من شنو؟
1: ابعد عليهم، ابعد بي. ابعد، امشي للبيت الأخرى ولا أخرى شوي، امشي ابعد عليهم، ابعد على الأولاد داي. وقول هالو
5: ربي خليه وربي يفضل أولي إن شاء الله.
1: وقول راني
5: راني نحبه.
1: واخيرا قالتها كيف بعدت هذيك على الجماعة. ما سمعوش يا روضة. ربي يحفظك يا روضة وربي يفضل لك المسوء ويدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم. شرفتني يا روضة، شكرا لحضرتك نورتنا. روضة اللجمي كل عام وهي حياة مليون الف.
2: يا والله يا مين نمشي المنقلحات
1: عايز نشوفه تصوير. رقم اثنين،
2: رقم اثنين روضة اللجمي مهدي.
1: روضة هي اللي تتحصل على الكادو الرائع المنقال اللي تعمل 66 ألف كيف من سيتي واتش.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
1: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
0: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فان خير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
5: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. باش نمشيو في متابعة خاصة لما حدث البارحة. عاصفة بيتم معنا الكلمة خلفت أضرار وخاصة في ولاية الكاف. تشوفوا في دي فيديو كيفاش الأودية تجري وكيفاش الماء صدم على الديار على الطرقات، قلع بعض الطرقات. هذا كل باش نشوفوه مع خليفة بن سالم في الأريير بلون اللي يستضيف اليوم عامر بحبة.
2: أريير بلان.
1: باش نمشيو أولا لقراءة علمية مناخية اللي صار البارح من أمطار كما قلت عاصفة كبيرة وتقريب شملت مناطق كثيرة من الشمال الغربي وخاصة الكاف وسط سليانة لغاية برسق وغيرها. شفنا مشاهد الحقيقة كاين وستين في السيف ورجعنا لأجواء أمطار الخريف والشتاء. شفنا هذا أمطار كبيرة الحقيقة. حبينا نعرف الفينومين هذا عارض أو أنه دخلنا لأجواء أخرى مختلفة اللي الناس كل قال دخلنا للصيف. أستاذ عامر صباح الورد.
3: صباح خير خليفة. مرحبا. صباح خير حاتم وتحية للسادة المستمعين على جوهر اف ام.
1: شو اللي صار البارح؟ كيفاش نفسروه من الناحية العلمية والمناخية؟
3: هي حالة عدم استقرار سي حاتم، يعني نسجلوها ديما في الفترات هذه الانتقالية من آخر الربيع أو الصيف وإلا حتى في آخر الصيف في أوت ولا توا في جوان في آخر ماي، ديجا عشناها حتى منذ فترة يعني منذ بعض الأيام. دونك الحالة هذه ديما توقع عادة في العشية، ساعات حتى في خلال ساعات الليل أما الأكثر في العشية. تكون موجودة خاصة في الولايات الغربية، يعني في القصرين في الكاف في سديانة.
1: احنا في العادة سمحنا على المقاطعة نعرفوا غسلت النوادر اللي تبدأ ديما في آخر أوت هكا ولا
3: اي؟ هذا هو نفس التقريب نفس الوضعيات. وغسلت النوادر معناتها بحكم كونه المناطق هي اللي قبل يستعملوها في المجال نتاع الحبوب الى اخره. دونك كي تنظف تنظفها المياه نتاع الامطار هكي تتسمى غسلت النوادر، ولكن هذا راه يوقع حتى في اول الصيف كما يعني كما توا. عموما الفترات الحاره يعني مش منخفضات كلاسيكية اللي نعيشوها خلال أشهر الشتاء ولا الربيع.
1: صحيح لأنه سجلنا أرقام قياسية البارحة.
3: هو مع يوم أمس في منطقة الكريب مثلا ولاية سليانة يعني تقريبا 91 مليمتر في انتظار يعني الكميات اليوم، خطر يوم أمس تم نشر بعض الكميات عن طريق المعهد الوطني للرصد الجوي. 91 مليمتر يعني خلال شهر جوان تعتبر كمية كبيرة كمية ضخمة وفي وقت وجيز يعني في دقائق. وذلك علاش فما حتى جريان كبير بتاع أودية وفما حتى سيول يوم أمس في عدة مناطق تونسية، مش كان في الكريب في الكاف. فما حتى عدة صور نشرناها يوم أمس على صفحة المرس بتونسي للطقس والمناخ، يعني فما صور لجريان الأودية ولجريان المياه في شواطئ خاصة في الكاف. الكاف زاد يوم أمس تقريبا 53 مليمتر، يعني كمية كبيرة. رو في نحكي على دقائق صيحات مسخليفة رو على في مدة وجيزة، يعني كيف كما قلنا في الكريب 91، فما أكيد كميات أخرى.
1: شوفوا في الفيديو من سليانة لأن معنا مع عامر يحكي نعطيه في الفيديو هذا من سليانة بعدها نمشيو للكيف به.
3: فما زاد قلت كميات أخرى أكيد في عدة مناطق أخرى تونسية. في ولاية زغوان زاد يوم أمس تقريبا خليتها زاد 33 مليمتر زاد كثير في مدة وجيزة، ربما الكميات راهي زادت خاطر الأمطار يعني تواصلت خلال ساعات الليل. ومؤكد اللي ولايات زغوان سليان الكاف القصرين زاد خاصة شمالها حول تالا كيف زاد مناطق أخرى يعني مجاورة، مؤكد اللي فما برشا كميات 20 و30 و40 و50 مليمتر ربما حتى أكثر كما قلنا. عندنا كمية مؤكدة اللي تجاوز 90 مليمتر في منطقة الكريب سليانة. ثم زاد صور يوم أمس حتى من مدينة قعفور لفيضان واد ملاحة كنت نشرته فيديو زاد تلقوه على على على الصفحة. دونك يعني الفيضان يعني فيضان كبير متاع واد الملاحة. دونك مؤكد زاد اللي في مناطق أخرى كما قعفور ولاية سليانة مؤكد اللي فما كميات كما قلنا تجاوزت 30 و40 وربما حتى 50 مليمتر. كما قلت سيتم نشر الكميات بعد قليل إن شاء الله عن طريق المعهد الوطني للرصد الجوي ووزارة الفلاحة زاد كيف
1: اليوم اليوم خليفة يسأل
4: حبيت نسأل الموجة هذه وقفت ولا ما زالت متواصلة اليوم وغد؟
3: يعني هي الموجة كانت أمس في العشية وفي الليل يعني قعدت حتى لساعات متأخرة من الليل، وهذا مش ديما، في أغلب الأحيان هي التقلبات تكون في العشية، ولكن طولت وقعدت حتى لليل. وعلى فكرة مش فقط الولايات اللي ذكرتها، هي فقط اللي شهدت كميات متاع أمطار، حتى راهو جهة الساحل، ولاية سوسة، ولاية المنستير، ولاية المهدية، القيروان، زاد حتى صفاقس الأمطار وصلت حتى لصفاقس، وفما زاد كميات حتى في جهة الساحل في القيروان ربما تجاوزت العشرين مليمتر، وفما زاد رياح قوية يوم أمس، وفما سقوط حتى لأشجار نخيل كبيرة في مدينة المهدية، فما حتى صور نشرناها
2: اللي جاوا على زوج سيارات اللي تحت على زوج سيارات هذيك المهدية. اي شفت الصوره، شفت
3: اي بالضبط سي حاتم. ويعني يعني شجره كبيره، مش وجات الحمايه المدنيه، دونك هذه يعطينا فكره على قوه الرياح اللي زاد صاحبه التقلبات دي. تعرفوا هذه مثل هذه التقلبات يعني ساعات صاحبها عدة ظواهر اخرى كيما التبروري، كيما الجرائم الاوديه، كيما زاد رياح الهابطه نسميوها، تكون قويه، تتجاوز ساعات راه حتى 100 كيلومتر في الساعه، وشوفوا تتسبب في بعض الاحيان. ولك علاش ديما ننبه ونبعدوا في يعني مع نشاط السحب الرعدية القوية ذي، ديما ماذا بينا نبعدوا على الجدران المتداعية للسقوط، على الأشجار الكبيرة واللي مع تعمرها كبير واللي واضحة الحالة متاعها سيئة.
2: لأنه اليوم بالنسبة لليوم شنو، هل تتواصل نفس العوامل الجوية في قراءتكم لطقس اليوم عامر؟
3: لا يعني الحالة انتهت متاع البارح سي حاتم، يعني تقريبا مع في ساعات منتصف الليل انتهت الحالة هذه. ربما اليوم ربما بعض الأمطار يعني الخفيفة على بعض المرتفعات الغربية، الحقيقة مش مؤكد، ولكن ما تنقولوا اللي الحالة متاع البارح القوية برشا.
1: درجات الحرارة يعني البارح نسمت شوية، تراجعت شوية
3: على مستوى درجات الحرارة، تقريب يعني مثل يوم أمس. شفتوا الحرارة خلال اليومين الماضيين ارتفعت، قاعدين نطلعوا في الحرارة بشوية بشوية بعد ما عشنا الويكاند، تذكروا كان برد نسبيا نهار الجمعة نهار السبت مع الرياح الشمالية وقوية كانت. دونك الحرارة يوم أمس وأول أمس زادة وحتى اليوم يعني أما ديما تقعد حرارة صيفية يعني عادية، مش ما عندناش موجات حر، يعني تقريبا في أغلب المناطق التونسية حرارة ثلاثينية، ساعات حتى أقل من 30 درجة على بعض السواحل.

0: الخطيبة القادمة، وإلا وفات بإذن الله اللي شفناه البارح واللي خلف أضرار.
1: لا لا، الوضعيه نتاع البارح يعني انتهت، وما عندناش وضعيات مماثله الايام القادمه. كما قلت ربما اليوم او حتى يعني الفترات القادمه وربما بعض الامطار الخفيفه على بعض المرتفعات الغربيه حالتها يعني ضعيفه قليله، ولكن عموما يعني ما عندناش تقلبات قويه كما عشناها يوم امس على الاقل بالنسبه للايام القليله القادمه على الاقل.
0: شكرا للاستاذ عامر بحبة، الاستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
2: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
4: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور.
5: صباح النور، صباح الورد. رسميا الفرنسي إيرفي رينار مدربا جديدا للمنتخب الوطني.

0: في انتظار الإعلان رسمي، قلنا رسميا إيرفي رينار المدرب السابق للمنتخب السعودي، المنتخب الزامبي، المنتخب المغربي، هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ويوصل اليوم للمكسيك لتدريب المنتخب التونسي والإشراف على أول حصة تدريبية. وبقية التفاصيل مع بعوث جورفين من المكسيك. نجح المجدوب، نجح، أكدنا الأخبار.
1: صباح الخير من مونتيري لكل مستمعي ومشاهدي جوهر افام. تأكيد الخبر إقالة المدرب صبري اللاموشي وتعويضه بالفرنسي إيرفي رينار. في انتظار التحاق إيرفي رينار بالحصة التدريبية الأولى هنا في مونتيري، فهل يكون إيرفي رينار هو الحل المناسب للمنتخب الوطني؟
0: أكيد كما قلنا رسميا إيرفي رينار هو المدرب الوطني الجديد، يوصل اليوم للمكسيكي للإشراف على أول حصة تدريبية استعدادا لمباراة اليابان. بصراحة يوم صعب جدا البارح في بعثة المنتخب في المكسيك، يوم طويل جدا، ضغط، غضب، أخبار من هنا وهناك بعد الهزيمة الكارثية والمذلة ضد السويد 5-1. نمدوكم بالتفاصيل بعد الهزيمة. اجتماعات متواصل أعضاء المكتب الجامعي الموجودين في المكسيك حول الإطار الفني للمنتخب، بعد ثم اجتماعات بالزوم بالأعضاء الموجودين في تونس، الأغلبية مع إقالة المدرب صبري اللاموشي المعوض، باش يكون في الصباح البارح بتوقيت المكسيك، باش يكون منظر الكبير الموجود مع بعثة المنتخب في المكسيك. ثم الاتصال بأنيس بوجلبان للالتحاق بالمنتخب بالمكسيك. العشية صبري اللاموشي فاجأ الجميع، بصراحة البارح فاجأ الجميع. صبري اللاموشي أشرف على الحصة التدريبية للمنتخب، الحصة اللي ما شاركش اللاعبيه اللي ما شاركوش في مباراه السويد البارح. الحصه التدريبيه بدات تقريبا نصف النهار بتوقيت المكسيك، اشرف عليها صبري اللاموشي بالرغم من اقناعه انه تم اقالته، لكنه مشى للتمارين مع بقيه الاطار الفني اللي بكله.

من الأجانب. وشكون شفنا في البارح في ملعب التمارين؟ شفنا منظر الكبير بزيو الرياضي في ملعب التمارين بقى يشاهد الحصة التدريبية. بقات إشكالية أنه صبري اللموشي كي باش يتم إقالته باش ينسحب معاه كامل الإطار الفني المساعد اللي معاه كلهم أجانب. وفي الأخير تم إقناع صبري اللموشي بالمغادرة، وبالفعل غادر مقر إقامة المنتخب. والبديل كما قلنا هو إيرفي رينار المدرب الفرنسي 58 سنة، سبق له تدريب منتخبات زامبيا، أنغولا، الكوت ديفوار، المغرب والسعودية، واللي باش يوصل اليوم للمكسيك وين باش يشرف على أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب باش يكون معها. نعطيكم التفاصيل متاع الإطار الفني الجديد. قلت باش يشرف على أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني تحضيرا لمباراة اليابان في الجولة الثانية لكأس العالم لحد القادم الخمسة متاع العشية. إيرفي رينار باش يستحب معاه مدرب للحراس، لأنه كما قلت كامل الإطار الفني المصاحب متاع صبري اللموشي بكلهم أجانب، كلهم باش ينسحبوا معاه. هيك علاش تقريبا حتى كان المنظر الكبير هو باش يشرف على التمارين شلقى روحه وحده. هيك علاش إيرفي رينار باش يستحب اليوم معاه مدرب للحراس، باش يستحب معاه زاد محلل للأداء، وباش يكون معاه منظر الكبير في الإطار الفني للمنتخب بما أنه هو المدير الفني للمنتخب وموجود في المكسيك. وهبي الخزري، أنس جازوز في خطة معد بتنيش. امبارح شفنا بصراحة وعشنا وقرينا عناوين ساخرة في المواقع والصحف العربية والعالمية بعد هزيمة المنتخب التونسي بخماسية ضد السويد، والعناوين هذه تواصلت حتى بعد انتاج اليوم الخامس. الرأس الأخضر البارح في أول مشاركة له في المونديال، تصنيفه 67 عالميا، منتخب تأسس سنة 1982، فرض تعادل على بطل العالم 2010 والمصنف الثاني عالميا في تصنيف الفيفا منتخب إسبانيا. الناس اللي تحضر تلقى والناس اللي تحضر وتقرأ المنافس تلقى روحها في المباراة. قلت رأس الأخضر فرض تعادل على منتخب فرنسا 0-0 تعادل، جيب الواقعية والانتشار الجيد للملاعبية الرأس الأخضر، وخاصة مدرب الرأس الأخضر اللي قرأ جيدا منتخب إسبانيا. إسبانيا سيطرت بالطول والعرض على المباراة، 74% نسبة امتلاك الكرة، 7 تصويبات مؤطرة نحو المرمى، تصويبة فقط للمنتخب الرأس الأخضر، 11 ركنية لإسبانيا، ركنية واحدة للرأس الأخضر، 734 تمريرة بين لاعبي إسبانيا مقابل 205 فقط تمريرة بين لاعبي الرأس الأخضر، لكن واقعية المدرب خلته يروح بنقطة. بلجيكا اللي فازت علينا بخماسية في مباراة ودية الأسبوع الفارط عدلت البارح مع مصر هدف لهدف. إمام عاشور افتتح نتيجة لمصر دقيقة 20، محمد هاني هدف في مرماه دقيقة 66 يعدل به منتخب بلجيكا النتيجة. مباراة عرفت مشاركة اللاعب حمزة عبد الكريم في تشكيلة مصر في عمر 18 سنة. احنا تبارك الله عنا ملاعبية تحت 18 سنة في المنتخبات الوطنية، تحت 20 سنة، تحت 23 سنة، لكن ما نشوفوهم في المنتخب الا في 25 و26. البارح حسام حسن مدرب إسبانيا عول على حمزة عبد الكريم، هذا يلعب في فريق برشلونة للشباب، في برشلونة للشباب في عمر 18 سنة. البارح شارك في المباراة من مواليد 2008 ويصبح أصغر لاعب في تاريخ المنتخبات العربية يلعب المونديال. تألق المنتخبات العربية والإفريقية يتواصل. السعودية تتعادل مع الأورغواي هدف لهدف. عبدالله العمري لاعب النصر افتتح نتيجة دقيقة 41، التعديل أروخو لاعب سبورتينج لشبونة دقيقة 80. اليوم الصباح إيران تتعادل مع نيوزيلندا هدفين لهدفين. ما فماش برشا مقابلات اليوم الستة للمنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 واللي وصل للنهائي في النسخة الفارطة، يواجه بطل إفريقيا السنغال. مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع ل 83,000 متفرج. تحكيم للإيراني أعلي فاغاني، 11 متاع الليل بتوقيت تونس العراق يواجه النرويج. مباراة يحكمها بيير أتشو من القبو.

0: بلاغ من النجم الرياضي الساحلي وطبعا للتقرير الوالد على الكاتب العام لجمعية النجم الساحلي من اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جوان 2026. وطبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للنجم، الكتاب العامة أعلمت منخرطي الجمعية أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المقررة يوم 19 جوان، مع دعوة الهيئة المديرة المستقلة إلى مواصلة تسيير الجمعية إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. كما أعلن عليه منذ الأسبوع الفارط، الترجي الرياضي التونسي يعلن تعاقده مع المدرب الروماني ريجي كامب اللي يعود من جديد لتدريب الترجي بعد موسم 2024-2025. نذكره بالخبر، إيرفي رينار هو المدرب الفرنسي، هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يوصل اليوم للمكسيك. أخبارنا الرياضية ما زالت متواصلة على رأس الساعة، وللجزيري كان معكم في آخر الأخبار الرياضية.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكلة.

سيتي. تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جبهة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله عام هجري مبارك عليكم جميعا، وان شاء الله في العام هذا الهجري يا سيدي هاي نصيبوه العام هذاك الإداري ولا الميلادي مانيش نحكيو عليه، نحلو صفحة جديدة في العام الهجري، هات نحيو الحوادث المرور يا سيدي، مش نحيوها كل، نقصوا من أخوي نقصوا من حوادث المرور القاتل كل مع بعض، نقصوا من الإرهاب متاع الطرقات الخمسة أشهر الأولانيين متاع العام هذا من جانفي لحدود نهاية ماي ولا حتى قبل نهاية ماي 522 قتيل في طرقاتنا. ما هذا يا هذا شنو هذا؟ اش قاعد يصير لنا يا جماعة؟ هات نحطوا في قلوبنا هكا شوية ونخدموا مع بعضنا باش نقصوا من حوادث الطرقات و نستثمروا الخسائر كلها متاع ثروتنا في حاجات ما أهم تنفع بلادنا، لأنه احنا عندنا ثروة أعطينا ربي سبحانه وتعالى، وأحسن ثروة هي المادة الشخمة التونسية، المواطنك التونسي والمواطنة التونسية هي ثروتنا، هات نحافظ عليهم يعيشكم، نحطوا دينا مع بعضنا وناخذوا شوية هكا طاقة إيجابية. قولك ليه ما نجموش؟ لا نجم، وهو نجم الخيان اللي ناخذوا فيهم لي سوبر كوندكتور متاع جاتا سيرونس، نجم خمس سنوات وأكثر، وصلوا حتى الأربعة وخمسين، أربعة وخمسين سنة، أربعة وخمسين سنة ما تسبب في حتى حادث، ناس نجمت ما هيش تسحر، ركزت احترمت قانون المرور، أعطات البريوريتية عندها وتنازل عليها ميسالش، عرفت كيف تسوق فاستحفظت على روحها وعلى غيرها. اليوم باش نكتشف زاد حد من لي سوبر كوندكتور دو جات أسورانس اللي انكرموه ونكونوا سعداء ويشرفنا باش نصفحوه.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: نقول صباح الورد ويعطيك ألف صحة وبرافو عليك، وهات نتعرف على حضرتك. ألو شكون معايا؟ ألو سي الدرويش الرفرافي هكا ولا لا؟ سي حسين الدرويش الرفرافي معايا؟ الو
3: اي نعم مالو وي
1: يا سيدي يا مرحبا.
3: اي نعم سيدي معاك،
1: منورنا اخويا العزيز. هكاك ما هو سي حسين درويش الرفرافي؟
3: هكاك هكاك
1: باه. وانت سي حسين انت اسوري اسوري في اجنس فوزي كريبي في المرسى هكا ولا لا؟
3: اي اي
1: يا اخويا مرحبا بيك، منورنا في القات. مرحبا بحضرتك، قديش عندك توا قديش عندك ما تسببتش انت في حتى حادث مرور؟
3: ما عنديش حادث مرور، ما عنديش حادث،
1: ما عندكش؟
3: لا لا ما عنديش حادث مرور.
1: من وقتاش خديت البرمي انت؟
3: تو بربي استولدت تقولوا فيا مشيرة هكا مشيرة بربي اختاروني انا مسافر لسي مو ترونكي. لا يا بالسلامة بالسلامة
1: ايه أروع إجابة كانت عنده العقل، يقول لك أنا مسافر ما عندي حتى حادث مرور، وش بكم تسألوا فيها هكي؟ على كل نكون أمام حويجة الضحك كما اليوم، ولكن رجل مرايع جدا سي حسين درويش رفرافي ما كانش يسمع فينا جيدا، يقول لك منش ليه بيكم توا عندي فياش، هذا ما يخلينا نمشيو لحد آخر. مروة مروة شوني نعملوا بالضبط؟ مروة مروة سالمي، ألو مروة تسمع فيا زاد انت ولا ماكش تسمع فيا؟ مسافرة مروة تسمع فيا ولا مسافرة زاد انت؟ لهنا تسمع فيا بارك الله فيك. ناير اليوم هنمشيو للي بعده، نجمو نمشيو للي بعده ناخذو مكالمة أخرى، يلا نعمل الفاصل وناخذو مكالمة أخرى.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جبهة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. تقولوا لي عملتي اليوم رأس العمل هجري من ناس مكان جلي، فما ناس تخدم وتواصل في الخدمة متاحة وتقوم بواجبها كما برا فواياج راي مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة. تقولكم أنا على ذمتكم الليكيب متاحة حتى في العطل هكا ليلة تعملون بيرمانونس باش تقدم لكم الخدمات اللي تحبوا عليها الكل. ثم أسهل ما فما زادة بسامبل كليك تكون مع براءة فواياج وتتمتع بحاجة مهمة جدا اللي مازال عندك الوقت باش تخلط عليها، هي هالتخفيضات متاع النزل. دونك بسامبل كليك على السيت متاع براءة فواياج .com www.براءة فواياج.com راك نجم تتفرهد انت وعائلتك، انت وصغيراتك، انت والمدام، انت اذا كنت تحب تعمل فواياج دونوس متاعك لهنا في بلادك، هذا الكل مسموح مع براءة فواياج. بس بحسن الاسعار من ناحية وذي تعودتوا عليه احسن الاسعار. الشواء فما لكمبانيومون المرافقة متعرف ونيكيب محترفة، الاختيارات من اروع ما يكون، زادة اللي تنجموا تخلطوا عليها توا مش وقت اللي تتعب جويليا وقوت راهو تولي ما عادش فما الاختيار اللي باش تلقى يزمك تاخو والغلاء زاد. الان راهو عندك تخفيضات اسوان ما فماش ما تلقاها كان عند براءة فواياج. ثم الشواء اللي موجود على السيت او سينا بالتليفون تتمتع باحسن لبري متاع ليزوتيل في تونس كلها واللي تلقاو القائمه متاع نزل الكل بجميع أصنافهم ونجومهم. ادخل وثبت وشوف.
2: الصيف ضيف وما تخلي جذيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.براءة فواياج.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: هذيك متهنين عليها توا، تبرمج سيفك على كيف كيفك مع براءة فواياج وتختار اللي تحب عليه انت لعائلتك واللي يناسبك على حسب الكاليتي والبري الرابور كاليتي بري. لكن حاجة أخرى يسألوا عليها التوانسة، العمرة شنو اللي فيها جديد؟ العمرة اللي تعرفت بها براءة فواياج وبتميزها وتفردها وحسن الخدمات اللي تقدمها والليكيب البروفيسيونيل اللي ترافق واللي مش مرافق وحيد، ساعات يوصلوا بالأربعة والخمسة المرافقين مع الجروب. شنو اللي فيها جديد؟ فيها برشا جديد. التحذيرات على قدم وساق، المرتبة اللي وصلوها على مستوى التميز والتفرد والشكر متاع الحرفاء، يقول لك نحب نزيد نحافظ عليها وندعمها. وذلك علاش قاعدين يخدموا في صمت، لكن خدمة ما خداوش كونجيات كما العباد، يخدموا وقاعدين يحاولوا يحضروا بروغرام من أروع ما يكون للناس اللي متشوقة باش تمشي للعمرة واللي أيامات قليلة بتبيع الحال وتفتح أبوابها. وديما في العادة هكا وكيف كل بداية موسم برا تعمل راهي دورة تكوينية للمرافقين تعريفا بالخدمات متاعها. الدورة هذية باش تصير نهار 12 جويليا ومرحبا بكم في سوسة، والتفاصيل تلقاوها على الصفحة وعندكم عمرة للربح وجوائز أخرى. الدورة هذية راهي لمزيد تقديم الخدمات وإذا الاستفادة بالخبرات وباقي للبحث على الجودة في ما تقدمه براءة للمعتمرين زوار بيت ربي سبحانه وتعالى. هذاك علاش نقولكم اللي يحب على هذا أو ذاك معليه كان يدخل للسيت اللي هو www.براءة فواياج.com وإلا كالعادة عندكم الأرقام الهاتفية اللي هي على ذمتكم 70-550-020 70-550-020 وعندكم 21-881-882 نعود لكم 21-881-882 وعندك زادة 21-882-881 21-882-881. خليفة بن سالم يقول لي نجم أنا نشارك في الفورماسيون هذه متاع المرافقين، نجم تتصل وتاخذ كل المعطيات وفما استمارة تعمرها، كيف تدخل تعمر كل استمارة هذيك على السيت وتحظى بالمشاركة في الدورة التكوينية متاع المرافقين والمرافقات. برافو ياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة فتفوتك وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة أفلام. Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
7: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوات تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
6: مع تونس فايقين للتسعين.
7: عندك أورانج.
8: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
9: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تشري كهرباء اوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب. بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى

0: 6-9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الكاتا اسيرونس تكرم واحنا نكونوا سعداء باش نكونوا همزة الوصل في هذه العملية وفي شراكة عندها توا عامين عامنا ثاني نكرموا لي سوبر كوندكتور دو كاتا اسيرونس. هذوما ناس يعملوا الكيف عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث وعام فما اللي عاملين ديرو كوره 54 سنة وصلوا. هذوما علاش يعملوا الكيف؟ لأنهم يعطيونا الموجات الإيجابية ويقولون نزادة ويعطيونا درس بأتم معنى الكلمة. رانا أمبو، رانا النجم، رانا نقدر. يا سيدي ما نحيوهمش الحوادث الكل، نقصوا من الحوادث القاتلة، نخف ونوصلوا مع بعضنا اليد في اليد أنه ما عادش فما حتى حادث يضر ثروتنا الوطنية اللي هو المواطن والمواطنة التونسية. من هؤلاء اليوم باش نكرم وسعداء بذلك نكرم سي محمد الملولي اللي هو موجود معنا الآن.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي محمد الملولي منورنا ومشرفنا سيدي العزيز.
3: صباح الورد والياسمين خويا حاتم.
1: أهلا وسهلا، يعيش خويا ربي يخليك. سيدي محمد، سيدي محمد أسوري وين بالضبط أنت؟
3: أسوري جات أسيرونس أجونس على السي عبد الحميد الزيدي
1: في تونس العاصمة. هذه
3: تونس العاصمة، هي تونس العاصمة لافايت.
1: لافايت، وأنت قداش عندك أسوري معاه؟
3: عندي 5 سنين.
1: 5 سنوات، وأنت قداش عندك؟ أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله، على بتوى ثم 15 سنة 16 سنة الحمد لله.
1: صلي عني بي. اللهم صلي عني بي. إن شاء الله ديما هكا أخوي العزيز.
3: إن شاء الله ربي يبقى ستر على الثلاثة كل أخوي.
1: ورب إن شاء الله والله يعطيك الصحة ليك أنت سي محمد ملولي. وفرصة باش نسألك ميسالش خلنا نعرفوا شنو السر في هذا، شنو يلزمنا نعمله باش نتبع أخونا محمد الملولي و15 و16 سنة ما نتسبوا في حتى حادث والحمد لله.
3: الشيخ زانا
1: أي
3: ماهي، نحترموا الأولويات المرور، نحترموا الضوء الأحمر، نحترموا علامات المرور، نحترموا الإشارات المرورية، نسيش رواحنا ونوسعوا بيننا الماكسيموم، نعطيوا الأولوية نبجل لبعضنا ونحترموا بعضنا شوية وقدر ربي تمشي الناس كل سلامات.
1: شو معنى نسيش رواحنا؟ ما فهمتهاش هذي، كيفاش نسيش رواحنا في الطريق؟
3: نسيش في السياقة وحيدة نحترموا
1: الأولويات واحدة واحدة ما نجريش
3: واحدة واحدة. الجري ليه علاش بسرعة؟ باش توصل بالدراجة ولا بالدراجتين كيف نفس الحكاية نفس الموضوع، عندك هدف باش توصل له يا تضرب باش توصل قبل دقيقتين يا بتمشي واحدة واحدة باش توصل في الوقت بتاعك بالضبط ونوصل سلامات بالتأني السلامة خويا.
1: إن شاء الله يا ربي بالتأني السلامة. سي محمد ملولي معناها الكهرباء نتاعك سيارتك هل يلزمها زاد عناية واحد يعتني بها باش زاد هي ما تخليهاش بيه ولا تتسبب له في حادث من الحوادث؟
3: انت عندك عندك طاقة العجلات نتاعك كل ما يكون يلزم العجلات نتاعك تفقدهم، ما يكونوش عجلات طيبين، تتفقد الفحص الفني الدولي نتاعك باش يكون مريقل، فهمني، تتفقد الفريناج نتاعك باش تبدا كهربتك مريقله، الاضاءه نتاعك زاد كيف تستعمل انت كسائق سياره، عندك حزام الامان تستعمل نتاعك، تستعمل برشا حاجات باش تبدا تحمي روحك وتحمي غيرك.
1: خلي ربي يحفظك.
3: يوميه معناها عاديه عباره انت باش تقول صباح الخير يا ربي انا معليك، هذوما حاجات بدائيه باش تعمل حزام الامان باش تمشي واحده واحده باش تثبت باش تريق امورك باش ربي يبقي ستره على هذا الكل.
1: محمد ملولي محليك محليك كلام خويا العزيز، شكرا لحضرتك. احنا التكريم هذا راهو يشرفنا ويسعدنا باش نتحدث معاك ونقدم تجربتك، وانت اللي عندك توا سنوات اسوري مع سي عبد الحميد زيدي في تونس، معناها اجونس جات اسورونس عبد الحميد زيدي تونس. عندك كدوره قالوا لك عليه ولا ما عندك حتى فكره؟
3: قالوا لي ما عنديش حتى فكره.
1: قالوا لك اللي فما كادو ما تعرفش شنو الكادو؟
3: ما عرفش، لا ما عنديش حتى فكره.
1: حسب رايك 100-200 دينار 300 400 500 اللي باش يجي مبروك ما اللي اختار من 1 ل 5 انت تختار من 1 ل 5
3: انا ما باش كبر كرشي باش نقول 5
1: 500 دينار وما نطيحوا لكش كلمتك. جات اسورونس تهدي لك كارت كاربورون اجيليس فيها 500 دينار ايسونس من عجين انرجي بطبيعه الحال تهديها للسوبر كوندكتور دو جور اليوم سي ملولي محمد محمد الملولي اي اسم عندنا هو لو سوبر كوندكتور دو جور واللي يدخل للكلوب 100. ميرسي خويا محمد نورتني.
3: شكرا لكم طيب سيدي خويا ان شاء الله
1: ربي يبارك فيك. محليك شكرا لك.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع ميتيو على جوهرة اف ام.
1: هل صباح الورد وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم غرة محرم 1448 للهجرة الموافق ل 16 جوان 2026. كيف باش يكون طقسنا اليوم خاصة بعد التقلبات اللي عشناها البارحة واللي سجلنا فيها أرقام قياسية في فترة وجيزة وفي هذه الفترة من السنة؟ معناها كيف نقولوا أعلى كمية الأمطار المسجلة البارحة 15 جوان 2026 إلى غاية الساعة السابعة بعد مساء بلغت 91 مليمتر بالكريب من ولاية سديانة. افهموا شنية الأمطار هذه مع زادة أوسي على الكميات المسجلة بتاريخ 15 جوان إلى غاية الساعة السادسة مساء وعشرين دقيقة بلغت 50 مليمتر بالكيف المدينة مع تساقط البرد. هذو بعض الأرقام اللي تنشرهم صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي بعد التابلو كامل توا يهبط فيه كل التفاصيل لأن ما بقاتش الأمطار هذه في الكيف وفي سليانة لا شملت حتى مناطق أخرى وتو تلقاو هذا الكل عندنا بالتفصيل. هات نمشي ونشوفوا الميتيو متاع اليوم هل نفس العوامل هي اللي موجودة؟ يظهر لي لا، الأمور تتغير نسبيا ونشوفوا وش عندنا وما عندناش. عندنا بعض السحب يغلب المناطق وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فقوية بالجنوب مع دوائر رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وتنمشيو للخريطة متاعنا بعد لحظات ونشوف وين الأمطار وين الرياح القوية في أي ولايات بالضبط. بحرنا باش يكون مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل ودرجة الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات وتوصل إلى حدود 40 درجة بال الجنوب الغربي وأقصى الجنوب. نعملوا طلة على الخريطة متاعنا اللي فيها العوامل الجوية الكل واللي تم تحينها منذ دقائق. نشوفوا إيش عندنا. عندنا في الفترة الصباحية فما أمطار راهي في الفترة الصباحية باش تكون على تونس الكبرى وأيضا نابل سوسة هذو ثلاثة أربعة معناها ستة ولايات اللي فيهم أمطار. نعاود تونس الكبرى نابل وسوسة باش تكون سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في سوسة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في نابل، وفي تونس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيف، بقية المناطق سحب عابرة لا غير، وريح قوية باش تكون موجودة في توزر وأيضا في إقبلي بعد الظهر. ش عندنا وما عندناش بعد الظهر؟ هل تبقى الأمطار ولا لا؟ باش تبقى الأمطار وتغير الأماكن اللي كانت فيها، معناها كانت على الساحل في نابل في الكابون في سوسة وفي تونس الكبرى، باش تمشي للوسط ونلقاوها في القيروان خلايا رعدية مع أمطار متوسطة بعد الظهر في القيروان، ثم في سيدي بوزيد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة بعد الظهر، القصرين كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وقفصة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية المناطق باش تعرف معناها زادة هي زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سليانة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، والكيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. إذا كان نحسب ولاية 2 3 4 5 6 7 ولايات بعد الظهر فيهم الأمطار، نذكر بهم بسرعة: زغوان، سليانة، الكيف، القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، وأيضا قفصة. الأمطار هذه باش تكون متوسطة ومصحوبة بخلايا رعدية. بقية الولايات سحب عابرة لغير، ودرجة الحرارة بعشرينية ثلاثينية على بعض الولايات الساحلية، 29 بالزرت مثلا، 30 تونس الكبرى، 27 في نابل، 28 في سوسة والمستير، و27 في المهدية، 32 في صفاقس، 29 في جابس، 34 في مدنين، وتوصل 39 درجة في توزر، مع وصول زاد رقم قياسي 43 درجة بعد الظهر في برج الخضرة. في الفترة الليلية اش عندنا بالضبط؟ الفترة الليلية الأمطار منش نشاهد فيها على الخريطة متاعنا، لكن نشاهد في الرياح الرملية اللي قلت لكم عليها، واللي هي تحديدا باش تكون في توزر في الليل، وأيضا في قبلي رياح رملية، ورياح رملية زادة في برج الخضرة. درجة الحرارة الليلية تتراوح بين 22 درجة نقاوها في نابل وفي باجة، مرورا ب 23 في سوسة والمستير والمهدية، وصولا إلى 28 توزر، وعلى الدرجات 35 في برج الخضرة، زادة 28 سجلها زادة في قفصة وتوزر، عالية في قفصة وتوزر، لكن أعلى الدرجات برج الخضرة 35 درجة. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
5: صباح الورد، صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه. يرجع بحذايا خليفه بن سالم بعد ما كان عامل بعمايله هو والمخرجه نتاعنا مروه السالمي، ولكن يجي معاه اون بون سوربريز يا سيدي. ايه في الدنيا وما فيها.
6: هذا هو سي محمد صالح العياري اللي باش نشوفوا معاه اليوم الثروة وخلصاتها. سي حاتم احنا الثروة
5: خايف على ثروتك؟
6: طبعا شوفوا قداش خلصوا على الثروة.
5: شكون اللي نجموا نتحدثوا على عنده ثروة ويخلص عليها؟
6: هذا هو السؤال.
5: دونك محمد صالح العياري مستشار الجباية والأستاذ الجامعي في الجباية وعضو اتحاد خبراء ضرائب العرب هو اللي نورنا في الاستوديو.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
2: ان
5: شاء الله كل عام وانت حي بخير. مرحبا مبارك أخوي،
7: يعيشك. مرحبا ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين. إن شاء الله عيد مبروك على الناس الكل.
5: العياري يقرب لك؟
7: يقرب لي
5: ذاك اللي مركب
6: لمركب
7: يقرب لي. يقرب لي من سليانة أصلا، من
6: سليانة.
7: والده مخرج للإعلام في وقت من الأوقات وقال احنا من الأول حبينا نجي، ولكن في آخر المطاف خاطر هو يلعب في فرق كبيرة وتولد في السويد وتربى وتكون، وبالتالي عايتوا له المنتخب نتاع السويد.
6: تعرف قصته انت سي محمد؟
5: يخرب له قال لك من العرش.
7: العائله من العائله من العائله.
5: لا تبارك الله عليه. والغلطه راهي مش غلطه، غلطتنا احنا اللي
6: ما عرفناش.
5: ما عرفناش نأطروا ونستقطبوا ولادنا باش يجوا يلعبوا بالتونيو نتاعنا.
7: قلت انا وقت كان مازال صغير وهو موهبه يجيبوا. مش بعد لوقت يلعب في فرق معناها كبيره وقتها تجي تخمم فيه. وينكور حتى مره سمعنا اللي تم دعوته بصفه رسميه.
5: أما ولادي عمل كيف ولدنا خذوه هذوما جماعة هذوك
7: بالضبط
5: خذوه وعمل فينا حل التسجيل بونتو يعمل كيف وسكر
7: افتتح واختتم.
6: أي خويا سي ميسير،
5: أي خويا عطينا احنا حللنا اللعب قال الآخر وسجلنا البونتو الأولاني. بحسوا كأنه قبل ما نمشي لصلح الجزائر بربي نحسوا كأنه سي محمد صالح العياري المخزون اللي عندنا معناها الموجودات صافية من العملة الأجنبية لو ريزيرف اون دوفيز هذاك قاعد ينقص. بدينا نتقلقوا شوي. 24,858 مليون ويعطيونا بأيام التوريد 101 رغم اللي هما لي تروا شيفر باقي باهيني تقولوا انتم.
7: لا أنا الحقيقة ما يقلقنيش برشا الرقم.
5: علاش؟
7: خاطر تعودنا الايامات الاخيره انا نتبع ديما خاطر 25.3 تلقاها 25.5 25.7 في وقت من الاوقات رجعنا 25.2 هبطنا شويه تحت 25، ولكن ديما انا نقارنوا هذه الارقام اللي عطاها هنا عطاها لنا البنك المركزي عمناول في نفس الفتره حوالي 22 مليار. معناها تقول حوالي 25 وعمناول في نفس الفتره حوالي 22 تقول هذه وقتيه. وانا توا شرحت شويه سخليفه حكينا شويه في الموضوع قلت له مو في العيد فما تحويلات كبيره تصير بتبيع العائلات التونسيه تولي تمناك الفتره نتاع هدوء نوعا ما نسبي بعد العيد نجم يكون هذا سبب رئيسي كبير.
5: هذول اللي كيف نقصوا بالنهارات معناها نهار كامل ينقص
7: مش
5: يبدو انه خلاص فما خلاصات.
7: لا الحقيقه ما فماش
5: خلاص.
7: انا حسب علمي ما عندي حتى معلومه اللي فما مبلغ تم خلاصه بالعمله الصعبه خلال الايام الاخيره.
5: اما باذن الله
7: باش نرجع
5: الرولونس باش تصير
7: بالطبيعة 15 يوم ندخلوا لجويليا والسياح باش يجي والمواطنين في الخارج باش يرجعوا الجالية التونسية باش يرجعوا يجيبوا معاهم زاد فلوسهم تو تشوف باش نرجعوا في وقت من الاوقات عملنا وصلنا ل 27 مليار في فترة الذروة وبالتالي لا خوف الحقيقة على الرصيد من العملة الصعبة.
5: باهي قبل ما نمشيو لحويجة مهمة حبوا نسلوا عليها صلح الجزائي هكا ولا لا؟
6: اي باش نمشيو للصلح الجزائي واللي هو تقريبا بعد ما تم تعيين مسؤول جديد على برنامج ومسار الصلح الجزائي.
7: شوف هو الصلح الجزائي انا خدمت عليه في وقت من الاوقات وحكيت مع سخيفين عملوا له حصه
5: خاصه
7: بيه الضريبه على الثروه نعملوا حصه خاصه به.
5: اعطيني في كلمتين اللجنه الاولى معناها رئيس اول رئيس ثاني ورئيس ثالث وما قدمناش كوم يلفو. معناها فما فما حاجات تعملت فيه لكن ما قدمناش كوم يلفو. شنو كي كلوش شنو اللي مزمان قريسوه حاجه مش قاعده تدور.
7: شوف كي تحط مسؤول على اللجنه كيما هذيك مش يبدا عنده كان اطار قانوني يقعد فاكر في الاطار القانوني.
5: تو
7: انت الصلح ويجيوك ناس معناها محكوم عليهم وفي وقت من الاوقات كانت تتذكر كي تعمل مشروع في جهه تعملوا باسمك السيد هذاك يا اخي فخر كبير اللي هو ما بين ظفرين سامحونا في الكلمه ما كل فاسد الفلان وك السارق الفلان باش يعملوا مشروع مدرسه ولا واحد نتاع شخص اللي هو لكي لا يواصل ايام معناها في السجن يجي بنينا كلمه مش تقعد باسمه ما بيناتنا وكانها وصمه عار. مش شرف كبير اللي هو بنى مدرسة خاطر مجبور اللي هو قام بعمليات تزييف وسرقة ولا غير ذلك وفساد. وبالتالي أنا في وقت من الأوقات قلت نعملوا صندوق تو نرجعوا له نتعمقوا فيه. يبدأ صندوق في وزارة المالية الناس الكل تساهم على قدر كل قدير وقدر وحسب التهمة الموجهة لي وحسب المبالغ الكبيرة المتعلقة بعملية الفساد وخليه تمشي تبني بها المدارس.
5: صالح يسألك الأخوان يسألوا لهنا ولا نسألوا سي معاه هاو عملنا برشا صناديق شنو امورهم الصناديق باري ما فيهمش فلوس.
7: لا انت والصندوق
5: كله بدون استثناء
7: لا مو خاطر الاخرين تلقاهم تمويل من الدوله المؤسسات العموميه وبنوك. اما هذه الناس اللي عندهم مبالغ كبيره نتاع فساد مالي ومحكوم عليهم وجريمه ثابته بتخلي له الاختيار. اما باش تقعد في السجن والاخر اخي احنا مش الهدف نتاعنا باش تقعد في السجن. احنا الهدف نتاعنا باش ترجع تنشط تخدم على روحك وتعطي حركيه اقتصاديه للبلاد ولكن اكل الاموال المنهوبه بين ظفرين هذيك اليوم رجعها وخلي ينتفعوا بها بتبيع الفئات الضعيفه من الشعب التونسي.
6: عندك يعني تعتبر المساله مرتبطه بالمسؤول الاول على مشروع الصلح الجزائري
7: وكيفيه
6: ادارته على مستوى المفاوضات.
7: تتذكر في وقت من الاوقات مسؤوله في اللجنه خرجت قالت رقم كبير نتاع ملياردويات وبعيد كل بعد على الواقع دونك ظهر كل بكل معنى احترام للناس الكل
6: مش عارفه
7: مش ماي مش ملمين كما ينبغي بالموضوع وكيفاش توجيهه والناس هذوم المحكوم عليهم كيفاش انت باش تجيبهم لا وزاد ما يلزمش المبالغ مرات بتقول مبالغ بالملياردوات في وقت اللي ممكن كنا ناخذوا اقل وندخل فلوس لخزينه الدوله وفي نفس الوقت الشخص هذاك يرجع لحياته العاديه مش بشرطه باش يكون اجحاف زاد الاجحاف هذاك فما ناس يخليهم يتردوا للانخراط في منظومة الصلح الجزائي.
5: نختم فقط بالقوس هذا ونقدم القدام نختم أنه العباد اللي بعدت على مشاريع دخلت للسجن وماش قاعدة تنشط حسينا الأغلبية متاع المشاريع وخاصة حتى المصادرة وعندنا فكرة وانت تعرف جيدا هذا كلها مشيت
7: مصادرة إيه أما الأخرين يدخلوا في شركات تواصل تخدم بنفس معناها العمال متاعها والمسؤولين متاعها بصفة عامة بصفة عامة لا بأس خاطر كيما راهو يبدا كيما المسؤول الأول واقف على المشروع متاعه مش كيما يبداو ناس اللي ما همش هما معناها المعنيين بالأمر بدرجة أولى عندها قيمة ذيك ولكن راهو احنا قلناه ولاحظناه من الأول مليك المصادرة وتحط عليها مصفي وتولي مهمشة وفما زاد كيف كيف يطير الفساد فما ناس دخلوا باش يزيدوا يهمشوها اكثر باش القيمه نتاعها تنقص باش غدوا كي يشريوها يشريوها بابخس الاثمان هذاك كل عب دور الاملاك المصادر الحقيقه واضح. ما مشاتش في الطريق الصحيح
5: واضح باهي نجيو لحاجه مهمه وبلاغ خارج وخليفه قلت له قبليك انا شنو الثروه اللي عندك باش تخلص عليها فما خلاص واداه معناها
7: الضريبه على الثروه
5: على الضريبه على الثروه شكون هي الثروة
7: شكون هي الثروة؟ شكون هي باش نطرقوا احنا كي بدينا في المرسوم المتعلق

0: يمشي ويحول الوجه ويمشي لبلدان أخرى. ونحن ما أحوجنا بالتونسيين متاعنا باش يقعدوا يستثمروا في بلادهم. وإذا كان أنا راني قلت عديد مرات وكان تحب ضريبة على الثروة راهو كتطبق التشريع الجبائي الجاري بهالعمل تنجم تخضع الثروة. ونعطيك أمثلة حية بالقانون، احنا الفصل 42 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركة نعتمد على عناصر مستوى العيش. شو معناها عناصر مستوى العيش؟ يقول لك عندك مسكن رئيسي ناخذ القيمة الكرائية نتاعو نضربها في 3، عندك مسكن ثانوي،
1: عندك بيسين
0: تضربه في 6، في مسبح، عندك الخدم تعمل في في سفرات نزهة، عندك اليخت، عندك الطائرة، هذوم الكل يدخلوا في عناصر مستوى العيش. معناها فما وثيقة إدارية مطبوعة في هذوم الكل تعمرها. كان تعمر هذوم الكل وتلقى مبالغ تفوق بكثير المبالغ المصرح بها باش تلقى عملية مراجعة جبائية. ولأكثر من هذا تو الفصل 43 اسمه على جسم أنه نمو الثروة. الفصل 43 يتعلق بنمو الثروة، يجي يخرج عندك عقارات، شوف قديش شريتهم، يعمل لهم التقييم نتاعهم، قديش انت مسرح. فما معناها من الجهه فما الموارد ومن جهه فما النفقات، وتشوف الفارق. كان تلقى النفقات اللي انت صرفت برش والموارد شويه تلقاها فارق كبير، يقول لك عندك ثروه انت، اجي خلص الضريبه. انا قلت في وقت من الاوقات كان فعلنا الفصلين 42 و43 تشريع جاري بالعمل، ما جبنا حتى شيء جديد على قواعد سليمه، رانا دخلنا برشا فلوس لخزينة الدولة بالنسبة للناس اللي عندهم أملاك كبيرة وعندهم ثروة كبيرة ولا يقومون بالتصريح بالمبالغ الحقيقية. علاش نعمل في ضجة على 0.5 إذا كان المبلغ يساوي أو يفوق 3 مليون دينار؟ وبالتالي ذيك عندها تأثير نفسي سلبي على الناس اللي عندها أموال بصفة عامة.
1: تعرفش يقولوا البعض منهم يقولوا يا أخي اللي عنده ثروة وخدم على روحه وكون ولا خلال أبوه يتحاسب يتعاقب.
0: هني انا ماشي في نفس الاتجاه اللي قلت لك عليه، انت تو ربطت الفكره هذه بالفكره اللي قلتها. اللي يخدم على روحه ويصور برشا فلوس يلزم يصرح بالمداخيل الحقيقيه، نحكي على اشخاص طبيعيين لهنا، نقولوا مداخيل اشخاص طبيعيين، يلزم يصرح بالمداخيل الحقيقيه التي تم انجازها بصفه فعليه.
1: واضح.
0: اذا كان ما عملهاش يولي متهرب. اخدم خدمتك من الناحيه الجبائيه باش يقوم بالتعديل
1: وكون اعمل الثروه اللي تحب عليه
0: هذه الحقيقه التوجه نتاعي. خلي نشجعوا المبادره، خلي الناس تستغنى، خلي اللي يحب يخدم ويلقى مرحبا، اما في المقابل يقوم بالواجب الجبائي نتاعه.
2: هذا مقترحك انت يعني وتصورك، لكن هو اللي موجود تو في الواقع.
0: هاني تو باش نجي احنا بدينا قلنا سنه 22 مرسوم 22 سنه
2: بالضرب على الثروه العقاريه الدار والارض
0: بالضبط
2: باش يفهمونا توانسة بالضبط.
0: قانون المالية
2: الدار والأرض من 3 مليارات بالتونسي، 3 مليارات بالتونسي،
0: 3 مليارات فما فوق، 3 مليار من
2: فما فوق، معناها فما فوق
0: يخلص 0.5%
2: 0.5% من قيمتها هي
0: من القيمة،
2: من قيمتها الشرائية ولا قيمتها الحالية؟
0: لا القيمة بتاع الثروة نتاعك، يقيم لك العقارات هذيا كنجي اليوم في القيمة في هذا، هذا مليار وهذا مليار ونص، يجوز مليار دوت ونص، تقول أنا عندي كان 2.5 مليارات من المليمات، وبالتالي ما فوتش 3 مليار من المليمات، وبالتالي غير خاضع للضريبه على الثروه.
2: هي مشكون يحدد القيمه وقتها؟
0: لا عاد سهل، هو هذا الكل هو باش نطرقوا
2: هذا الجو باش يسمعونا هما باش يحددوا تو الدوله تحددوا ولا بعقد الشراء مثلا هو واخو ارض بكذا.
0: اي باش نجاوبك. هو بالطبيعه معنى الكل باش نطرقوا له ما دام سالتني نجاوبك مباشره. احنا في التحديد احنا الحاجه الباهيه في النظام الجبائي نتاعنا تصريح تلقائي بين قوسين بالثقه. صرح اخويا اللي تحب. وبعد تدخل مصالح المراقب الجبائي للقيام بالتعديل. انت مثلا
1: ربي صالح اللي تحب ردوا بالكم راهو كان ما تخضعش بالحقيقه ما همش سيدي تاتا اللي
2: باش تكتبها 100 مليون
1: يقراوا في العمليه راهو يعرفوا ويعملوا يعملوا الريدريسمون كامل.
0: هذاك التعديل في اطار مراجعه جبائيه، انت تصرح اللي تحب ونحن نقوم بالتعديلات الضروريه على اساس القيمه الحقيقيه. يقول لي سخلينا كيفاش القيمه الحقيقيه هذه؟ مثلا كي تاخذ العقارات باهي راهي مأطره من الناحيه القانونيه، انا مستشار جبائي وعايشها يوميا ونمشيو للمحكمه تنقول لك المحكمه بالنسبه للعقارات معلم تسجيل ولا القيمه الزائده العقاريه، معناها انت عندك عقار وبعت
1: فاليو ولا
0: اي القيمه الزائده لا بلو فالي موبيليير تسمى لامبوسي لا بلو فالي موبيليير، الضريبه على القيمه الزائده العقاريه والتسجيل. فصل 62 شريك بالقانون من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه بصفه اليه الدائره الجبائيه تعين خبير عقاري في المجال لتحديد القيمه. ما اللي درجات قالت مثلا متر مربع ب 400 دينار ولا 600 دينار وتوها وصلنا للجوز ملايين و4 ملايين.

0: المتر مربع في بعض الأماكن الراقية تنجم تقول اللي تحب، ولكن في إطار مجلة الحقوق لجنة الجباية المحكمة بصفة قليل في 62 يجبرها باش تعين خبير عقاري محايد هو يمشي خدمته ويعاين. هي قالت 4 ملايين مثلا في الماكل الراقي ولا 5 ملايين، يقول لا راه 2 ملايين ونص فقط.
1: واضح.
0: ويدعم بالطبيعة خاطر باش يحلل ويدعم، والمحكمة تحكم على الأساس هذاك. اللي دارها توا زاد خلي بربي نثيرها سي حمد، ما يسمى بعملية التنظير. أنا سبقنا احنا ذا عنا التنظير. شو معنى التنظير؟ أنت في عنا في مكان معين راقي ولا مش راقي، أنا عقار، جاء السيد في العقد نتاعو قال راهو المتر مربع مثلا 200 دينار. اش تعمل الإدارة؟ التنظير تمشي العقود مماثلة في نفس الجهة
1: في نفس المكان،
0: وعندنا مذكرة من 2006 تقول تاخذ بعين الاعتبار المساحة. مش كيما مساحة في 5000 متر مربع كيما مساحة في 500 وتشوف بتبيع المكان وتشوف في الموقع. مرات تلقى منها الارض ولا بويعت في منحدر بتبيع القيمه نتاعو تنقص، ولا تلقى على حافه الطريق اللي هي عندها قيمه كبيره غدو كذا. العناصر هذه الكل يتم اخذها بعين الاعتبار
2: بما فيها وضعيه العقار ساعات متداعي للسقوط ما نعرفش.
0: العوامل هذه الكل تساعد على تحديد المبلغ
1: بصفه تقريبيه. انا وضح لي تو التسلسل نحب نوصل له باش نفسر للعباد شكون هالمطالب بالضريبه على العقار. تو بدينا نفهموا شويه، بقينا قدمنا 10% مازالونا 90%.
0: نعم مازالونا 90
1: نبدا نشوفوهم مع بعض.
0: بعد عملنا هذا كله سنة 2023 جينا قانون المالي لسنة 2026. بدينا قلنا الفصل، كنت تتذكر احنا الفصل 50 النسخة الأولية، خاطر هذه ولات اسمها الضريبة على الثروة فقط نحينا العقارية. كي قلنا الضريبة على الثروة ولات تشمل توا العقارات والأصول التجارية والمنقولات.
1: شو معناه منقولات كهرباء وشنو؟
0: كل شيء
1: كل شيء.
0: اي فيها الكهرباء
1: الخاص،
0: فيها الكهرباء كهرباء خاصه، وفيها المعدات يتم فيها الحيوانات. هذايا تو المنقولات، وفيها هذايا راهو انا تو عندي النص القانوني تاع مجله الحقوق العينيه الفصول راهي تحدد في المنقولات او الباب الثاني. كان تحب تاخذ فكره عليها بسرعه. المنقول اما ان يكون منقولا بطبيعته او بحكم القانون بطبيعته. الفكره الاولى اللي قلت عليها سي حد، بطبيعه الاجسام التي يمكن انتقالها من مكان الى اخر، سياره باش تتنقل من بقعه لبقعه
1: ولخ،
0: او مفعول قوه اجنبيه. تلقى انت اله مثلا اله الحصى باش تنقل بطبيعتها، اما تلقى ماكينه على عين المكان ما تنجمش تنقلها الا ما انت تجيب ما يثبت قوه تسميها قوه خارجيه باش تبعدها. وبعد فصل 15 وهذا اللي يهمنا اكثر، هذا اللي يحكي على السندات. فصل 15 من جهه الحقوق العينيه،
1: شنو هي السندات هذه؟
0: السندات هما كالاسهم، اذا كان تساهم في شركه ذات
1: يدخلوا معنا
0: لا معناها تساهم تساهم في راس المال
1: اي هما يدخلوا في الحسبه
0: يدخلوا هذا علاش تو نحب نشرح لك. في النسخة الأولية في الفصل 50 اش قلنا في الفصل؟ قلنا السندات وحدهما، وقلنا العقارات والمنقولات والأصول التجارية. بها صارت ضجة في البلاد، كيفاش السندات وحنا نساهم فلوس ومال الشركات هذه ضرب الاستثمار. وقلنا المواد المبالغ المودعة بالبنوك هذايا في الفصل 50 الأولي، شفت قلناهم الكل. السندات هما الأسهم والمنابات الاجتماعية والحصص، هذا ايش يقول فصل 15؟ تعد منقولات كذا والحصص والاسهم والرقاع.
1: شوال
0: هذا يا وقت سارتك الضجة تم حذف عبارة السندات،
1: نحات السندات
0: من فصل دونك الفصل 88 الجديد كي تقراه ما تلقاش فيه السندات. قلنا ما له تنحاو لا، قال مو القانون الفصل 15 من مجلة الحقوق العينية ينصوا على أن المنقولات تشتمل كذلك على السندات اللي هي الأسهم والرقاع
1: بطبيعتها كينو حتى بطبيعتها حسب الفصل الأخير.
0: وبالتالي ولات في المنقولات. شنو اللي حذفنا مالها احنا؟ حذفنا المبالغ المودعة، وخلي نقولها وسجلوها بالكدا خاطر فما التغيير شوية في الفقه.
2: أنا لي بارني
0: الفقه الإداري للدخار شنو يقول لك؟ المواد المبالغ المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية، بنوك مؤسسات مالية والبريد. هذا النص اش قال؟ كي تغيرنا والفصل 88 هذوما ولاو مستثنات ما يدخلوش. هاي قلنا يا خويا كان عندك اموال ربي يزيدك راهو ما يدخلوش لاحتساب القيمة التي على اساسها نوظف الضريبة على الثروة، اكوال الضريبة على الثروة. والنسبة ولات 0.5% من 3 مليون دينار الى 5 مليون دينار معنى 3 مليار مليمات الى 5 مليار مليمات واذا كان تفوت 5 مليار من المليمات باش تولي 1%.
1: والادخار يعيشكم راه ما يدخلش في الحسبه لكن في خلاص نتاع اداه يعملوا ريتوني على سورس منه والبقية تو لا ديكلار فما حسبة وديكلاريها هذيك مش راهو معناها منحي من الأدات.
0: لا لا بتبيع الأدات كما نحكيو به تو أنت تعطيني فكرة وأنا نحاول باش نتعمق فيها. معناها راهو فما نوع نتاع مداخيل خاضعة للضريبة على الدخل بالنسبة لأشخاص طبيعيين. مثلا أنت عندك عقار كاري يجيب لك في مداخيل عقارية خاضعة للضريبة. عندك حسابات ادخار تجيب لك في الفوائض تسمى رؤوس اموال منقوله. البنك تعمل لك خصم من المورد ب 20% كريتوني لا سورس وتعطيك فليستك. انت مطالب باش تسرع باسكو هذيك تسمى كاتيجوري دو ريفوني معناها صنف من اصناف المداخيل تمشي تسرح بها وكالشهاده اللي تعطيها لك البنك وبربي اطلب شهاده خصم من البنوك خاطر ما يعطيها لكش بصفه تلقائيه. يعمل خصم من المورد وما يعطيك الشهاده ما فهمتش علاش البنوك منظمه اللي ما يمشي يقولوا اعطيني يا خويا شهاده خصم من المورد علاش خاطر هذيك وسيله تثبت وقت انت تعمل الحسبه نتاعك مثلا عندك مداخيل عقاريه وعندك مداخيل رؤوس اموال منقوله وعندك مداخيل فلاحيه نعتبر هذوما كل ونعتبرك متقاعد شفتهم هذوما اربع انواع كل وحده تحسب لها الضريبه تحسب لها الدخل الصافي نتاعها وحدها وللجرايه الصافيه وحدها بالنسبه للمتقاعد وبعد تجمعهم مع بعضهم يولي عندك الدخل الصافي الجملي باش تطبق النسب التصاعدي اللي جيت بحذاك في وقت من الاوقات وشرحت
1: طبق
0: ماله من 0 5000 دينار 0 من 5000 ل 10000 15% وهكذا تفوت تو 70000 دينار في الجديد ولا 40%
1: يسر
0: ماله تفوت 70000 دينار ولا 40% وبالتالي هذه الفكره خذينا كيفاش تملك مازلنا باش نواصلوا
1: باش نعملوا فاصل ونواصلوا ولكن في 10 دقائق يزمو يعطينا الدنيا وما فيها ما نقطعوكش عطيهم لنا الدنيا وما فيها في 10 12 دقيقة اللي مازالونا.
3: رد للموجة اسمع في المستير والمهدي 89.4

0: لحالك. كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج
4: جوهرة
5: بمليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شوف اسمع
7: وتمتع. محمد صالح العياري نحبك تبسط لنا توا تفسر شكون هم المطالبين بالثروه على الضريبه وقداش يدفع.
8: مادام توا قلنا مضبوطين بالوقت نمشي لك العناصر الجوهريه. اناهم العقارات والمنقولات اللي هما مستثنات والا الاموال المودعة في البنوك هذوما المستثنات. انهم المستثنات من الضريبه على الثروه. جات مذكره حقيقه فما مجهود للتحليل
7: المذكره كما نقولوا احنا راهو اوامر الترتيبيه هذيك هي المذكره التفسيريه
8: تفسر ولكن تو انا نعطي رايي لما حاله انا خدت كي نقرا قراءه قانونيه فما حاجات في المذكره مش موجوده في القانون باش نقول لك عليها
7: ما تجيش هكا.
8: هذا علاش معناها انا ما نعرفش تسهيل وتبسيط
7: المذكره خاطر مش قانون
8: نعرف هذاك علاش انا نحب نثيرها. انا ايش قلت فما مجهود في المذكره هذه وشرح وباهي وبارك الله فيها باش كل واحد ياخذ حقه. ولكن فما حاجات اللي تقالت في المذكره العامه اللي ماهيش موجوده في النص القانوني ماهيش موجوده في 88. وانا ديما نقولك الفصل 54 من قانون الماليه التكميلي لسنه 2012 ديما نقول هذه راو يمكن معارضة مصالح الجباية والاستخلاص بالفقه الإداري الصادر بمقتضى مذكرات عامة اللي هم نطقمين. راو هذا يتعارض بها مصالح الجباية والاستخلاص. راي المذكرة العامة لا تلزم المطالبين بالضريبة بصفة عامة ولا تلزم الدوائر الجبائية المختصة. قول اللي تحب في نطقمين كان نلقاها خارج على النطاق القانوني ما نقبلهاش نمشي المحكمة نربح القضية متاعي. علاش نحب نعرج عليها تنقول لك وممكن تأويل تنشوفه به. لولا المسكن الرئيسي قلنا اللي هو معفى بما في ذلك الأساس بما في ذلك الأثاث مهما كانت قيمته. جاوا في النوت كومين في المذكرة قالوا مهما كانت مساحة المسكن حددها لكش 1000 متر مربع ولا كما بعد عن نصوص جباية لا مهما كانت المساحة ولك التوابع متاعه هذوم كلهم مسكن رئيسي والأثاث مهما كانت القيمة متاعه أكد عليها بصفة واضحة وصريحة في المذكرة العامة وغير خاضع للضريبة على الثروة. اتفقنا في هذه اثنين توا العقارات والمنقولات المخصصة لاستعمال المهن. وقلنا العقارات فهمناها تكون مبنية ولا غير مبنية والمنقولات ما تعلقنا درجنا لها بما فيهم أساسا اللي يهمونا أحنا السندات العبارة الشهيرة اللي هي الأسهم والرقاع والمنابات الاجتماعية. هذوما يقول لك اذا كان في اطار استعمال مهني ايش معناه زمان المهني معناها انت عندك اسهم في شركه وكل اسهم اللي في الشركه هذيك بتبيعها هي ثم مداخيل اللي هي نسميها احنا ارباح موزعه ولكن الارباح الموزعه في التشريع الجبائي نتاعنا تخضع كان للخصم من المورد في حدود 10% فقط اما القيمه معناها قداش اسهم كي تحدد انت السهم 15 دينار وانت عندك 1000 اي سيدي قداش تعطيني هذه القيمه نتاعهم وكان عندك برشا شركات تمساهم فيهم يدخلوا مع العقارات ويدخلوا مع الاصول التجاريه وهذا اللي يعطينا القيمه الجمليه اللي كنا نحكيوا عليها قبيله. اما من 3 و5 وتخلص في الفصل 5 ولا تجاوز 5 مليار من المليمات وتخلص 1%. ايش يقول تو لهنا في المذكره بالنسبه للعقارات الحقيقه لهنا نعرجوا شويه على الفلاحه. اذا كان عندك ارض فلاحيه مستغله انت تستغل فيها. جاء قال في المذكرة العامة في وقت غير معفات يقول لك إذا كان حققت مداخيل ولا حتى التصريح بنتائج سلبية ديفيسيتير البي الفائدة صرح بها أما فما مداخيل وإلا ديفيسيتير ماك صرحت بها. إذا كان صرحت بها لا يقع احتسابها لضبط القيمة الخاضعة للضريبة على الثروة. فكرة به الثانية تو مشاو أكثر لهنا نجم نقول لك فما مرونة خد الحقيقة مش هذه الثروة نورمال مو يقعد خاذ على الضريبة. قال كان عندك عقار كري دخل يجيب لك في مداخيل عقارية، ما قلنا قبيلة مداخيل عقارية خاذ على الضريبة على الدخل. أما أنا حسب قناعتي ثروة كانك العقار ذاك عنده قيمة كبيرة ولا عندك برشة عقارات وجمعتهم وفاتوا 3 مليون دينار مبدئيا تكون خاذ على الضريبة على الثروة. لهنا فما مرونة في المذكرة العامة خلينا نقوله. قال لك لا، كان أنت حققت مداخيل عقارية وصرحت به، رأوك القيمة على العقار ذاك لا تحتسب ضمن القيمة الخاذة على الضريبة. شفت قلت لك مرونة هي ماك سرحت انت جيب اثبت لي سرحت ما مثلش ما خذها لكش للضريبه على الثروه
7: سيبيا.
8: علاش قلت لك حاجه ايجابيه؟ ولكن بالنسبه للمنقولات لهنا فما اشكال.
7: شنو الاشكال؟
8: باش نقول لك. في المنقولات يقول لك تعتبر الاسهم في الشركات يقسم كذا وكذا وكذا غير خاضع للضريبه على الثروه اذا كان المساهمه نتاعك تفوق او لا تقل عن معنى تساوي أو تفوق لا تقل عن 50% تساوي أو تفوق 50% هذه كمستثنات. إذا كانت تولي أقل من 50% من جملة المساهمات تولي خاضع للضريبة
7: 10% تولي خاضع وال 50%
8: هذا عكس. علاش؟ هذا علاش؟ هذا علاش؟ أنا إيش قلت؟ ليه باش نقراها لك؟
5: شنو هي الحكمة معناها في الحكاية؟
8: باش نقول لك بربي خلينا نقراوها باش مذكرة عامة. وتعتبر الأسهم في الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم مخصصة للاستعمال المهني إذا كان عدد الأسهم التي يمتلكه المطالب بالأداء بما في ذلك أبناه القصر. خاطر قبيلك حكينا الأبناء القصر راهو الأملاك نتاعهم تابعة بالطبيعة الولي نتاعهم وتدخل في حساب الضريبة بالنسبة لي. وبعد قالوا الرشد معناها الأبناء الراشدين ولو مازال تحت رعاية والديه يقول لك لا هذاك يصرح على روحه روح علينا هالقوز. لا تقل عن هذوما راهم المستثنات ولا تعتبر وتعتبر الأسهم وتكون وتعتبر الأسهم في الشركات التي كذا كذا إذا كان عدد الأسهم تليكم أبناء القدس لا تقل عن 50% من جملة في رأس مال الشركة بصفة مباشرة. إذا كان لا تقل عن 50% هذه راهي مستثنات من دفع الضريبة على الثروة. ولهنا سؤال نتاعي المطروح منين جات 50%؟ النص ما قالش. النص هاني أنا بالعاني معناها جبت النص القانوني قدامي الفصل 88 بصريح العبارة الفصل 88 الفصل 88 هاو الفصل 88 يقول العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا نقطة ورا الاستر لقال وتثبت النسبة التي يتم على أساسها تحديد القيمة الخاضعة على الضريبة على الثروة ولهم يحزنون
7: بربي اللي تقرأ اللي فيه القانون
8: فصل 88
7: القانون
8: القانون راي درس
7: والآخر المذكرة
8: اللي كنت نقرأ لك فيها المذكرة
7: ما تحسش كونتراديكسيون حسيت راني
8: هذا أنا حبيت نثيرها باش نقول روها النسبة متاع 50% اللي موجودة في المذكرة العامة غير منصوصة
7: عليها في القانون
8: بالفصل 88 هذا رايدة رسمية فصل 88 من القانون المالي لسنة 26 الاجتهاد كيفاش غدوة نقول لك كنت تقولي لا تقل عن 50% المساهمة تاعك هذيك معفية من الضريبة على الثروة معناها اللي أقل رو خاضع على الضريبة على الثروة أنا غدوة كي تبدأ قضية منشورة أمام المحكمة مش قوله سيد الرئيس رو الفصل 88 لم ينص بتاتا على نسبة محددة التي يتم على أساس اعتبار الشخص خاضع للضريبة على الثروة ولا لا بالنسبة للمنقولات. لهنا دخلنا في المنقولات هذا النقطة الأولى متاعي.
7: وبالتالي
8: أنا نقول راه التأويل هذا لا يلزم إلا إدارة الجبال وخلنا نقولها بصفة واضحة وصريحة
7: والمطالب
8: ولا يلزم المطالبين بالضريبة.
5: كيف لا يلزمني قولك أنا ما
8: شرحت لك عادنا
5: كي نعرف هذاك
7: هو اجتهادك مش مشي مع القضاء
8: قلت لك اي اذا كان انا ما تهيش ناوت كيفاش تتم العمليه سي حاتم وقت تجيني مصالح الجبايه باش تقول لي راه انت خاذ على الضريبه على الثروه كيفاش حسبتها؟ تقول لي راه انت الاسهم اللي عندك ما عندكش اكثر من 50% من الاسهم
7: حسب ما تتابعوا انتم وتعرف سي محمد صالح وحضرتك سيد العارفين قديش عدد التوانسه اللي ثروتهم فوق 3 مليارات
8: باش تلقاهم. انا واش قلت انا ماني نحب نشجع الاستثمار تاكلي عنده 10 و15% و5% كي تجمع العدد نتاعهم عدد كبير هذه الاولى. اثنين نحب نشجع العباد الكل على المساهمه يولي عنده اسهم ويدخل في راس مال الشركات هذوما اللي المساهمه نتاعهم اقل من 50% من المساهمات الجمليه معناها راس المال بمليار يلزم انت عندك اكثر من 50% يساوي او يفوق 50% باش تكون غير خاضع للضريبه على الثروه بالنسبه للمنقولات اللي فيها السندات اللي نحكيوا عليهم الاسهم. والا كيف المنابات الاجتماعيه نفس الفكره وتنتفع بنفس الاعفاء الثانية خاطر الأولى نتاعك لي سوستي أنونيم، شركات خفية الاسم كي تبدا أسهم وكي تبدا منابات اجتماعية وحصص اجتماعية، هذيك الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
5: بربي دقيقة خليفة، قداش نجمو نوفروا كي نمشيو في القانون هذا؟
8: اي مسج
5: هك تقديري
8: اي لا استمبورتون فكرة، معناها كي حكينا الشركات معناها لي سوستي أنونيم خفية الاسم وتو كي نحكيوا على الحصص الاجتماعية شركات ذات المسؤولية المحدودة نفس الشيء وتنتفعوا بنفس الاعفاء، هاي واضحة وصريحة في المذكرة. الحصص الاجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمخصصة الاستعماري وذلك في صورة امتلاك المطالب بالأداء بما في ذلك ابنه القصر لمساهمات في رأس مال الشركة بنسبة لا تقل عن 50%، معنى 50% فما فوق وقت تعفى، أقل من 50% ما تشمار. لهنا باش نقوله ومسينا شوية الاستثمار للطبقات المتوسطة والضعيفة، وخلينا وكأن نعطينا الأولوية للناس اللي عنده مساهمات كبيرة.
7: اللي عنده مساهمات كبيرة ما نطلبوهش، واللي عنده مساهمات صغيرة هو اللي مطالب.
8: ونختم بحاجة، الأموال المودعة بالبنوك احنا كي كنا نحكيو في النص القانوني حتى هذه زادة كيف كيف فما اختلاف مع النص القانوني. الأموال المودعة بالبنوك أو البريد التونسي، هذا المذكرة العامة عدد 13 والنص القانوني شي يقول؟ يقول ثلاثة، الأموال المودعة بالبنوك بالمؤسسات المالية والبريد التونسي. المؤسسات المالية ماهيش موجودة لهنا، المؤسسات المالية راك تلقى شركات التأمين، تلقى صناديق الاستثمار، تلقى شركات الاستثمار، هذيك اسم مؤسسات مالية. النص قالها معفيت في المذكرة تم إهمال المؤسسات المالية، لم يتم ذكرها
7: واللي هي مهمة رئيسات
8: مهمة. يقول لي غدو أنا
7: هو نوع من الادخار راو تأمين على الحياة وتأمين على
8: سؤالي أنا غدو نحب نمشي المؤسسة المالية كما شركات تأمين ولا صناديق الاستثمار ولا شركات الاستثمار. النص القانوني يقول المؤسسات المالية، المذكرة تم حذف المؤسسات المالية. نجم ننتفع ولا ما ننتفعش؟ بالطبيعة أنا نقولها علانية
7: بالقانون ننتفع،
8: بالقانون ننتفع. ونختم بحاجة أهم أخيرة اللي عملت ضجة أخيرا خاطر عطاها الأمثلة وأمثلة هايلين. الادخار بصفة عامة مثلا الادخار نتاع السكن في هاد الأبناء اللي يزولون في الدراسة أكد تذكروه كونتي باري اون اكسيون، حساب الادخار في الأسهم، الادخار في الاستثمار، أكد سهم في رأس مال، اكتتاب في شركات التأمين، أكد يعطيك الطرح إلى حدود 100,000 دينار. هذوم الكل تم ذكر وحاجة باهية نثمنوا هذايا خاطر هذايا ادخار عنده تأثير هام من ناحية
7: الاقتصاد الوطني،
8: ولكن قالت وتتمثل في حسرتها مش على سبيل المثال، تتمثل في كذا وكذا. جاء السؤال، اي انا عندي مبالغ ماليه في الحساب الجاري نتاعي كونت كورون في البنك لم يقع ذكره. اي شو معناه؟ معناه عندي انا فلوس في حساب الجاري، تقول لي هذيك المبالغ غدو نجم ندخلوها في الضريبه على الثروه، رغم اللي انا نقولها
7: في المذكره، في المذكره هذا في المذكرة مش في القانون.
8: القانون موجوده، موجودة القانون واضح. شوف واضح. القانون ما عمل حتى استثناء الأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية والبريد التونسي
7: واضح. واضح.
8: وبالتالي أنا نقول حتى كان عندك مبالغ في حساب الشركاء كونت في حساب الجاري، حساب الجاري كونت كورون، راه يبقى مشمول بالاعفاء من الضريبه، وذلك تبقى
7: للقانون
8: لاحكام الفصل 88
7: من
8: قانون مالي سنه 26.
7: سي محمد صالح شكرا على كل هذه المعطيات.
8: شكرا.
9: جونا ما يكون كان هكا.

0: الموسيقى. تسمعوا في الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. اسمع
1: وتمتع في المتابعات باش نمشي الاضرار نتاع العواصف بين ظفرين نتاع البارحه خاصه في الكيف. وشفنا الكيف معناها بالفيديو تحدثنا فيها مع الاستاذ عامر بحبه, ولكن في الكريب زاد على مستوى في دحي خليفه هذاك علاش
2: واللي هي تقريبا اكبر نسبه امطار حوالي 91
1: باش نمشي مباشره دون المتابعات. هي متابعات سي حمادي ابو بكر يربح الوقت.
2: هذا هو سي حمادي. صباح الورد
1: سي حمادي. مرحبا بك سي حمادي.
3: صباح الورد سي حاتم.
1: صباح الخير. وطمنا شنية الامور بالضبط في السليانه ولايه السليانه والقريب بيقولوا لي بشكل خاص هي اللي تمسك.
3: سي حاتم مانيش نسمع فيك سي حاتم.
1: سي حمادي اعطينا شنية الامور غاديك سي حمادي.
3: والله شوف سي حاتم اللي وقع البارح هو نجم نحطوه في خانه التغير المناخي اللي موجود. ما تصور انت في الصيف مطار كيما نتاع البارح معناها تراوحت في معطى ديك قريب بين 36 حتى 91 ملم بقريب المدينه. عنده تاثير سلبي بطبيعه على الحبوب, باش يقف الحصاد, باش يكون ثم نظيف في بعداش تو في النوعيه نتاع القمح الصلب وكذلك الفارينه والشعيره, باش خاصه القمح والفارينه ان شاء الله ربي يسترنا لانه قوه المطر برشا ذي ربما اللي تضر اكثر الفارينه, وباش تضرها تكون عندها انعكاس سلبي على نوعيه الحبوب وخاصه القمح الصلب اللي هو تعرف النظي القمح وقت اللي تصب عليه المطر يبيض برشا وهذاك عنده نقص كبير باش يتحمله الفلاح, لانه الدوله

0: ساعات ان شاء الله تراجع امورها في الامور هذه، لانه هذه خارج على نطاق الفلاح، خارج على نطاق اي كان من الواحد. لابد اليوم انه الحمل اللي نهزوه الناس كل، لانه التغير المناخي هو اللي خلانا في الوضعيه هذه. الناس بدات الحصاد، بدات تقبي في الحبوب نتاعها، مازلنا في بدايه الموسم. الاضرار كبيره نتاع الواحد، ثم قمح رقد خلاص، ثم شهير رقد، فارينا راقده. ربي قدر الخير في حاتم، هذا ما نجم نقوله بالنسبه للوضع. وضع
1: امبارح شو معناها راقده؟ شو معناها راقده؟
0: من قوه المطر القمح رقد، معناها تسويم على الارض. تم بقايا تسويت من قوة السيلان ومن قوة الوعد. صور في حالة منتها في ساعة غير ربع تصب لك 90 مليمتر، مش شوية راه، وفيها بعض شوية كالتبروري الخشين، ولكن ما عندوش إن شاء الله يكون مضرة كبيرة عخطر
1: برشا مساحات تمست.
0: برشا مساحات في معتمدية الكريب صبت عليها المطر، في ولاية سليانة كاملة الموجودة المطر. ربي قدر خير في حاتم اليوم، هو الطقس راكح إن شاء الله، هذاك حد البيت ما عندناش خيار أخر، أنه هذاك رحمة ربي وحاجة ربي من الإرادة لقضاء الله. وكهو الإنسان احنا فلاح، نتعاملوا مع الطبيعة ونتعاملوا مع الوضع الفلاحي، نتعاملوا مع الطقس، ما عدناش حاجة من نجم ونعمله. احنا اللي علينا عملناه كذا، لا خدمنا تعبنا واحد، ولكن هذه حاجة ربي
1: ان شاء الله تجيب خف الأضرار. ان شاء الله ربي معاكم، وان شاء الله أيضا صندوق جوائح طبيعية يدخل بسرعة، اللي عنده مدة ما عادش قاعد يدخل. شكرا لك سي حمادي بوكري، وبسي حمادي نختموا الحصة، نتلقاو غدوة بإذن الله. ان شاء الله عامكم مبروك، كل ساعة وانتم حيين بخير، وكل دقيقة وانتم حيين بخير. استغلوا حياتكم كما يجب في الحاجات الباهية، وفي المحافظة على سلامتكم والمحافظة على بلادكم يعيشكم. باي وتحية تونس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهر جوان المنقضي أو الحالي يسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث المرور في سوسة، الناتجة أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية. وتم خلال جلسة عمل تحت إشراف والي سوسة خصصت لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للعربات، تم الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشتركة لتنظيم حملات فحص فني عرضي بمشاركة مختلف المتدخلين، مع إعداد تقارير دورية ومفصلة حول نتائج هذه الحملات. كما تم التأكيد على أن تسبق هذه الحملات برامج تحسيسية وإشهارية موجهة لمستعملي الطريق بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين والترتيبات المنظمة لحركة المرور. هذا وتشير إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور إلى تسجيل 92 حادثا في سوسة منذ بداية السنة، وإلى غاية 14 من جوان الحالي خلفت 29 قتيلا و143 جريحا. دوليا، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تنقل عن رئيس أكبر شركة لتشغيل ناقلات النفط في العالم أن مالكي السفن لن يستأنف العبور عبر مضيق هرمز لأسابيع إلى أن يقتنع بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني حقيقي وملموس على أرض الواقع. والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول للصحيفة إنهم يواصلون العمل على إنشاء ممر آمن لإجلاء البحارة العالقين

0: في الخليج منذ أكثر من 100 يوم. قادة مجموعة السبعة يعقدون اليوم محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ربما يمكن فعل شيء بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ ما يزيد عن 4 سنوات. وسيحضر زيلينسكي جلسة صباحية خاصة في إطار قمة إفيان في فرنسا ستخصص لبحث الملف الأوكراني، على أن تليها جلسة خاصة حول إيران سيحضرها كل من الرئيس المصري وأمير قطر والرئيس الإماراتي. هذا وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف وألا تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. ختاما، منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تؤكد في تقرير أصدرته اليوم أن كل أطفال العالم تقريبا معرضون لخطر واحد على الأقل مرتبط بالمناخ، مع تعرض ما يصل إلى 1.8 مليار لخطر الجفاف و1.2 مليار لخطر الحر الشديد.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الصبح انه عدد جديد من جمهور المونديال في العدد نتاع اليوم باش نكتشفوا هل انه بعد الخساره ضد السويد الجمهور التونسي مازال متفائل بتحقيق نتائج ايجابيه ضد كل من اليابان وهولندا والا لا؟ خليكم معنا باش نكتشفوا هذا.
1: تونس هولندا
2: كيف كيف
1: تونس جابون
2: ماشي هذاك نجمو نكدمو فيه.
3: جمهور المونديال
2: اكس بي
1: تونس هولندا
2: تونس هولندا اكس بي سبعة كترش
3: جمهور المونديال
1: تونس اليابان
4: زوز بلاش اليابان
1: تونس هولندا
4: كيف زوز بلاش هولندا
3: جمهور المونديال
1: تونس اليابان
2: 2-0 تونس
1: تونس هولندا
2: 4-0 هولندا
1: انت تونس واليابان
5: اليابان نين بلاش
1: ما تشوفوا السويس
5: ما بطلق احنا عنا احنا ما احنا التوانسة مع البرازيل نعملوا كيكا تجينا البوركينا فاسو تربحنا سهل
1: تونس
5: عبر التاريخ
1: كم تونس هولندا
5: بحاول لي 4-5
1: باش تفيه ولا
5: شو هاتش ماركالي لازال
3: جمهور المونديال
1: تونس وجابون
2: 1 بلاش جابون
1: تونس وهولندا
2: 2 بلاش
1: هولندا حتى بوان حسب
2: لا صعيب صعيب سناب بالحق بالمردود نتاع المنتخب صعيب الحقيقه للامانه فهمت خاطر شفنا ليكيبات الاخرين يعني حاضرين اكثر منا ممكن لهم تصير مفاجاه ماذا بينا تصير مفاجاه ان شاء الله ربي ينصرنا ولكن انا شخصيا حسب المقابلات الاخرانيه معناتها ماهيش متفائل برشا الحقيقه للامانه
3: جمهور المونديال
6: تونس وهولندا وتروح لي نحاول تنطر منه الماكسيموم توقعاتي بالنسبة لي بالنسبة لكل تعمل جابون 1-1 توقعات بلا شوية عاطفة 1-1 وتتعاد تخسر ضد هولندا
3: جمهور المونديال
4: تونس اليابان حقيقة حتى نيول باهي 1-1
1: تونس هولندا
4: نيول باهي ترشحوا 4 بو
3: جمهور المونديال جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة فام في ميدال سبيتار المنستير. استعجالي برا مشوفه قلهم وزير الصحة إيجا طل سبيتار المنستير. استعجالي عند الواحد اللي يهزوا عليه في المرض شوفوا يتخرقش بالقرقاشة بالوسخ. شوفوا القطن الملوح بالدمومة. شوفوا العباد كي قاعدة مرضى مطيشة على الزليل. شوفوا سبيتار المنستير حالته حليلة. استعجالي راه ما نصف لك شبره شوفوا بعينيكم. الفاصلات المطيشة الواحد يمشي مش عارف اللي يمرض ما عادش يمشي سبيتار المنستير ما عادش نمشيولو نداء وزير الصحة عمل طلع سبيتار المنستير.
2: أنا مواطن من أولاد الأحمر من الفقهية. الماء مخصوص علينا ماناش فاهمين علاش الماء يقص هذه كان في أولاد الأحمر بالذات. شوف شط مريم والطنطانة وكل كاية عندها من الماء. الماء يقص دائما وابدا كان في أولاد الأحمر في الفقهية. مانيش عارف مستوى ولا شيء. وماذا بيا الرسالة هذه توصل بعد ما تأكدها للوالي وللسيد الرئيس. أنا مش نموتوا أنا بالعطش مبارك الله فيكم.
3: حب نبلغ صوتي سليانة يشوف لنا منطقة الزواغة دي تابعة سليانة اللي قاعدين طوعا جيل 13 سنة ولا 14 سنة بلاش ماء. في القنطاوي في طريق سياحية بالنار مكسر طوعا على الأقل عنده 3 جمعات قد سكزاز في الطريق العام. البلدية وين هي أعوان النظافة والهومة وقفولها بلدية حمام سوسة زيدوها الأوان خليهم ينظفوا الشوارع. علاش هكا نطاوي هكا جزاز مطيش على حد يطيح على حد علاش هكا الدنيا وليت علاش.
4: فما برشا ناس يجيهم استهلاك في الماء وهم مستهلكوش يقول قايل علاش هذا الأسباب شنية. فما ساعات يصير فويت في الساش ما نعرفش علاش كل براسك سواء تشري جديد ولا اللي هو ويضيع في الماء بطريقة ما تفيقش بها وهك علاش قاعدة تجينا في فاتورات مشطة تبتو في استهلاك الماء.
0: ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
1: جوهرة أفلام
2: Publicité.

0: 7, 24, مثلاً
1: 29, 100, 100 وإلا 73, 24, 3000.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
2: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
4: جوهرة أفهم
5: بيبليسيتي
6: بيزنس نيوز
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. مخطط التنمية 2026-2030 ضمن جملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار المستندة إلى توجهات كبرى تهدف إلى ضمان تناغم السياسات التنموية وتعزيز التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية وترسيخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة. وتتمثل أبرز التوجهات الكبرى للمخطط في ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل والسكن اللائق وتحقيق تنمية مجالية متوازنة واندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات عبر الحد من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات. كذلك تشمل هذه التوجهات تعزيز النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث وتحفيز الاستثمار وتطوير وبناء الموانئ والطرقات وسائر المرافق الأساسية إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سليمة عبر حسن استغلال الموارد المائية واستدامتها وتعزيز الاستقلالية الطاقية والحد من التلوث والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي والنهوض بالمنظومات الفلاحية. ويتضمن المخطط كذلك تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام من خلال الرفع من أداء الإدارة وتطوير الإطار التشريعي والترتيبي وإصلاح الهياكل والمؤسسات العمومية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 12 جوان ارتفع إلى حدود 1628 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 11 جوان في حدود 1156 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 جوان فانخفضت إلى حدود 24858 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 101 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 12 جوان في حدود 25289 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام. دوليا توقعت وكالة فيتش ريتينج عودة سوق النفط العالمية إلى حالة فائض في المعروض خلال نحو شهر في حال إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل مع استئناف الإنتاج الإقليمي وعودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية. وأضافت أنه تعافي إنتاج الشرق الأوسط إلى جانب نمو الإمدادات من خارج تحالف أوبيك وإمكانية زيادة الإنتاج إلى الطاقة القصوى سيشكل ضغوط على أسعار النفط رغم استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية. هذا ورشحت فيتش تراجع أسعار النفط خلال نصف الثاني من عام 2026 مع متوسط متوقع لخام برنت يبلغ نحو 70 دولار للبرميل في الربع الرابع مشيرة إلى أنه إعادة فتح مضيق هرمز في وقت أبكر قد تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من هذه التقديرات. واليوم أسعار النفط واصلت خسائرها في وقت توازن فيه الأسواق أو توازن فيه الأسواق بين احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز وبين العوامل الضعيفة المحركة للسوق الفعلية وغياب التفاصيل بشأن اتفاق مبدئي لإنهاء حرب إيران. وأصبح اليوم انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنت أو 0.3% إلى حدود 82.92 دولار للبرميل. وهبطت الأسعار البارح بنحو 5% لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ الرابع من مارس بعد إعلان الرئيس الأمريكي توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على إيران. أسعار أسعار الذهب ارتفعت اليوم بعد ما أدى التوصل لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى حدود 4334.06 دولار للأوقية صباح اليوم، مواصل المكاسب للجلسة الرابعة على التوالية. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و395 مليم، الدولار الأمريكي 2 دينار و934 مليم، الدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية 2 دينار و199 مليم.
6: بزنس نيوز
5: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان إلى 19 جويلية. المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة أخرى، حاجة أخرى. كواليس المونديال
8: العشرة وسبعة دقائق. أهلا وسهلا بكم في كواليس المونديال. الصورة الأولى تنجموا تتابعونا على جوهرة تي في تحت عنوان الوفاء، وأنك ما تنساش شكون عرف بيك وعلمك أبجديات كرة القدم. كرة القدم هيش فلوس، بل هي انتماء، وديما تتفكر مع شكون بديت وأول فريق بديت به كرة القدم. الصورة الأولى ملاعبية المنتخب الفرنسي قبل أولى مقابلاتهم اليوم ضد السنغال. في الصورة الرسمية ما همش لا بالزي الرسمي، لا بالكرافات، لا بالكوستيم، حبوا أنهم يعملوا صورة تحت عنوان الوفاء، أنهم يتصوروا كل ملاعب يتصور بالزي وقميص الفريق الأول اللي بدي به كرة القدم. نشوفوا 26 ملاعبي، الأزياء مختلفة، كل لاعب باش بدي. مثلا حارس مرمى المنتخب الفرنسي أصله من أي من هايتي، هك علاش التريكو متاعه من هايتي. ريان شرقي بدي في الفريق الثاني من أولمبيك ليون، موجود في هو تو يلعب في السيتي لكنه بالفريق أولمبيك ليون. كليان مبابي نجم ريال مدريد والبي اس جي، وعرف النجاح في البي اس جي وريال مدريد قميص موناكو، لأنه أول ما بدي الكرة في الفريق الثالث الفريق موناكو. أوليزي بقميص تشيلسي لأنه أول ما بديل الكرة في فريق تشيلسي. كوناتي سوشو رابيو فريق كريتيل، هذايا في الدرجة الخامسة الفرنسية، هنا القميص كريتيل. حتى مدرب منتخب فرنسا ديشون بقميص موناكو، لأنه هو أول فريق دربه بعد نهاية مسيرته مع المنتخب الفرنسي سنة 2001 درب فريق موناكو. صورة جميلة، صورة تعبر عن الوفاء للفرق اللي بدأوا بها ملاعبية المنتخب الفرنسي. نمشيو للصورة الثانية، هذا حارس مرمى المنتخب الأوروغواي اللي كان أساسي البارح في مباراة السعودية. علاش نحكيه عليه لأنه الحارس هذا فرناندو موسيلير 39 سنة كان مع منتخب الأوروغواي، وقرر أنه يعتزل اللاعب دوليا سنة 2024، ما عادش يلعب بالكل سنة 2024، ما لعبش مع منتخب الأوروغواي سنة 2025، ما لعبش مع منتخب الأوروغواي في تصفيات المؤهلة، تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة المونديال 2026، ما لعبش مع منتخب الأوروغواي. لكن المدرب الجديد منتخب الأوروغواي قرر أنه يستدعيه تقريبا قبل شهر من بداية كأس العالم في التحضيرات لكأس العالم، بالرغم من أنه أعلن اعتزاله لعب دوليا. قعد عامين ما لعبش للمنتخب الأوروغواي، لكن البارح كان أساسي عول عليه المدرب تقريبا قبل شهر جاء للمنتخب الأوروغواي عول عليه وتميز بأداء القوي البارح في مباراة الأوروغواي. نمشوا للصورة الثالثة هذايا اللي يتفرج علينا توا على جورة تيفي تبع هذايا ساديو ماني في النشيد الرسمي لمنتخب السنغال سنة 2019. نعرفوا الملاعبية كي يدخلوا للملعب معهم كل الوليدات الصغار معهم. الوليد الصغير هذا اللي مع ساديو ماني هو حمزة عبد الكريم عمره 10 سنوات دخل معاه باش للملعب. حمزة عبد الكريم هذا ملتقط كرة في المباراة هذا دخل مع ساديو ماني. ساديو ماني قائد فريق السنغال 2019 كما قلت مع حمزة عبد الكريم لاعب مصري. الصورة اللي بعدها هذايا حمزة عبد الكريم البارح في مباراة بلجيكيا الملاعبي من يد ساديو ماني سنة 2019 يدخل معها للملعب من ملتقط كرة في مباراة السنغال وقتها في كان يخدم على روحه في الناشئين متاع الأهلي المصري. شكون يتبعوا برشلونة الإسباني ياخذوا في عمر 16 سنة موجود توا وينتمي لفريق برشلونة الإسباني. البارح يصبح أصغر لاعب في المنتخبات العربية يشارك في مقابلة في المونديال. الملاعب هذا يحط في قلبه لعب اجتهد انتمى البارح للمنتخب المصري وكان في تشكيلة المنتخب المصري البارح. شوف الخدمة كيفاش تجيب والحلم كيفاش يوصل الملاعبي أنه يمشي لأعلى المراتب في كرة القدم البارح مع المنتخب المصري. الصورة اللي بعدها هذايا صورة البارح صورة جميلة برشا ديما تتبعوها على جورة تيفي. كورتوا حارس مرمى بلجيكيا ومحمد صلاح يتحدثوا بعد نهاية المباراة بالرغم من أنهم ما همش في نفس البطولة ما همش في نفس الفريق. كورتوا في ريال مدريد محمد صلاح في ليفربول لكن الصورة ما شاء الله كورتوا مع زوز أمتار واربعة سنتيمتر محمد صلاح تقريبا متر وستة وثمانين. كيفاش محمد صلاح يغزر هذا الزراس الفوق ويغزر الكورتوا صورة جميلة بالطول متاعه مشهور كورتوا البارح زاد قبل البلاء الحسن قائد منتخب بلجيكا. صورة جميلة تجمع زوز نجوم زوز أساطير في كرة القدم كورتوا حارس منتخب بلجيكا محمد صلاح قائد فريق الفراعنة المنتخب المصري. وليد جزيري كان معاكم في كواليس المونديال الموعد الرياضي القادم لحداش في فلاش المونديال.
9: كواليس المونديال جوهر اف ام تندونس
10: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
11: أريدو طور عالمك.
12: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقاية هذايا في فقرة توندانس. اليوم جولتنا تهزنا لشركة الأنتروبيك واللي قالت لكونها وقفت بشكل فوري تشغيل أحدث وأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي اللي عندها هذا بعد تلقيها أوامر ولا توجيهات من الحكومة الأمريكية وتقول اللي كونه يلزم تعليق الوصول إلى زوز نماذج اللي هما الفابل 5 والميتوس 5 بسبب اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. توضح الشركة شركة الأنتروبيك لكونها جهة قرار ضمن ضوابط التصدير الأمريكية يفرض منع استخدام لدو النماذج هذوما اللي قلنا عليهم من قبل الأجانب من غير حتى تفاصيل حول طبيعة المخاطر الأمنية اللي استند لها القرار هذا. وبحسب أنتروبيك السلطات الأمريكية تعتقد في وجود طريقة محتملة لتجاوز الضوابط الأمنية اللي موجودة في وسط الفابل 5 شيء اللي بيش يسمح استخدامه في اكتشاف ثغرات البرمجية وإلى تنفيذ مهام سيبرانية حساسة. وجي القرار هذا في وقت تشهد فيه العلاقة بين الشركة والحكومة الأمريكية توترات متزايدة خاصة بعد خلافات سبقت تتعلق برفض أنتروبيك إتاحة النماذج متاحة للاستخدام في أنظمة المراقبة الداخلية وإلا أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل واللي هي تابعة للجيش الأمريكي. أنتروبيك تأكد لكونها قاعدة تخدم حاليا مع الجهات الحكومية الأمريكية لحل ما وصفته أنتروبيك بالطبيعة بسوء التفاهم على أمل استعادة إمكانية الوصول إلى زوز نماذج هذوما اللي نذكر بهم اللي هما الفابل 5 والميتوس 5 في أقرب وقت ممكن. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهرة في الأمان.
9: جوهرة اف ام تندونس
4: جوهرة اف ام.
13: الدنيا والموسيقى.

0: Christian TV. شوف اسمع واتمتع.
1: العشر وستة عشر دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنة الصبحية، تاريخ 3/16/2026 الموافق ل 1 محرم 1448 هجري. قولوا لكم إن شاء الله كل عام وحن حيين بألف ألف خير، سنة هجرية جديدة إن شاء الله تعم بالخير والصحة والسعادة والأعمال الصالحة لكل الأمة الإسلامية وعلى التوانسة بصفة خاصة. احنا نقول لكم كالعادة الريتم متاعنا نهير 3 والأربعة حتى الماضي ساعة، دونك 3 سوية من الأخبار من المتابعات من الموسيقى اللي تمشي زادة مع جو هكا الأوف، يعني نعرفوا برشا اليوم عندهم داي أوف، دونك مرتاحين يكونوا حالينك الغاديو نجم يكونوا في الكرهبة شادين ثنية وعاملين بروغرام، وكيف كيف زادة ينجموا يكونوا هكا في الدويرة واحدة واحدة. منعرفش البارح تاب الكسكسي والملوخية ولا اليوم، فمشكون البارح كسكسي واليوم ملوخية هكاكا بيولي طيب اليوم كسكسي يجوز ولا لا يجوز؟ خطأ احنا اليوم نورمالمون يجوز. دونك صحه وفرحه فطوركم، احنا معاكم بفقراتنا بريتم بتاعنا، وبما انه سمعتوا هي اللي تجاوب على الكسكسي وعلى الملوخيه. السما صباح الفل والياسمين، ملوخيه ولا كسكسي اليوم؟ ملوخيه صحه وفرحه. تنورنا في الاخراج الرقمي نرجوس نرجس قليله عقل نحس فيها، لا عملت رمارك لا على الملوخيه لا على الكسكسي، شنو ملوخيه ملوخيه يا لالا ملوخيه ان شاء الله عام اخضر يا ربي. شفت ما عليها عادتنا وتقاليدنا. ياسمين صديقتنا وزميلتنا جديده، ملوخيه ولا كسكسي؟ خالف تعرف صاحبتي سيبو امورنا واضحه، دونك احنا جماعه الكسكسي سينو صحه وفرحه لكم. كما قلنا انتم اللي تكونوا داخل وخارج تونس نقول لكم الرفقه ان شاء الله تكون معكم طيبه بريتم ومود اوف ذا داي تتعرفوا عليه بعد شويه. نسلموا على جميل بقديده في التنسيق العام هبه لوسيف، من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهره فين في الاعداد والتقديم. نقول لكم بربي سيسولنا رواحكم على رواحكم، ديكا ديكا في ثنيه واحده واحده هك المجاوزات الممنوعه هذيك قديش كثر واحده واحده راه ونوصلوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. بما أنه جبدنا على الطرقات خلينا نسلموا على سي رمزي باسو في مصلحة المرور بسوسة، دونك نقولوا له ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة لكل المجهودات اللي تقوموا بها. دونك سي رمزي باسو اللي يسمع فينا توت سويت يقول راني ديما ديما ديما في الاستماع الجوهرة فيهم، وبربي وصي ويعني كل المستمعين والمستمعات باش يسيسوا رواحهم راه سلامتهم أمانة، دونك من غير ما تزربوا إن شاء الله ربي معكم الناس الكل ومعانا ومع الأمة الإسلامية جمعة. نمشي له المود أوف ذا داي سوما توت سويت.
0: مود أوف ذا داي.
2: لا إله إلا الله.
1: مش بشي بعد برشا على الاحتفال بسنة هجرية جديدة كما قلنا إن شاء الله بالصحة بالخير بالأعمال الصالحة بموجات نبدأ بها عام هكا كله طاقة باهية. خليكم معنا الرونديفو حتى الماضي ساعة.

0: Johara FM.
1: Johara FM.

0: الاخبار من زغوين، واكيد تحياتنا لكل مستمعينا في زغوين مع زميلتنا دونك عواد في خلف. نقولوا ديما انه بورصه الاسعار ان شاء الله تكون في المتناول، هذاك علاش يا عواد في صباح النور واهلا وسهلا.
1: صباح الورد يا هيبة، تحية ليك وتحية ليك استاذ المستمعين، وان شاء الله عام مبروك عليك وعلى الناس اللي تسمع فينا الكل وعلى كافة الزملاء.
0: اللهم امين. دونك ان شاء الله عام مبروك علينا الناس الكل. ملوخية ولا كوسكسي؟
1: ملوخية، عارف ملوخية صحة يا هيبة، وان شاء الله عام اخضر على الناس الكل يا رب.
0: ان شاء الله شق ملوخية وشق كوسكسي، دونك الملوخية غالبة حد الان هكا يما هكا.
1: حتى اللي كوسكسي
0: صحيح صحيح، حتى اسمع لخيه كسكسي، المهم نبداو ان شاء الله ديما في صحه جيده، نبداو مع الاحباب والاصحاب ونبداو هكا ملمومين ان شاء الله في الخير. دونك احكي لنا على الاجواء في زغوان.
1: اجواء في العام في زغوانه،
0: ايه
1: راس الحام في زغوانه، هذاك هو ديما اغلب الناس تحب الملوخيه. طيب بون فما كيما حكيت انت فما الكسكسي، اما الملوخيه هي الطاغي، خليوا لها شويه لحم من لحم العيد، والناس الكل طيب الملوخيه كيما العاده باش العام يجينا اخضر، وان شاء الله عام مبروك علينا الناس الكل يا رب.
0: ان شاء الله عام مبروك. سينو بورصه الاسعار تقييمك ليها؟
1: بورصه الاسعار فيها وعليها الحقيقة. أنا أنت تعرف اللي نهار ثلاث ماهوش سوق أسبوعي في زغوين، دوك معناتها الأسعار باش تكون مرتفعة شوية على الأسعار اللي نورمالمون تكون موجودة أيام السوق الأسبوعية، يعني أيام الخميس والجمعة. دوك اليوم الأسعار هي باش تكون منقولة من بعض التجار في محلاتهم الخاصة. دوك نبداو بالخضرة، الفلفل الحار من 2500 إلى 2600 الكيلو، الفلفل المسكي من 2500 إلى 3000، الطماطم ما بين 2000 و2500 الكيلو، البصل 2000، البطاطا ما بين 2000 و3000، ولد القمرة ما بين 2000 و2300، السفنارية 2000، الفجل دينار و500، الخضار الورقية 800 ملي من ربطة، الخس الراس بدينار و500، القرع الأخضر 2000، والقارس 2800 الكيلو. هذا بالنسبة للخضرة. بالنسبة للغلة، الدقلة ما بين 7500 و10000 الكيلو، التفاح ما بين 3000 و7000، الخوخ ما بين 3000 و4000، والخوخ بوتابقاية ما بين 3000 و5000 الكيلو، المشماش 2000، العوينة 2500، الدلاع ما بين 700 ودينار الكيلو، البطيخ 3000، اللوز 2300، الكيوي 100 الكعبة، العوينة الحمراء 4600، وحب الملوك 30 دينار الكيلو. انت قيم يا هبة، قيم الأسعار هكا، انت ديجا اكثر الاشخاص اللي تتويتر عليك بورصة الاسعار من كل الولايات تقريبا 6 ايام في الاسبوع، دونك عن طريقها هي تنجم
0: بالضبط.
1: نمشي للحوم والدواجن، الدجاج الحي ما بين 6000 و 7500 الكيلو، الدجاج الجاهز ما بين 7500 و 9000 الكيلو، الكويس داند 13 دينار، الكبدة والقلب 23 دينار، والسكالوب دجاج فما 13 دينار و500 إلى 18 دينار و750، ما نعرفوش علاش هي مش الفارق هذية اللي نجم يكون ما بين تاجر وتاجر آخر. معناتها اللحوم الحمراء العلوش 65 دينار، والبقري الهبرة بقري 58 دينار. بالنسبة للأسماك، اللاتشا 7800 الكيلو، البوغا 6800، النزلي 14 دينار و800، السيردة 5000، المغزل 8000، الماكرو 8800، لوراتا 20 دينار، التريليا 15 دينار و800، الشفريت الخشينة 16 دينار و800، والشفريت الجويدة فما ب 3600 مليم الكيلو، الطن الكعبة 11 دينار، المول 16 دينار و800، الشورو 3600 الكيلو، فما الشورو الخشين 6000 الجويد 3600 وشورو الخشين 6800 الكيلو، وفما سبارس دينار و600 مليم الكيلو. دونك تقريبا هذه اهم الاسعار واهم المنتوجات المعروضه اليوم في

0: القهوة.
1: شنو الحركية اليوم؟ فما حركية ولا؟
0: الحقيقة الحركية عادية جدا يا هبة، وكأنها تشبه شوية لأي معناتها يوم عطلة.
1: هو عطلة
0: كيما نهار لحد، كيما نهار لحد هكاك عرفتك الحركة مش برشا، هكا شوية عبيد يمكن تخرج باش تقضي حاجة وإلا تفرهد شوية ولا تعمل قهوة ولا اللي هو. وفما بعض المؤسسات الخاصة اللي اليوم تخدم، سينا حركية عادية جدا.
1: تريبيا يلا يعطيك الصحة، تحياتنا الكل هكا مستمعينا في زغوان، وتحياتنا ليك أنت بالأخص عواد فخلاف وكل مراسلينا اللي يكونوا حاضرين معنا باش يعطيونا بورصة الأسعار والأجواء ينقلوا هنا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فيه. احنا 10:37 دقيقة مازال الغونديفو متواصل معاكم حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا في الجميع.

0: فاسبوك نهار 3/8/9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: país. Das Maul. Jama, Menasha, Marisa, Cappuccino, Cappuccino, Mariba Lucif, Arajama FMTV, شوف اسمع واتمتع
1: العشر تسعة وأربعين دقيقة على موجات الدنيا ما فيها. رجعنا لكم في كابوتشينو. خلينا نمشي ولي ساقية سيدي يوسف ونحكي على فقدان مواطن بعمادة الطابية. جيران المفقود حبوا وجهه نداء. خلينا نقولوا صباح النور وأهلا وسهلا ونتعرفوا على خونا اللي اختار موجة جهرة فيم شي سمع صوته. صباح النور وأهلا وسهلا.
2: أهلا عسلامة صباح خير.
1: صباح الفل والياسمين. خلينا نتعرف عليك.
2: محمد الشيري مواطن من عمادة الطابية ساقية سيدي يوسف. عدنا المواطن هذي بالقسم تليلي البارح العشية قبل الصحاب قبل العاصفة سيرح بالغلام في الجبل خلط عليه الصحاب صحاب قوية العبارة أعصار ما نحجر ومطر وقود
1: يعني كمية أمطار مهمة
2: قلوبات
1: شهدتها بلادنا.
2: أي بعد ما تعدى كل شيء خرجنا اللوج ولقينا بعض الأغنام تاعه موتة وهو لحد الآن مفقود. معناها البارح في الليل تصور البارح في الليل بعثين زوز عوان حماية مدنية ليلة كاملة حتى نص الليل روحوا. اليوم لحد الآن البحث متواصل ومفقود. احنا نصبوا مسؤولات الجهوية تكثيف المجهودات للعثور عليه سواء حي ولا بيت ان شاء الله ربي يسمع عليه الخير ان شاء الله.
1: دونك هو خرج مع الأغنام متاعو
2: اي سيرح بالغنم نتاعو في الجبل غدروا الصحاب. بعد ما تعدت العاصفه وكل شيء
1: جرفوا الماء معناه
2: اي الاكيد الاقرب انه غرفوا الماء في اتجاه واد ملاك خاطر واد ملاك على مقرب 3 كيلومتر هكا.
1: داكو ماني شاكين انه هو جرفوا الماء لواد ملاك.
2: الواد ملاك تو حاليا الابحال التفتيش ما موجود في واد ملاك لوجوا في واد ملاك.
1: قداش عمره المفقود؟
2: في 45 سنة 43-45 سنة
1: صغير باهي 43 سنة. دونك الغنم نتاعو بارتي منهم
2: موجودة وبارتي عثروا على 6 نعاج معناها موتة وهو مفقود.
1: وهو مفقود إن شاء الله ربي يسمعنا عليه الأخبار الطيبة. يعيش وحده عائلته كيف
2: اللي يعيش مع دارهم يعيش مع دارهم مع أمه مع عائلته مع زوجته.
1: والله يعطيكم الصحة أنتم كجيران معناها كيفاش معناها مصباح الحقيقة وأنتم تطالبوا أنه السلطات تكثف يعني مراقبة وكيف كيف زاد
2: واجبنا واجبنا أختي هذا واجبنا
1: يعطيكم الصحة
2: واجبنا هذا واجب.
1: سمعنا عليه الأخبار الزينة في السويعات القادمة. دونك نعود نذكره خونا شو اسمه المفقود يوسف سيسا
2: بالقاسم التليلي.
1: دونك مفقود
2: عمادة الطابية ساقية سيدي يوسف.
1: عمادة الطابية ساقية سيدي يوسف. اليوم رجعت الشميسة ورجع وجاع الطقس والحمد لله. دونك حتى الخدمة تكون أسهل حتى زاد المواطنين نوجهوا لهم نداء إذا كان ينجموا زاد يعاونوا إذا كان ينجموا.
2: موجود المواطنين تو على عين المكان على طول واد ملاك من شيرة الطابية. أما السلطة الجهوية دون المأمول كمان نحبوا ماذا بينا تكثيف للمجهودات أكثر
1: إن شاء الله. صوتك وصل سي محمد يعطيكم الصحة. تو نقعدوا نتبعوا معكم الموضوع إن شاء الله نسمعوا الأخبار الزينة كما قلنا إن شاء الله
2: ما نمشيوش للسيناريو
1: للأسوأ وكما وعدناك تنتبعوا معك الموضوع وإن شاء الله من هنا الماضي ساعة نسمعوا خبير به ونرجعوا نتصلوا بيك وتبشرنا. شكرا لك سي محمد. كما قلنا بعمادة الطابية ساقية سيدي يوسف بعد الأمطار الأخيرة وكيف كيف البارح ما شاء الله يعني في وقت وجيز كميات مهمة ورعد وخلينا نقولوا طقس يعني كريمو خلينا نعاود ونعيشوا أجواء شتى. دونك مواطن تجرفوا المياه هو والأغنام نتاعو دونك بارتي منها توفيت وبارتي رجعوا دونك لكن هو اللي ما رجعش مازال مفقود. هذوما جيرانه هذوما المواطنين اللي تجندوا ومشاو على عين المكان باش يحاولوا انهم يعثروا عليه وكيف كيف زاد نداهم انه السلطات تزيد اكثر في الافكتيف باش هكاكا كما قلنا يعرفوا مصير خونا محمد. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت صبحية.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك

الدار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: سيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تحتضن في جويليا المقبل مؤتمرا دوليا حول رقمنة التعليم والتحول المجتمعي بمشاركة عربية واسعة، حيث تستضيف مدينة شطمرين بولاية سوسة من 15 إلى 18 من جويليا القادم فعاليات هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تدارس آليات دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية العربية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة القادم في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد سيران الرسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عراقجي أيضاً من أن أي هجوم على لبنان سيعاقب عليه الاحتلال، مشيراً إلى أن استمرار وجود الاحتلال على الأراضي اللبنانية من الآن فصاعداً سيعد انتهاكاً للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. في سياق متصل، وكالة تسنيم الإيرانية تقول إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، فيما قال مسؤولون إيرانيون إن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيبدأ يوم الجمعة المقبل حسب ما نص عليه الاتفاق الأولي. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوماً على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام. وختاماً، انطلاق قمة مجموعة السبع اليوم في مدينة إيفيون الفرنسية وعلى رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originale. Flash mondial.
1: لحداش واربع دقائق مرحبا بكم في اخر اخبار المونديال. اكيد البدايه بفي رينار هو المدرب الوطني الجديد للمنتخب التونسي لكره القدم خلفا لصبري الموشي ايرفي رينار باش يدرب المنتخب التونسي الى حين نهايه كاس العالم. يباشر مهامه اليوم في الحصه التدريبيه اللي باش تنطلق 8 توقيت المكسيك وبنفس الامتيازات الماليه اللي كان يتحصل عليها صبري الموشي نفس الشهريه اللي كان يتحصل عليها صبري الموشي باش ياخذها ايرفي رينار. الاتفاق بين الجامعه وايرفي رينار ينص على فتح مفاوضات جديده بعد نهايه المشاركه في كاس العالم من اجل تعاون طويل المدى بناء على اهداف رياضيه محدده. واليوم الموعد مع نقطة إعلامية للناخب الوطني الجديد إيرفي رينار في ملعب التمارين قبل نصف ساعة من انطلاق الحصة. يوصل تقريبا حسب المعطيات اللي عندنا يوصل ماضي 3:30 توقيت المكسيك في رحلة مباشرة من باريس للمكسيك. حاليا هو في الطائرة بعدها عنده نقطة إعلامية قبل نصف ساعة من بداية الحصة التدريبية. إيرفي رينار 58 سنة فرنسي الجنسية درب منتخب زامبيا كيفاش عرفناه احنا عرفنا بتدريب المنتخب الزامبي 2008-2010 أول محطة خارجية بعد فرنسا 2008-2010-2011-2013 وقاد المنتخب الزامبي لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه حتى معاه تسميت المعجزة الزامبية. درب منتخب أنغولا سنة 2010 تقريبا 4 أشهر فقط. درب منتخب الكوت ديفوار 2014-2015 وحقق معهم لقب كأس أمم إفريقيا 2015 وهو إلى حد الآن

المدرب الوحيد اللي رفع كأس أفريقيا مع زوج منتخبات مختلفة. درب زاد منتخب المغرب 2016-2019 وعرف معاه نجاح كبير، عاد معاهم لنهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب توصل 20 سنة، عاد معاهم للمونديال، عرف النجاح زاد مع منتخب السعودية وحقق معهم فوز تاريخي ضد بطل العالم الأرجنتين 2-2 في مونديال قطر 2022. درب منتخب فرنسا للسيدات 2023-2024 ولعب معهم زاد كأس العالم سيدات 2023 وأولمبياد باريس 2024. برشا يتسألوا على الإطار الفني المصاحب لرفي رينار، بما أنه كامل الإطار الفني الموجود حاليا انسحب مع إقالة صبري اللموشي، هم المدرب المساعد اللي هو فرنسي، مدرب الحراس المعدل بدني بكلهم أجانب، انسحبوا مع صبري اللموشي. رفي رينار باش يصطحب معاه مدرب للحراس محلل أداء، وباش يكون معاه وهبي الخزري، الوحيد وهبي الخزري هو الموجود حاليا مع المنتخب وما انسحبش مع صبري اللموشي. منظر الكبير زاد باش يكون مع إرفي رينار وأنس كازوز في خطة معد بدني. تذكير بنتائج مقابلة اليوم الخامس، إسبانيا تتعادل مع الرأس الأخضر 0-0، بلجيكا تعادلت مع مصر 0-0، السعودية تعادلت مع الأورغواي 0-0 يوم التعادلات، إيران تتعادل وتعادلت مع نيوزيلندا 2-2. اليوم ما فماش برشا مقابلات، زوز مقابلات فقط. المنتخب الفرنسي يواجه بطل إفريقيا السنغال، مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع ل 83,000 متفرج، تحكيم للحكم الإيراني علي فغاني لحد متاع الليل بتوقيت تونس. العراق يواجه النرويج، مباراة دور في أمريكا يحكمها بيير أوتشو من القبو. الجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال، موعد رياضي القادم نصف النهار. فلاش المونديال تسمعوا كل الجمعة من 10 الماضي ساعة كابوتشينو مع ريبا لوسيف على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: 11 26 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية كالعادة، فقراتنا متابعاتنا. والحقيقة أنا فرحوا برشا وقت اللي نحكيه على انخفاضين، عام انخفاض في الأسعار، تم انقطاع، نحكيه على دواجن، نحكيه على اللحوم البيضاء، ظلت المواطن التونسي. اليوم مش فقط الدواجن اللي نحكيه عليها، العظام معنا مديدة هكا مع زملائنا ومراسلينا، نسمو في أسعار تعمل الكيف، نحبوا نفهموا شو أسباب الانخفاض. هل مستعدين لموسم صيفي إن شاء الله يكون واعد تتوافد فيه جنسيات متعدده، اخوانا من الجزائر كيف كيف، زاده لتوريست اللي يجيو، اون بلوس زاده الكونتيتي والاستهلاك العادي نتاعنا. دونك هذا كل يجاوبنا عليها سيد ابراهيم النفزاوي، رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. نقول له صباح النور، صباح الفل، نورت جوهره فيم.
1: صافين، مرحبا بك، كيف شلونك؟
0: والله الحمد لله. مديده سي ابراهيم،
1: هاي عنا متي، عنا متي ما تعتني.
0: يا سيدي، وتوا باش نسمعوك هكا ونسمعو يمكن البشرة هذية اللي نقدموها لتوانسة، سورتو في علاقة بقفيفة المواطن بالأسعار. اليوم التونسي ضالت اللحوم البيضاء، لاحظنا في الفترة الأخيرة أولا البيض السعر متاعه انخفض، يعني نحكيه على 800-700 معنى الحارة، كيف كيف زاد اللحوم البيضاء سعرها انخفض، فما هي الأسباب؟
1: بارك الله فيك، ان شاء الله عليكم مبروك تاع كل شيء، ولن ان شاء الله الشعب التونسي كله عيد مبروك
0: ان شاء الله،
1: كل عام وهم بخير.
0: امين.
1: بالنسبه للبيض، بالنسبه كارثه كبيره ورب يقدر فيك فيها، على خاطر الانخفاض هذا ما يبشرش بخير. خاطر قاعد الفلاح قاعد يكبد في خسائر كبيره برشا، وهذه من مسؤوليات الدوله باش تدخل تشوف الفلاح هذا، الفلاح اللي قاعدين يكبدوا فيه الخسائر كبيره برشا. قاعد يتباع ب 800 حتى 900 تنتج دينار.
0: ايوه، علاش ابراهيم قاعد يتباع بالاسعار هذه؟
1: اولا عندنا انتاج وفير، عندنا انتاج في شهر هذا شهر جوان عندنا ما يقارب على 163 مليون بيضه. انتاج يومي، انتاج شهري، وعندنا مخزون ما يقارب تقريبا 6600 بيضه
0: ما شاء الله.
1: مخزون لا لا لا باللباس الحمد لله. أبس بقينا في المشكله الوحيده هي المنتج، المنتج هذا اذا كان باش يكبد خسائر كبيره برشا، ماهوش كما الدجل الحم تنجم حتى كي يكبد كذا يرجع في شهر، يرجع في شهر شهر ونص يرجع.
0: معناه اللي حبيت نفهم سي ابراهيم، معناه الاسعار نتاع البيض باش تقعد منخفضه لانه ما شاء الله الانتاج موجود.
1: الانتاج موجود، اذا دخلت اذا دخل المجمع وعمل ما زاد في المخزون كذا يمكن ترجع تطلع شويه والفلاح يتعب شويه. أما بقينا راهي العظم اذا كان باش يبيع بالخسارة الشهر هذا وشهر داخل بالخسارة، راهي كان مشت علينا العظم وراح يخبرك باش ترجعها يلزمها 3-4 سنين باش ترجع ترجع الامور الى مجراها الطبيعي. هذا بالنسبه للبيض. بالنسبه للبيض قلت لك عندنا 163 مليون بيضه. بالنسبه للحوم البيضاء، اللحوم البيضاء هذه حكينا فيها حتى في ماي تقريبا، في ماي قلنا راه الدجاج باش يوصل حتى 7000. علاش؟ على خاطر قلنا في جوان باش نكونوا عملنا انتاج باهي ياسر، انتاج بعمره ما صار، احنا مستنسين نعملوا فيها 12000 طن حتى 13000 طن. انت في شهر جوان حتى سبتمبر هذا باش نعملوا 16000 طن. زيادة ما يقارب على 3000 طن، يعني هذاك الشيء اللي يزيد ركود السوق، يعني السوق مش ماشي، يعني العرض أكثر من الطلب. وتو تعرف الناس خارجة من عيد وخارجة من مصاريف وخارجة، وتو تخمم برشا حاجات، تو تخمم حتى في الصيف كيفاش باش يكون،
0: كيفاش
1: باش طيب بالضبط هذاك. علاش
0: اي انتم قارين حساب الاستراتيجيه هذه؟ تونسي اليوم قلنا ظالته هي اللحوم البيضاء، يعني مع ارتفاع اللحوم الحمراء، ساعات الحويطه يبدا نو ما نلقاوش الكونتيتي ما شاء الله، يمكن الفتره الاخيره رجع هكا النسق نتاع معناها الاسماك رجع لسلف عدو، لكن اللحوم البيضاء اليوم السعر نتاعها سافا استقر. دونك اكيد عاملين استراتيجيه عمل لموسم صيفي ان شاء الله يكون واعد، دونك باش تكون الاسعار في المتناول.
1: الناس قاعده تخدم خدمه عليه، سابقا خدمنا عليه هذا سابقا، سواء مجموعه سواء اداره، سواء اداره عامه للابحاث الثقافيه، سواء وزاره الفلاحه كيف تم هذه اللجنه الاستشاريه الفنيه، هذه اللجنه الفنيه الاستشاريه الناس خدمت عليه باش يكون عندنا انتاج 16000 طن داين بالنتيجه كذا وعندنا تو تاع حسب المعطيات اللي عندنا تو كما شركه واحده تو اللي زدت ماخذتش المعطيات زدت ماخذتش الارقام شركه واحده عندها ما يقارب على 1200 طن مكه مخزون ماشي الوجهه السياحيه تعرف السنة في 26 استوردنا ما يقارب على مرتين من البرازيل استوردنا السنة في الصيف هذا حضرنا رواحنا وإن شاء الله بقص ربي تم الكونجلي المجمد هذا المخزون المجمد باش يكون في الوجهة السياحية إن شاء الله بقدرة ربي سمعنا عليهم ويكون حتى وبالنسبة للإنتاج اليومي هذا الإنتاج الشائع اليومي هذا كان يمشي للمواطن التونسي قلت لك حضرين كان الصيافة وكعرات وكبكالوريا وكسيزيام وكلها كلها كلها ما يجي مع بعضها في الناس تحضر في رواحها وإن شاء الله في ثم كان الخير إن شاء الله بقدر ربي يعني وقاعدة نستخدم كما ينبغي سواء شركة

0: خسائر شويه، خسائر بالنسبه للمنتجين راهو حتى 7000 هذه راهي تكبد في خسائر اخرى. ان شاء الله جميع 10 ايام اخرين باش يرجع.
1: خلينا نحكيوا على الاسعار سي ابراهيم، يمكن الفتره الجايه قديش الاسكالوب ما نعرفش الجير.
0: الفترة الجاية باش يرجع الدجاج يرجع إلى مجراه الطبيعي من فوت 8500
1: ايه؟
0: والسكالوب ما يفوت 18 دينار فوت تربي ما يفوتهمش هذوما. إن شاء الله احنا كغرفة بالمرصاد إلى كل من تخول نفسه باش يزيد في الأسوام هذه، ما عدا تم بأماكن أماكن معروفة. هذيك المساحات الكبرى قاعدة الأسوام غير معقولة. احنا بالنسبة لتجار التفصيل باش تكون الأسوام هذه المعمول بها وتكون الناس كلها في على قدم وساق في خدمة المواطن التونسي المواطن الصيافة والدنيا كله. إن شاء الله تم كل شيء
1: إن شاء الله، والعظم إن شاء الله
0: باش يكون في 700-800 لا باش يتحسن الوضعية نتاع العظم إن شاء الله بتحسن. زي ما الدولة تدخل إذا كان باش يبقى الأسوام هذه أروا معاش تلقاها العظم.
1: معني احنا نحكيه على المواطن ونحكيه على المنتج. اليوم المواطن تساعده حارة العظم في السعر الموجود، لكن المنتج قاعد يتكبد في الخسائر.
0: شيء طبيعي يتكبد في الخسائر اذا كان دخلت في الدولة. اذا كان باش يخدم الشهر هذا في الاقتارة وشهر ذاك في الاقتارة ما باش يسكر المحل نتاعه، يسكر ولي نلتجو الى توريد البيض. احنا ما ناش في حالة باش نجيبه باش نورد البيض. هذا يا ولي هذا باش نكونوا احنا الناس كلها نكونوا متوازنين مع بعضنا، تكون الامور ماشيه بطبيعتها كلها. يعني ما تمشي لا خاسر لا منتج خاسر لا مزود خاسر لا تاجر تفصيل خاسر، يكونوا الناس كلها في التوازن. اما بالنسبه للبيض انا قلت لك راه اذا كان انشال البيض راه يحط لنا 3-4 سنين باش نرجعوا. وان شاء الله الدوله باش تكون المجمع كيف باش يزيد ياخذوا عليهم كما المخزون ويصير ما يصير حتى شيء. إن شاء الله تكون في استقرار الأمور كل تمشي على أحسن ما يرام بالنسبة للإنتاج وبالنسبة للإستهلاك وبالنسبة للبنكين. وإحنا على القطاع الوحيد الموجود هو المنظم هو القطاع اللحوم البيضاء. اللحوم البيضاء سواء بيضة وبيضة والدجاج العام فهو القطاع الوحيد المنظم. إن شاء الله نبقى منظمين حتى إلى آخر، والناس كلها يتخدم والناس كل ما يديها حتى يديها في العجين كيفاش يقولوا. واحنا انا نكتبوا مع الإدارة الكل مع الوزارات الكل ان شاء الله ما ثم كالفين
1: ان شاء الله. انت جبت على الادارات الكل وكيفاش متكاتفين. اليوم الرقابه مهمه جدا باش تكثفوا في الرقابه، ونعرفوا احنا كما قلنا نربطوها ديما بالفلو هذا نتاع الاستهلاك اللي يتزامن مع موسم صيفي. دونك شنو الامور؟
0: الرقابة موجودة، الرقابة موجودة بالنسبة للأسواق. علاش هذه ملاحظة بالنسبة للمواطن التونسي ندبي ما يشري يمشي يشري بضاعة نتاع من أماكن من نقاط البيع المنظمة راه مش يشريها من الأسواق تمشي يشريها في كذا راه يتعرض إلى المخاطر وفي أمراض وفي كذا. والرقابة موجودة في نقاط البيع المنظمة قاعدة تراقب كما ينبغي، وإن شاء الله نتعاونوا احنا مع بعضنا كيف حتى مع الرقابة. الرقابة متعاونه إذا كان إنسان يخالف يخالف، إذا كان إنسان يمشي بالمنظمة أنت على شقاب مرافة ورثة يحترم العون يحترم المراقب ونحترم الناس كلنا نحترم بعضنا وتمشي الأمور إلى ما يحسن ما يراد.
1: إن شاء الله
0: ما تم كل خير. إن شاء الله قلت لك الوزارة كيف قائمة بواجبها كما يبغى يوظف التجارة، وإحنا قاعدين نخدموا معهم قاعدين باجتماعات وماراثونية نخدموا مش
1: مسيبه. وكي نحكيه رقابه نحكيه من المذابح لنقاط البيع المسالك التوزيع، يعني سيركوي كامل وشين كامله
0: سيركوي كامل حتى الهيئه الوطنيه للصحه والمواد الغذائيه في محمد غابي ما كلهم قاعدين يخدموا في خدمه كبيره برشا. خاصه الهيئه قاعده تخدم في خدمه كبيره برشا قاعده تعجز في بعض في أماكن الدجاج الغير صالح للاستهلاك قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا يعطيهم الصحة ومشكورين كلها فيهم مدير العام نتاعهم كلها قاعدة تخدم. وإحنا قاعدين بالمرصاد إلى كل من يقول نفسه باش يبيع هذايا اللحوم البيضاء غير صالح للاستهلاك ماذا به حتى إذا كان ما ينجمش يبلغ عليه يعلمنا إحنا وإحنا نبلغوا ونقوموا مقام

0: خطر الإدارة الوسطنا دي هيئة الوطنية ليش مجلس تمس تقدر قاعدين يقول ولهذا إذا كنا أنت متعطيات متعطيات في المعلومات متعطيات من الوقت رغبت نجم استخدم مدخل تضوي على الدنيا كل
1: وأكيد تم تسجيل مخالفات في الفترة الأخيرة سي إبراهيم.
0: نعم موجودة ماشي حاجة مش موجودة مخالفات موجودة الحجز موجود كل شيء موجود مثلا حتى شكيفة مش القطاع على رأس ريشة هذا قطاع منظم وإحنا معاه في الضرابة نكون منظمين
1: خبيا إن شاء الله تكتب كل المجهودات والمواطن هو اللي يكون على قدر من الوعي اليوم الأسعار هاو أحكينا فيها اليوم الرقابة المسالك نعرفوا منين نشري وإذا كان حسينا فما حاجة سببها فما خلية موضوع على ذمة المواطن اليوم ينجم هكا يستنجد بها وكاو فما لقدر الله حاجة اللي هي تخرج على سيركوي العادي والمقنن
0: حتى في الترفيع في الأسعار حتى في الترفيع في الأسعار إذا كان يكون المواطن يمشي نقاط بيها منظمة يكون ثم ترفيع في الأسعار نجم ما نجمش يتصل حتى بإدارة الجهوية لخطر الإدارة الجهوية قد تخدم قدم المساق حتى نهار كما اليوم فيش تهيتو تخدم حتى هنيتو كنت نشوف الناس قادة تخدم ولهذا يعلم الإدارة الجهوية إذا كما صعبة عليه باش يعلم الإدارة الجهوية يعلمنا احنا كغربة واحنا نقوموا مقام المواطن هذا كان نتكفلوا باش نبلغوا لجلسنا ويكون المراقبة على أي مكان في كل وقت وفي كل بيت سواء فيشتا سواء حد سواء اثنين سواء اللي موجود احنا على ذمتهم واحنا على ذمت الناس كلها
1: ربنا تمكن الخير ان شاء الله فمك الخير كل الشكر لك سي ابراهيم النفزاوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء على مدنا بكلها التفاصيل والمعطيات اللي اكيد ترجعوا تقراوها على موقعنا جهره فيم دوت نت وكيف كيف زاد على منصاتنا على فيسبوك انستغرام تيك توك دونك ديما في علاقه بقفوه المواطن بالليزابيتود نتاع المواطن ديما نكونوا قرب منكم باش نعطيكم المعلومه محينه مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه سميره سعيد سعيد سعيده توت سويت تقول لكم هوا

0: تسمع وتمتع.
1: نحديش 4-5 دقيقة على مجهدنا رجعنا لكم في كابوشينو بنت الصبحية. الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة. خلينا نحكيو عليه. تراجع خفيف في درجة الحرارة اليوم 3/16 جوان، وين تتراوح الحرارة القصوى بين 26-31 درجة. بالمرتفعات قرب السواحل نلقاو 32-38 درجة، وبقية الجهات توصل ل 40 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. نحكيو على سمي مغاشد بعض السحب بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل محلي الجهات الشرقية. نحكيو على رياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فقوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون اليوم البحر مضطرب بخليج قابس، قليل الاضطراب ببقية السواحل. وأكيد تحينات الوضع الجوي ديما تقراوها وتلقاوها على موقعنا johrfm.net، كيف زادا من خلال مداخلة الأستاذ عامر بحبة تاخذوا فكرة على الطقس وكيكا. برمجوا أموركم، لكن الأكيد أكيد أنه طقس صيفي بامتياز. خليكم معنا، خلينا نحتفلوا زادة معاكم أنتم بعيد الميلاد بالأجواء امتاعكم. اليوم عيد ميلاد ناجي ترجمان، دونك 26 سنة. على كل عام هو حي بألف ألف خير. الديديكاس يجي من عند أيسم قعلول، أخواته سامي وسناء، أم وبوها عليا وحسني، وخاصة خالو. قولوا شكون خالو؟ وليد الجزيري. خالو يا خالو جدته محبوبة، دونك إن شاء الله كل عام. وناجي ترجمان حي بألف ألف خير، اليوم عمل 26 سنة. خالو يا خالو وليد الجزيري. دونك خليكم معنا ديما، نقدموا الديديكاس متاعكم، نكونوا قراب من كل مستمعاتنا ومستمعينا، ونهديوا لكاسي وليد والناجي ترجمان غنية إيهاب توفيق. الله عليك يا خالو، أهلا وسهلا ومرحبا.

0: استماع إلى جوهر اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: فرغوا لنا البطاحي، لاقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشيه واحده وزادمين من الافريق. كور خلي العقليه تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحده، اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. تواصل عملية البحث عن راعي أغنام جرفته سيول الأمطار. ارتفاع أسعار الكراء مع انطلاق موسم الاصطياف، وفي النشرة رصد لآراء بعض المواطنين في سوسة. انطلاق قمة السبع، وأوكرانيا والاتفاق مع إيران يتصدران المباحثات. وفي تفاصيل أخبارنا، تواصل عملية البحث اليوم عن راعي الأغنام وهو من مواليد 76 و900 ألف، أصيل منطقة الطابية من معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، كانت جرفته سيول الأمطار ليلة البارحة وفق ما نقله مراسلنا في الجهة. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الخميس 18 من جوان الحالي اجتماعا لمواصلة دراسة ومناقشة أحد المشاريع التشريعية المهمة المدرجة على جدول أعمالها. وبلاغ صادر عن البرلمان يفيد بأن اللجنة ستجتمع بمقر المجلس ابتداء من الساعة 9:30 صباحا، حيث سيتركز جدول الأعمال على مواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. ومقترح هذا القانون يكتسي أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشا مستفيضا حول فصول المقترح وتعديلاته قبل صياغته النهائية، بهدف رفعه لاحقا إلى الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليها. هربا من أسعار النزل المشطة في بعض الجهات خلال فصل الصيف، يقبل المصطافون على كراء الشقق والمنازل، ومع كل انطلاقة للموسم الصيفي تطفو إشكاليات الكراء في المناطق الساحلية بينها سوسة، خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المتواصل للأسعار حيث أصبحت خيالية في بعض الأحيان، ذلك ما أكده البعض لشيراز التزركية.
2: موسم الصيفي أنت ودا، فما دار مليون، فما دار زملين، فما دار بثلاثة، فما دار حتى بتسعمية ألف، فما حتى دار بخمسمية ألف، فما صومة بالميدة. قلت لك تفرق الديارة على فكرة، على كل دار وكيفاش بتبقى صومة، لازم تكون دار هدقان تبقى حتى بخمس ملايين مثل
3: سيزون كاملة أقل كريب 800 ألف. أنا أتخيل أنت واحد عنده طالب يقرأ، معناها الكراب برك دون الماء ودون الضوء ودون المصاريف 800 ألف. يجي الصيف تلوج على دار باش تكريها باش تقرأ ولا باش تخدم مثلا، يجي في الصيف لا يزهي طالع زاد عليها مشكلة أخرى مع شكريول، يقول لك لا كم شكري ليلة ولا ليلتين ولا جمعة، فهمت؟ لو في معناها الكراب على طول غالي بطبيعة، فشو ثم بزوز ملايين، ثم واحد في تونس يخلص بزوز ملايين، ايش معناه؟ معناه يكرههم بزوز ملايين ويعمل سكوتش على فمه ولا ياكل نار نار نار تشع، زيد عليها الكراء وزيد ما ثماش المشكله، معناه الكراء غالي وزيد في السيزون تاع الصيف، واللي معناه كتلوج على دار كانك تلوج على ابره في كومه بن.
4: موجود اسعار كراء باهظه، موجود اسعار في المتناول، والمواطن عنده الاختيار، عنده الشواء، موجود اذا يلوج موجود، لانه اذا كنا نتحدثوا على المالك معنا عنده مصاريف، عنده اداءات، وعنده الماء الضوء غالي، الماء غالي، عنده منظفات، عنده برشا حاجات.
5: بالنسبه لنا احنا معنا اتيديونات كارين، معنا نجمو نشاركوا معنا في الكراء، معنا ما يقلقنيش الموضوع، بينما فما عباد ما تتشكل من الكرافي سوسة خاصة في الصيف، أنا ما فما ما يجيش معنا على طول العام، فهم أكثرية معنا مش مساعدنا، مادام أربع من الناس معنا كارين ما تسميش غالي، معنا كارين 620، أنا كل واحد فارو 150.
6: بالنسبة للكرا معناها نورمال بشكل عادي بتاع عام كامل ما يكروش ليه، بالنسبة في سيزون الغاية ما يكروش ليه، يكروا له بتاع ثلاثة شهور شهرين ومن بعد يقصوا عليه باش يخدموا بالنهار وبالشهر وبالساعة، وهذا يخدموا فيهم هكا الكل.
1: تزامنا مع الاحتفال باليوم الإفريقي لحقوق الطفل، تم الإعلان عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل، وهي مبادرة قارية تهدف إلى تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء إفريقيا. وفق ما أكده في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف، لافتا إلى أن أكثر من نصف سكان إفريقيا تقل أعمارهم عن 14 سنة، ومن المنتظر أن يمثل الأطفال الأفارقة الأغلبية الساحقة من أطفال العالم بحلول سنة 55 و2000 ليصل عددهم إلى نحو 1 مليار طفل.
7: وضعية الأطفال في إفريقيا ما هيش لكل، واليوم نحتفلوا باليوم الإفريقي لحقوق الطفل. حاليا أكثر من 50% من الشعب الإفريقي عمره تحت 14 سنة. الأطفال الإفريقيين باش يمثلوا في عام 2055 الأغلبية الساحقة في الأطفال في العالم، باش يوصل الأطفال الإفريقيين 1 مليار طفل في إفريقيا. لكن الأطفال هذوما ما عندهمش في الأغلبية الساحقة متاعهم الألوج للحقوق الدنيا، كالتربية كالتعليم كحتى الحق الترفيه، وبل بالعكس هم مهددين بعدد كبير من الانتهاكات متاع الحقوق متاعهم، كاستغلال الاقتصادي، كالتزويج المبكر، كالبتر العضوي. تونس كبلاد من بلدان القارة الإفريقية وكبلاد رائدة في ميدان حقوق الطفل، شعرنا أنه من واجبنا نقوم بالمشاركة بالتجربة الإيجابية اللي في تونس، اللي مكنت لأغلبية الأطفال التونسيين باش يخلطوا للحق الأدنى من الحقوق متاعهم، حتى إذا كان فما برشا ناقص لا يمثل بما يعانيه الطفل خارج البلاد التونسية في القارة الإفريقية. ولذا خدمنا أكثر من 3 سنوات لتكوين هذا الائتلاف، لتبادل التجارب، لدعم القدرات متاع المجتمع المدني في إفريقيا في مجال الدفاع على حقوق الطفل، ولتكوين الائتلاف اللي مس مش الجمعيات المجتمع المدني فقط، لكن كذلك الجمعيات الطبية.
1: من جهتها أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم فيالا أن الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ما يزالان من أبرز الانتهاكات التي تهدد حقوق الأطفال في عدد من البلدان الإفريقية، داعية إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين من أجل القضاء على هذه الظواهر وحماية الأطفال من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
8: المواضيع اللي تم اختيارها بما أنه نحكيه على القارة الإفريقية وحقوق الطفل هو الزواج المبكر أو زواج الأطفال، وكذلك التشويه الأعضاء التناسلية عند الطفل. طبعا هناك العديد من الانتهاكات الأخرى، وهو الموضوع متاع اليوم هذية هو حول الوصول إلى خاصة مياه الشرب للطفل. وبينت في مداخلة زميلي من اليونيسيف أنه فعلا هناك مشكلة في الوصول إلى المياه للمساكنين القارة الإفريقية وخاصة الطفل. ولكن بالنسبة إلى المواضيع اللي باش يتم خاصة النقاش فيها اللي هي الزواج المبكر وتشويه أعضاء التناسلية، هي مشكلة كبيرة، والبيانات ورات أنه تقريبا فما 230 مليون طفلة اللي هي في العالم تتعرض للمشكلة هذية بتاع تشويه الأعضاء التناسلية أو ما نعبروا عليه بختان الإناث هو أكثر معروف. وكذلك هناك تقريبا طفلة تتزوج قبل سن 18 سنة في العالم كل 3 ثواني، وهذا طبعا فيه مخلفات وفيه العديد من المشاكل اللي تأتي منها، مثلا الحمل عند المراهقات واللي هو يكون ديما محفوف بالمخاطر وتتجرى عليه وفية الأمهات، وكذلك معناها حتى الختان الإناث أو التشوهات الأعضاء التناسلية عندها طبعا مضاعفات جسدية وكذلك على الجنسانية، وكذلك نشوف معناها الإمباكت حتى أنه الطفلة ما عادش نجم تمشي للمكتب.
1: انطلقت قمة مجموعة السبعة اليوم في مدينة فيينا الفرنسية، وعلى رأس جدول عملها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. سياق آخر، من المقرر أن تلي الجلسة الأوكرانية جلسة خاصة حول إيران بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان، وسيسعى حلفاء واشنطن إلى استيضاح موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو الاتفاق الذي قال الرئيس الأمريكي إنه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول يوم الجمعة. وأبدى ترامب تحفظاً تجاه المقترح البريطاني الفرنسي بإطلاق مهمة عسكرية لضمان حرية الملاحة في المضيق، معتبرا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة كبيرة في هذا الشأن. تماماً، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم استشهاد 5 فلسطينيين خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23 إلى 73,008 شهداء، فيما غادر 35 مريضاً فلسطينياً يرافقهم 62 شخصاً قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم لتلقي العلاج في الخارج، فيما ينتظر آلاف المرضى والجرحى السماح لهم بالسفر وسط قيود للاحتلال الإسرائيلي.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان إلى 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى. عجيل إنرجي قدم لكم أنفسكم.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: أنفو سبور، البداية بمقال في موقع اليوم السابع المصري تحت عنوان تونس تعيد سيناريو الإقالات في كأس العالم، قصة تتكرر. المقال قال مش المرة الأولى اللي يتم فيها إقالة مدرب المنتخب التونسي في الدور الأول للمونديال. رجعت المونديال 1998 في فرنسا، المكتب الجامعي قرر وقتها إقالة كاسبر جاك بعد هزيمة أولى ضد أنجلترا 2-0 وهزيمة ثانية ضد كولومبيا 0، وتعويضه وقتها بالمساعد علي السلمي. البارح تمت إقالة صبري اللموشي وتعويضه بهيربي رينار. اليوم الصباح منتخب تقريبا هذا الأخبار اللي دار أكثر اليوم. اليوم الصباح منتخب إيران تعادل مع نيوزيلندا 2-2، مباراة دارت في أمريكا بحضور 71,000 متفرج. وكما كان منتظر، بعثت إيران غادرت الولايات أو طلب منها مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بعد المباراة والعودة لمقر بعثت المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا المكسيكية. مدرب المنتخب الإيراني قال ما خلوناش نرتاحوا، قالونا يجب أن تغادروا فورا، والصعود إلى الطائرة والعودة إلى مدينة تيخوانا المكسيكية. كان في البرنامج أن المنتخب الإيراني يقعد في أمريكا ثم الصباح يغادر للمكسيك المقر إقامته، لكنه طلب منهم مباشرة بعد نهاية مباراة نيوزيلندا أنهم يغادروا أمريكا. إيران باش ترجع من جديد لأمريكا لحد القادم تلعب ضد المنتخب البلجيكي. الفيفا تحتفل بمليون مشجع حضروا في ملاعب المونديال في المكسيك، أمريكا وكندا بعد 16 مباراة في المونديال. عدد الجماهير اللي تابعت المقابلات في الملاعب بلغ مليون مشجع في 5 أيام وبعد 16 مباراة، وأكثر مباراة حضرها الجمهور مباراة البرازيل والمغرب 83,000 متفرج. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنفانتينو وجه رسالة تهنئة لقائد منتخب مصر محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده 34. رئيس الفيفا قال في رسالته: عزيزي محمد، نهنيك بعيد ميلادك، أتمنى لك السعادة والصحة والمزيد من النجاح على الصعيدين الشخصي والمهني. محمد صلاح مواليد 15 جوان 1992. البلاغ النجم الرياضي الساحلي، وتبعا للتقرير الوارد على الكاتب العام لجمعية النجم الساحلي من اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جوان 2026، وطبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للنجم الكتاب العام، أعلنت منخرطي الجمعية أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المقررة يوم 19 جوان، مع دعوة الهيئة المديرة المستقلة إلى مواصلة تسيير الجمعية إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. ضد مقابلات اليوم في المونديال الثمانية، فرنسا تواجه السنغال، الحداش العراق تواجه النرويج. والجزيري كان في تقديم أنفو سبور، موعد رياض القدم ماضي ساعة.
9: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: نهار 21 دقيقة على وجهتنا. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو بنات الصبحية. نحكيو في فقرة بصحتك على الأكلة اللي احنا من أول ميسيون قسمين الفريق A فريق B فريق الكسكسي فريق الملوخية وهي جمعتهم الزوز فريق B هكو ربح فريق بي ملوخية. بعد شوية باش نشوفوا مدام دونك سونيا شو قلنا. مدام سونيا ملوخية انت وإلا كسكسي اليوم؟ رشحنا الكفة
1: ملوخية
0: ملوخية فريق بي والله بي مكتزح كان انا والأخت ياسمين ماشي في الكسكسي. هي جمعتهم الزوز باش تحكي لنا على الكسكسي باش تحكي لنا على الملوخيه كيفاش نجموا ناكلوهم سورتو القديد زيدا دونك بطريقه صحيه. شكون غيرها مدام ندرة يعقوب اخصائيه التغذيه اللي نقولوا لها ان شاء الله عامك مبروك صباح النور واهلا وسهلا.
2: صباح الخير على السلامه على السلامه هيبه على السلامه كل المستمعين ذا الجوهره ان شاء الله عامكم مبروك
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله سنين دائمه. ملوخيه ولا كسكسي اليوم؟
2: انيا
0: ايه
2: اني الحقيقه اليوم كسكسي.
0: اه تعدل
2: اي مالك
0: تعدلنا سوما سوما تعدل
2: على حسب الظروف كسكسي الحقيقة
0: هذا احنا كسكسي بي وهم الزوز اللي باش تحكي عليهم انت مدام نادرة الكسكسي بالقديد والملوخية وان شاء الله عام اخضر يا ربي. دونك منين نبدأ وي
2: احنا مفيد الموضوع مش تطرقوه بطريقة اخرى يندرى القديد والملوخية اكلة صحية ولا نجيو ناكلوهم ولا عندك زاد القديد راهو اليوم مش ناكلو منه اول مرة نورمالمون او ثاني مرة سينو مش يقعد على مدار السنة اي كذلك الملوخيه نطيبوها ديما. هو ان فيت علاش فهم برشا والله فهم شكون قال لي خيا مدام نادرة تعمل قديد اخي من القديد مش باهي. علاه القديد مش باهي؟
0: اي
2: عمره ما كان القديد مش باهي. القديد هو
0: تعطينا الحق في حاجه يلا يلا خلنا
2: اي القديد هو معناتها الحم كانك انت عقدت الحم وهو شحم كان انت قدت الشحم
0: صحيح
2: انا اني نمشي في ناحيه انا فيه كميه نتاع الحم. ولا قبل كنا نعملوا القديد راهو كنا نعملوا القديد كمويان دو كونسرفاسيون خاطر قبل فما الثلاجات وكانوا العلوش يقدوه برشا ويقعدوا ياكلوا فيه على مدار السنه. وهي تعطي القديد كقديده تعطي معناتها الباهي نتاعها اللي هو غنيه بالبروتينات كيما اللحم. البروتينات ما يتاثروش كيف يشيحوا ما يتاثروش كيف يتيبوا دونك يقعدوا كان في لحمه كان في قديده. هو اكثر اكثر اكثر حاجه ناكلوا فيها اللحم الاحمر هو البروتينات والحديد الزوج يقعدوا موجودين. دونك شوف روحك انت شنو القديد اللي عملته توا بعد ما شيحته وركحته وان شاء الله ما حطيتش فيه برشا ملح وكان حطيت فيه برشا ملح تغسلوا راهو توا كي تجي طيبه تغسلوا نقص منه كان كنت حطيت برشا وخفت ديما هو شو العبد خايف يفسدش وكل اني الطريقه المثلى ما تكثرش بالملح الكميه اللي تخليه يشيح معناتها هو شاح وفاه وتحطه في الكونجيلاتور كان عندك فيه خفت شويه من الملح خليه في الكونجيلاتور تحطه في ساك تاع كونجيلاسيون وتخليه في الكونجيلاتور هذا تكون متهنيه احسن برشا ما تكثر الملح خايفه يفسدش. باهي دونك القديد هذا كما قلنا مش نستعملوه واليوم اول مره مش نستعملوه يعني التسليه طبعا ضد التسليه هو كان فما وسلاه وراهم سلاه وكان ما سلاهوش راهم سلاهوش حتى العام الجاي ما يسالش ضد هذا تقليه في الزيت وكل هذا هو اللي مش يضر وهذا اللي مش يرجعه بالحق غير صحي في ناحيه البروتينات تقعد راهو لكن نزيدوا دهنيات على الدهنيات نتاعو. دونك هذايا فما حتى شكون يقليه في الزيت وفي الزيت هذاك يستعملوا راهو هذايا يتمثل هو خطر كبير على صحتنا. اي دونك حتى كان باقي ديما نعطي الحلول حتى كان لا غالب مستانسين من امك ومن حماتك وكل تقليل هالقديد حتى كان قليته في زيت نظيف وبعد الزيت هذاك ما تستعملوش. تجيب القديد وتقرا حسابك في الزيت في الكسكسي وتحطه برشا ناس هما تو استعملوا وفاو شو نقول لك على مره جايه على مره اخرى
0: العام الجاي ان شاء الله باهي
2: لا لا لا القديد دونك نستعملوا فيه على كامل السنه
0: لا نحكي على العاده هذه نصلحوا منها العام الجاي نقص
2: اي ما نسليوش اما تو على كامل السنه اللي كان تعرف روحك كما قلنا القديد نتاعك مالح برشا اخسخوا شويه بالماء قبل ما تستعملوه نفخوا شويه بالماء باهي دونك هنا استعملنا القديد هذا وكما قلنا مش يعطينا مورد تاع بروتينات بعد يعني كيف نجي نلخص ومازال ما تكلاش هو برشا مازال ما تكلوش الكسكسي الكسكسي نتاع اليوم الكسكسي هذا نقولوا احنا نتاع راس العام كسكسي صحي راه فيه الفول اللي هو فول كما قلنا وتحدثنا عليه ما تحدثنا على الفول الاخضر الفول الاخضر هذاك هو يهيب بيض وشاح توا ايه باش ينقص منه الفيتامينات وكل خاطر شايح بيان سور لكنه مش يقعد فيه البروتينات حاجه مهمه برشا يقعد فيه حديد نباتي حاجه مهمه برشا دونك الفول هي كما قلنا قبل حدثنا عليه اكله صحيه جدا. دونك نقراو حسابنا حتى كيفاش نعبي الكسكسي راهو الفول هذاك زاد فيه سكريات كما نقولوا احنا ما بين ظفرين بطيئه والكلمه الصحيحه هي مركبه. دونك انت كي مش تحط شويه الكسكسي انت وحالتك الصحيه مش تنقص شويه كسكسي كان انت عندك مرض السكري او انت تحب ما تحبش تسمن ولا حاجه ومش تحط كعبه الفول. بس الكسكسي في حد ذاته زاد اكله صحيه في حد ذاته سميد الكسكسي في حد ذاته يقعد شنو تحط في وسطه مش تحط في وسطه القديد والمرقاس. انت تعرف روحك القديد والمرقاس فيه شحومات ولا ما فيه شيء ومش تختار تعرف روحه ما تحطش كله فيه شحومات راه ما يجيش فهمتني. بس وفما العظمه العظمه اللي يعرف روحه بدنه ما يستحملش عنده مرض القلب والشرايين او الحاجات اللي ما تستحملش الشحومات برشا ولا شحم في الدم يجي ما تخوش لصفر العظمه يزي عاد مش على خاطر الكوليسترول نرجع له موضوع مره اخرى كالعاده راهو على خاطر فيه دهنيات اللي هي المشبعه ديجا حطيت في القديد خذ شويه ابيض على عاده وكهو أنا مازال ما كناش قاعدين نفسروا له بشويه بشويه. هو الحقيقه الكسكسي بتاع راس لحام يعملوه من غير خضره. انا الرالو علاش؟ علاش نعملوه من غير خضره؟ لا نحطوا شويه خضره بيان سور مش نكثروا لكن نحطوا شويه القرع تحطوا شويه البصل تحب تحط البطاطا يعني ديما ضد البطاطا كخضره هي مش خضره اما الخضره علاش ما تحطش الخضره؟ خلي يكون بلا متكامل. وتهضم الخضره ومن طون كان انت هذا سناستك وتحبه كان من غير خضره اعمل معاه سلطه. دونك تكون مورد نتاع الياس ومورد نتاع الخضر اللي هي موجوده فيتامينات وملح معدني. بالطريقه هذه يكون البلا متوازن. انا نجيو انسان عنده غلطه دم الله غالب مالح راه وساعات فاسون بربي كي تطيبوه ما فماش ملح بكله اقرا حسابك الساعه اقرا حسابك بالقدا بالقدا وكذلك في المرقاز هذاك راهو الحم هو اما زاد كيف كيف لازم تقرا حسابك اللي هو فيه الملح. دونك اقرا حسابك ما تحطش الملح بكل في الكسكسي وعينك ميزانك بعد خاطر هو مش سايب الملح نتاعو. دونك عندك شكون في العائله عنده غلط دم الحقيقه سايب سايب برشا باش ينجم ياكلوا سايب برشا خاطر مش يسيب الملح نتاعو وانت والغلط الدم معناتها زاد كيف كيف متوازن مش متوازن. تصور انت انسان عنده 18 و20 وانت تزيد تعطيه الكسكسي هذاك ما نجمش ما حاجه مستحيله باش ينجم ياكل القديد كانوا مالح برشا بالطريقه هذه اللي قلنا عليها احنا. راهي مره برك تنجم تعطي المفعول نتاعها في غلط الدم ونجم يطلع برشا.
0: باهي هذه النصائح بالنسبه للقديد.
2: اي بالنسبه للقديد اما كان عنده مثلا مرض السكري او السمنه الحاجة نجم ياخذ ما يكثرش ياخذ شويه كما قلنا يقرا حسابه ينقص شويه في العجين والفول راهو عجين ونجم ياخذ صحيح وان شاء الله لاباس وكل عام واحنا حنين بخير
0: ان شاء الله.
2: كما قلنا مع الخضره سواء طايبه سواء يزيد السلطه. باهي نجيو للملوخيه اللي هو كان طيبوا اليوم الكسكسي راهو غدو باش يطيبوا الملوخيه او كان طيبوا امس الكسكسي اليوم الملوخيه. الملوخيه راهو والله شو نقول لك هو ستامبلا كيليبري معناتها صحي علاش لا هي خضرة هي نبتة احنا نفسدوها نفسدوها باشي نفسدوها ساعة بك الزيت برشا وكلا نقليوه نسخنوه ياسر هنا شو نقول لكم انتم ما نفسدوها الملوخية ما هي صحية بس نفسدوها بنوعية اللحم اللي نحطوها فيها في بالك يبداو يقسموا في العلوش في العيد يخليه دي موضوع معناتها يخليه قطاع مش حمين برشا يقولوا تنرميهم في الملوخية الملوخية تقبل الحقيقة حتى كان الملوخية تقبل بدنا ما يقبلش دونك ما نجموش وانت زاد اقرا حسابك فما الزيت وكل شيء دونك ما نجموش بتنجم تجي الملوخية وتكون صحية على قدر الإمكان إلا بالهبرة راه فما يقول لك شكون نحط فيها الكرشة تنجم تحط شوية كرشة راه الكرشه الاشكال نتاعها هو الهضم نتاعها صعيب تنظفها بالباهي وكان فيها شحم من الداخل تنحيه وتنجم تحط فيها الكرشه. تعاون بها باش ما تحطش برشا اللحوم نتاع اللحم وبعد كيفيه الاكل نتاعها اش معناتها كيفيه او كميه الاكل نتاعها هي تاكل تفك برشا خبز. ما نجموش نجي انسان عنده مرض السكري او سمنه ونقول له كل يوم افطر صحنه ملوخيه مش يذوق منها والناس كل مش يذوق اليوم الملوخيه اليوم كي قلنا اليوم ولا غدوه لكن باحتراز ناكلوا قبلها سلطة نزيدوا ناخذوا حتى كان معناتها نبداو بالبروتينات نبداو بشويه اللحم ونكملوا بالملوخيه فما برشا برشا برشا يهيبه ياكلوا الملوخيه بالمغرفه. فما موجوده العاده هذه يقول لك انا نحب الملوخيه والجو نتاعها والذوق نتاعها يعجبني ياكلها بالمغرفه.
0: داكوغ
2: نجم زاده تعاون باش ما تاكلش برشا خبز تجب تعاون بالمغرفه تجب تاكل وخاصه كيما قلت لك ما فيهاش برشا زيت وحتى كان تعبت وفيها برشا زيت راهو مش في ساقي ولا في صبات نقصك الزيت نحيه. نحيه هلا غلط تو طيبته وموجود الزيت انت تو خسرته يلزمك تنحيه ما تجيش تحطه في الصحن يعوم بالزيت قدام انسان مش تعطيه ملوخيه كما هيك تولي مش صحيه لكنه هي في الباز راهي الملوخيه صحيه ونجم نطيبوها بصفه صحيه ونجم ناكلوها بصفه صحيه ونجم الكل ياكلوا الملوخيه والملوخيه ما تحبش الملح دونك حتى الانسان اللي عنده غلط الدم معناتها ياكل شويه خبز بلاش ملح ينجم ياكل شويه ملوخيه حتى هي ما تحبش الملح تنجم حتى ما تحطلهاش نسيسر واحنا بشوية بشوية كل عام واحنا حين بخير الكسكسي بالقديد وكذلك الملوخية النجم نصلحوهم قدر الإمكان باش يكونوا صحيين
0: طريقة التهو كيفاش نجموا نتفديو
2: طريقة التحضير وكذلك طريقة الطبخ والكمية اللي مش ناكلوها ثلاثة حاجات وطبعا تاخذ بعين الاعتبار شنو المرض اللي عندك لاباس او صغير او كبير وشنو الامراض اللي عندك
0: خبيا يعطيك الصحه مدام نادره دونك نتصور تو نص نهار و31 دقيقه نتصور تو نصائح هذه قصد ربي هم بداو ياكلوا ان شاء الله يطبقوا
2: يسيسر واحد
0: او كجد قد الناس اللي عندها الامراض اللي كنت تذكر فيها يسيسر واحد ان شاء الله ربي يحمي الجميع نقولوا لك عامك مبروك مره اخرى واكيد
2: وانت زاده وسمعي الجوهر الكل
0: يعطيك الصحه يا لله واكيد هو مع اسمع باش تعاود ترجع تتكلم معك صحين الكسكسي طرف دلاعة خلي له الميكرو محلوم ها طرف دلاعة مش دلاعة
2: مش باهي الغلة بالعكس يزمك تاخذ شوية غلة مورد تاع الياس ما تكثرش وكهو
0: وشوية بطيخة
2: اي عادي ما تزيدش
0: باش تقول لي ايزي عاد تو
2: هكا هو شوي ومره شوي تحس على الدلاع والبطيخ عنده حسه زاده كامله
0: حسه على البطيخ ما
2: اي
0: شكرا لك مدام نادر يعطيك الصحه كي العاده الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه مدام سونيا شقير بن يوسف تكون حاضره معنا باش تعطينا ديزاستيوس هكا في البوتي خليكم معنا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع

0: Small. Mladine Jamar, Menashel Malisa, Cappuccino, Cappuccino, Marie Lucif, Ale Jamar FMTV. Shuf, Esma, Uet Mata. Uet Mata. Uet Mata.
1: Beauty Mood. Beauty Mood. وحنا في البيوتي مود باش نتمتعوا وباش نتفرجوا ذاك علاش فقرة بيوتي مود ما تسمعش بركة تتشاف لأنه نحكيوا على الضخامات نحكيوا على الشوا نحكيوا على الهرموني اللي تكون في لي كولور في لي ماتيريو في الميناجمون ذاك علاش هي تكون حاضرة معنا وتعطينا أكثر تفاصيل على اليوم مع الضخامة في السباب مع مهندسة تصميم الفضاء الداخلي والتزويق مدام سونيا شقير بن يوسف قولها صباح النور وأهلا وسهلا مدام سونيا
2: صباح الخير هبة
1: عامك مبروك
2: إن شاء الله عامكم مبروك كل عام وأنتم حيين بخير
1: اللهم آمين دونك مدام سونيا بدينا هكا نخرجوا من الدويره وباش نبداو نحكيوا على الضخامات في برشا فضاءات نقصدوها اليوم سبا هو اول باش نبداو السلسله بيان سور نتاع الفضاءات هذيا دونك الضخامه في سبا اللي يقول سبا لازم تكون فما ضخامات
2: احنا بديناها شويه في لي سال دو بان قلنا نخدموها كيما سبا دونك وصلنا للسبا الحقاني فيه ضخامه
1: لازم يكون فيه ضخامه
2: اول حاجه لازم تدخلهم فيه سبا اش معناها هو جاي من كلمه باللاتان تقصد الصحه بالماء دونك هنا العمده الكبيره على الماء تو نحكيو من بعد على لي ديتاي خاطر فما دو شومينمون في سبا فما زون سيش وفما زون هوميد هذاك سي دي ديتاي اما احنا تو نحكيو على على الامبيانس ان جينيرال والفخام ان جينيرال في سبا السبا اش معناها معناها سي ان سنتر اللي يخدموا فيه لي مساج يحطوا فيه لي سونا تلقى فيه الحمام يعملوا فيه لي سوان دو كور دونك الكل في مهمه واحده اللي هي باش تجيب لك الراحه الديتانت هذا كيفاش باش نوصلوا له باش نوصلوا له بال راهي اكسبيريونس كامله متكامله ماهيش كان ديكوراسيون ماهيش كان دي اكسسوار راهي هنا الفخامه في السباش معناها تجمع بين لي ماتيريو تجمع بين الاركيتكتور بين الديزاين انتيريور بين اللوميير الضوء بين لي ماتيريو يوتيليزي معناها الرخام ولا اللوح ولا غيره تندخلوا تو نحكيو عليه بزيت الاكوستيك زاد الكاليتي نتاع الحس وعندك زاد كيف كيف البسيكولوجي دو ليسباس هنا مهمه على الاخر باش توصل

0: البيوت نتاع السبا اللي هو مجعول ليه. بي كيفاش باش نوصلوا pour concevoir un spa, كيفاش باش نوصلوا التصميم سبا هذايا. السبا ما هو كيما قلت لك ما يعملش على على الديكوراسيون, على الريشيس نتاع الديكوراسيون وعلى دورور اكسيتيرا, هذيك تدخل بنسبه 10%. اش معناها؟ معناها يلزم اللوكس ولا الفخامه ولا بتاع سبا فيش في انه يوصل ينسيك العالم البراني.
1: صحيح, هو مومون تاع ديتونت
0: هذي هو.
1: معناها داخل سبا باش بون فواياج, عرفت
0: هذي هو. يلزم يعديك يعمل لك ترانزيسيون, يلزمك يعمل لك باساج بروغريسيف من ايتا لاخر. اش معناها؟ انت داخله من الشارع دونك يلزم ديكومبريسيون, معناها تخفيف الضغط. وبعد يلزمك تتعدى للديتونت اللي هو الاسترخاء. وبعد توصل ليفازيون. ايفازيون اش معناها؟ ايفازيون معناها الابتعاد على الواقع, تنسى الدنيا الكل اللي دايره بيك, تنسى مشاكلك. وباش توصل للبيانيتر, للرفاهة, للراحة ابسولو. دونك هذا هو الشيمينمون تاع سبا. اللوجيك نتاعو كيفاش باش نوصلوا له؟ ديجا من لاريفي, من المدخل. تفكرش يا هيبة قلنا احنا في المدخل حتى في الدار. هذيك الزون طومبون, هذيك الزون دو ديكومبريسيون, هذيك هي الربتور مع الاكستيريور. دونك من مدخل السبا كيف كيف لازمك تقص مع العالم الخارجي. فيها شنو؟ فيها ريسبسيون تكون اقل حاجه من 50 متر و 20 متر مربع. الاوتور ماذا بيك زادة تكون مربوطه, خاطر تعرف هبه حتى حتى العلو في حكمه من 3 متر و 5 متر. اش معناها؟ معناها
1: تحس الراحه حتى فيجوالمون معناها
0: بالضبط. ساعات انت البيوت نتاعك مثلا
1: مش كوانسي
0: بالضبط,
1: اي ليفازيون,
0: والا يعملها لك بالعاني, يكبسك, يصغر لك, يحسك انت في بلاصه ضيقه ومنها دانكو يحلها. يوسع, يعلي في السقف, يوسع لك في الحيوط. دونك هذيك راهو اكسبيريونس بالعاني باش تنجم انت تتعدى من ايتاب الاخرى. به حاجه اخرى كان لاحظت في في السبا كي تدخل ما تراش شنو فما وراه. معناها مسكرين عليك, ما تراش لي كابين دو سوان, ما تراش البيسين, ما تراش الحمام, ترى حتى شيء, ترى كان الريسبسيون كهو. دونك هذيك ليتاب اللي انت ديجا تعديت بها, غادي باش تتنفس. غادي باش تبدا الريتم نتاعك باش يبدا يهبط. باش تبدا ترتاح من غادي من الباب. من بعدها باش نخلقوا كيما نقولوا احنا اول غادي بعد لونتري. بعد باش نخلقوا لي كولوار غادي تكون, قلنا قبل نحكيوا لي اخي بحاجه, هما لي كولوار في الدار سي اون بيرد ديسباس في السبا, ولا عندهم رول ولا عندهم قيمه كبيره لي كولوار. خاطر الكولوار هنا ولات اكسبيريونس, ولات فيها هي الشومينمون اللي باش نتعداو بيه احنا باش نوصلوا للراحه, راهو يدخل حتى فيها الكولوار. تشوفوا في التصاور فما دي كولوار مخدومين بالكدا معناها, كسوا فما فيهم الفيردور, فيهم اللوميير, فيهم معناها لي نيش فيهم. دونك هتا تشوفوا في التصاور
1: تحول العصاب احنا نغزلوا لهم توا.
0: شوف الكولوار هي الاكسبيريونس, هي اللي باش توصلك من غير ما تشوف انت البيبان, من غير ما تشوف. دونك تركز على الديكوراسيون, على اللوميير, على الامبيانس اللي فيها. دونك تخلق لك بيرسبكتيف اللي هي كادري. دونك اش معناها كادري؟ معناها ديما نحكم فيك وين تيق في عينك. شنو اللي تشوفه شنو اللي ما تشوفوش. اتودي به لي ماتيريو اللي نستعملوهم, غادي نستعملو الترافيرتان, نستعملو لي بيير ناتوريل, نستعملو البوا ناتوريل, نستعملو شويه دي توش نتاع برونز بروسي. دونك هذوما هما لي ماتيريو اللي نحاولو نستعملوهم في لونتري وفي لي كولوار. ليكليراج, ليكليراج راهو ديما الضو, ديما نقول لك البلانشو هنا من 2700 حتى 3000 كلفن. الكاليتي نتاع لوميير هاك البلانشو اللي الدافي. اما ردوا بالكم ما غير ما نراو بلايص ضاويه برشا هنا لي كولوار, ريتك الدخله ديما الضو توا تميزي هادي. ما انديريكت, ما نراوش السورس دو بريفيرونس, ما نراوش السورس دو لوميير منين جايه. دونك هنا بدينا في اللوكس, هنا بدينا في الفخامه. به من بعد شو قلت لك اني سيركولاسيون لي كولوار. هلي كولوار راه هما الاساس. دونك انت في الكولوار في سبا عادي ما متر 20 عرضه. في سبا مفخم عندك من متر وثمانين حتى لزوز متر ونص. خاطر باش نجم انت تخدم كل الخدمه اللي انت ترفيها في التصاور هذه. باهي لاستوس اش معناها؟ عندك لازم تعمل دي نيش ديكوراتيف مثلا من 8 ل 12 متر، وكل 8 12 متر تلقى نيش باغ اكزومبل، والا تلقى سكولتور، والا حاجه معناها ديكوراتيف، والا تلقى فيجيتاسيون، والا مثلا تلقى دي فونتين، والا كاسكاد كاسكاد نتاع ماء. المهم ليكليراج يكون انديريكت.
1: داكور.
0: دونك تنجم تلعب به حتى ليكليراج هو بيدو. تنجم تخدم دي سبوت في القاعة، تنجم تخدم في الحيوط. المهم فما اكسبيريونس غادي، فما جو، فما خدمه كبيره في لي كولوار. من بعد اش معناها؟ معناها الديبلاسمون هذا ولات اكسبيريونس سنسوريال فيزويل اولفاكتيف، خاطر حتى في السبا يخدموا على لي سانك سونس وتو نحكيو عليهم برشا، وعندك حتى الموزيك حتى السونور. دونك هذوما تو نحكي عليهم ديتاي. من بعد نوصلوا للاسباس اللي هو اللي حاجتنا به، هو البيسين البرانسيبال اللي هو قلب السبا. قلب سبا دونك اش معناها؟ معناها هذه البيسين لازمنا نخدموها على قاعده، خاطر هنا ماذا بيك ديما في اللوكس ديما الكاليتي تغلب على الكانتيتي. ما نكثروش من لي اكسسوار، من لي من من من لي زيكيبمون بجنبها، نركزوا على البيسين وركزوا على قيمه البيسين. هيبه كانت تحب خاطر الحديث يطول، ما عندنا برشا
1: شويه باش نعيشوا جو معناها كان انت بتزيدنا شويه باش نعيشوا جو سبا. احنا
0: عندنا لي سال دو سوا لا لا لا، عندنا ما نقولوا، عندنا برشا ما نقولوا في السبا. دونك نحب
1: نخليو المره الجايه هاي الخميس نزيدو نحكيو على السبا وعلى هكا فقره بيوتي مودري تامن هنا. مدام سونيا شقير بن يوسف يعطيك الصحه. كما قلنا اللي عنده اي حاجه يحب يبدلها يعمل لها
0: عندي تصلوبية وعندي دي اكسبيريونس كانت حب المره الجايه توريك.
1: وهذيك عشان استدعم يدخل صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جهره فين، حتى على انستغرام يتاجي، وكيف كيف على تيك توك يقولوا اعطيونا تراها فيزيون جديده واسباس يكون
0: فاش نجموا نعطيو التوش نتاع الخامه.
1: تري بيان، الخامه معاك مدام سونيا، شكرا ليك. معكم سوزيدا مصنهار و45 دقيقه. موزيكتنا ريتم تاعنا متواصل في الاثناء، فقراتنا زاده مع يسرى بوميزه بعد شويه. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: ربي مع وائل جسر. وصلنا نص نهار و47 دقيقة. تحيتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. الرونديفو متواصل في كابوتشينو بنة الصبحية حتى الماضي ساعة. وقاية الكوتشيك توت سويت. كوتشيك نقولوا لها نورتنا عامك مبروك مدام يسرى بوميزه المستشاره بالموارد البشريه. كيف الحال؟
1: شكرا الحمد لله.
0: لاباس؟
1: والحمد لله.
0: والحمد لله. مدام يسرى اليوم اخترت موضوع مهم جدا، العمل عن بعد بين الثقه والرقابه حد فاصل. كل ما عندك خلينا نفهموا الحاجات الباهيه في العمل عن بعد وكيفاش ما نفقدوش

0: طريقة يمكن الأطراف يتعاملوا معها.
1: أي احنا كنا حكينا في الحلقه السابقه على المانجمنت توكسيك دونك هذا باش يقعد في الكونسيبت نتاع المانجمنت اللي احنا لاداره الموارد البشريه. كيفاش يلزمنا نديروا الموارد البشريه خاصه توا داخلين على شهر جويه اللي باش تجي فيه سيونس يونيك ولا ريموت بار لا سويت. دونك est-ce que remote ولا une nécessité ولا حاجه نجم نتعديوها ابار دونك اليوم remote ولا une nécessité خاطر احنا قاعدين نقدموا بالتقدم التكنولوجي بالعهد التكنولوجيا اليوم فما بارتي كبيره اللي يلزمنا نقسموا اوقاتنا ما بين البيرسونيل ما بين العمال الموجودين في مع الخدمه العمال والمانجر بيه اليوم تلي ترافاي ولا يعمل في مشاكل ما بين لي بيرسونيل وما بين المانجر والا تلي ترافاي هو ظهر المشاكل المخفيه اللي كانت ما بين لي مانجر وما بين لي سوبوردوني دونك باش نمشيو في لسو الثاني اللي هو تلي ترافاي اليوم جاي باش يسهل لنا حياتنا جاي باش يسهل الخدمه اون كولابوراسيون دونك البريزونس فيزيك الانسان ولا لي سوبوردوني اللي باش يكون حاضر فيزيكمون في وسط الخدمه هذيك العقليه القديمه اللي كنا برشا دي ماناجر جوسكا اوجوردي يقول لك راني اني ما نحسش بالامان ما نحسش اللي خدمتي قاعده تمشي وقت اللي مانيش قاعده نشوف الاكيب موجوده معايا في نفس في المؤسسه ولا في نفس
0: الديبارتمون
1: الاسباس اللي هما يخدموا فيه. بيه اليوم كيفاش ينجم يكون التيلي ترافاي حاجة وسيلة باش نكملوا بها القدام باش نقدموا بها مش باش توخر بينا التالي بالكونترول. احنا كي نقولوا كونترول شو نقولوا؟ نقولوا كونترول باش نراقب الخدمة مش باش نراقب لي سوبوردوني باش نراقب صيرورة العمل باش نراقب النتائج
0: روندمون زاد
1: روندمون النتائج مش باش نراقب اني كيفاش السوبوردوني هذاك والا الكولابوراتور الموجود معايا في الفريق كيفاش خدم الخدمه. هذا باش يعدي بينا البوان اخرى اللي هي الدونجي نتاع كونترول اكسيسيف اني كي باش نكثر في الكونترول في المراقبه باش نكثر باش نولي نقلق باش نزيد باش يولي عندي بلان ا بي و سي. البلان ا اللي هو باش نكثر في لي ريونيون شويه ديما لي ريونيون شنو عملت كيفاش عملت شنو قدمت كيفاش باش نكثر في الريبورتينغ اعمل لي ريبورتينغ على الخدمه اللي خدمتها باش نكثر في لي زوتي دو سورفيونس مثلا باش نقوي في لي زوتي دو سورفيونس كنت اذا كان اغلبيتهم يخدموا ريموت يخدموا عندهم ديما لوتي تيمز تاع مايكروسوفت هذاك يقدموا به لي ريونيون ولا يقعدوا يخدموا به ا ديستانس باش نقدم اني في السورفيونس هذيك. الكولابوراتور عنده حلين. الحل الاول اللي هو باش يجاري المانجر نتاعو باش يجاريه باش يثبت له اللي هو موجود فعليا اون ليني وباش يسيب الخدمه والا باش يحاول يقدم انه هو يجاري الخدمه ويجاري الريزلت اللي هو مستحقه وهذايا صعيب باش يوافق ما بيناتهم الاثنين. دونك هوني الكونترول اكسيسيف باش يولي السوبوردوني يجري باش يوري باش يظهر للمسؤول عليه في العمل اللي اني راني موجود فعليا راني قاعد معاك نخدم ا ديستانس مانيش قاعد ابار من البيسي نتاعي من البيسي نتاعي ومن خدمتي. دونك هوني باش نتعداو شنو هو اللي يخلي الكونتينيتي نتاع الخدمه هذيك ونتاع الخدمه باش تصير ما بين الكولابوراتور وما بين المانجر شنو باش يحققها هي الكونفيونس. هوني باش نحكيو على تيب اخر نتاع كونفيونس ما عندناش الكونفيونس بيرسونيل سي اون كونفيونس بروفيسيونيل. كونفيونس بروفيسيونيل باش تثبت على ثلاثة ثلاث اكس اللي هما لوبجيكتيف كلير كي باش نقعدوا اني وياك اني العارف العارف بالمنظومه القديمه مي المانجر اني المانجر باش نقعدوا نعملوا دي زوبجيكتيف على الخدمه نتاعك. انت باش تقعد ثلاثة أربعة ايام جمعتين ريموت دونك راهو مطلوب منك انك تخدم لي زوبجيكتيف هذوما يلزم عندك تكون ما بيناتنا ان كومونيكاسيون بلانيفي وريغولير وقت اللي نسحقك راني باش نلقاك راني باش نعملوا ميتينغ ديسي 30 مينوت راني باش نعملوا ميتينغ كذا كذا باش تحضر لي لي بوان هذا وهذا وهذا وهذا لي بوان تاع الخدمه باش تبدا اون ريسبونسابيلتي ميتويل باش نفيكسيو دي ريزولتا ما بين المانجر وما بين السوبوردوني دي ريزولتا اللي بعد اكس طون رحنا مطالبين باش نحقوا الريزولتا هذايا وباش نعملوا برودكتيفيتي هذايا. دونك اون بارتاج لي تاش، اون بارتاج لي ريسبونسابيلتي، وقتها الثقه باش تبنى خاطرها ثقه بروفيسيونيل، سيت اون كونفيونس بروفيسيونيل.
2: باهي
1: هذا اذا كان المانجر حط لي زوبجيكتيف وحط لي زاتونت وحط البروسيدور كيفاش باش تكون، وقتها باش يولي عندنا نظام، يولي عندنا اون بروسيدور موجوده. ما هي تختلف على البروسيدور نتاع البريزونس فيزيك، سي اون بروسيدور دو ترافاي اون ريموت.
2: تري بيان.
1: هذا باش يقدم بينا كيف كيف باش نخلقوا مانجر جديد. باش نخلقوا مسؤول جديد اللي هو مسؤول باش يكون سوبرفيزور مراقب، مع المراقبه باش يكون فاسيليتاتور، باش يكون ان مونتور. تقول لي مونتور كيفاش؟ مونتور باللي كومبيتش يطلع في الكومبيتونس نتاع الفريق نتاعو اللي يخدم معاه ديستانس، باش يكون ان كرياتور دو ليان، معناها باش يحاول ليكيب نتاعو موجوده باش يحافظ على الكويزيون ديكيب، باش يحافظ على الكومبليمونتاريتي نتاع الخدمه ما بين ليكيب بعضها، ويحافظ على الكونتينيتي والريزولتا والريزولتا فينال اللي هما حاجتهم بيه ان طونك انتربريز. دونك باش نتعداو من كولتور نتاع بريزونس، بريزونس فيزيك، الكولتور نتاع بريزونس نتاع ريزولتا اللي احنا نستحقوه.
2: تري بيان. هذوما دي زاستوس اكيد نتصور برشا قاعدين هكا يتبعوا فيك مدام يسرى، وسيرتو نحكيو على الميليو بروفيسيونيل. دونك اليوم لو ترافاي ا ديستونس، التيلي ترافاي، يعني توندونس
1: نيسيسيتي
2: و نيسيسيتي. دونك هذوما دي زاستوس مش فقط للي يخدم، حتى للي باترون، معناها اليوم كيفاش يتعاملوا ما بين الثقه ما بين الرقابه. اللي يهم هو الروندمون، اللي يهم الريزولتا، المهم نوصلوا للزوبجيكتيف اللي قعدنا وحطيناهم على ورقه بيان سور ونظمناهم، وان شاء الله يستفادوا من المعطيات اللي تقدمها لي بروفيسيونيل. تفضل.
1: في باش نعطيكم تخوا زيكزامبل تفهموا بيهم كل شيء. احنا قلنا عندنا من كولتور نتاع بريزونس فيزيك، الكولتور نتاع ريزولتا، عطيني ريزولتا باش نخدم به. باهي السوبوردوني باش يلقى روحه ينجم ينجم يموه شويه البريزونس فيزيك نتاعو، البريزونس بلوتو اون ليني، باش فما اون ابليكاسيون يصبها على البي سي.
2: الله
1: اكبر. هذوما دي فيدباك نتاع دي ستاجير نتاع دي كليون اللي عملت لهم دي مونتورا، يحكوا لي على الحاجات اللي لازمنا نحسنوا فيها. دونك يقول لي السوبوردوني ولا يجري على البريزونس فيزيك. دونك سب ابليكاسيون في الاورديناتور اللي ما بين 15 دقيقه تحرك السوري وحدها باش ما يطفاش ليكرون ويظهر اللي هو اوف لاين. هذه هي دونك حاجه اللي نقولوا احنا دونجي نتاع دونجي نتاع المراقبه الاكسيسيف، المراقبه اللي فوق اللازم.
2: دونك خليك تخلق ديزاستوس.
1: صحيح. نخلقوا ديزاستوس اللي ما عدناش قاعدين نلوج على الريزولتا باش نوليو على البريزونس فيزيك. فما هذا بور الريموت. تو باش نحكيو على البريزونس فيزيك. بريزونس فيزيك
2: سريعا
1: كيف سريعا بريزونس فيزيك، فما دي كولابوراتور من اللي يوصل نهارت يوصل للخدمه نهارت بريزونسيال، السوسيتي الكل تسمع بلي هو موجود في بريزونسيال. دونك مش باش تشوفوا اترافير الخدمه نتاعو، باش تشوفوا اترافير لو باساج ما بين لي ديبارتمون، اترافير لي بريك، اترافير لي باز،
2: اترافير من واحد حكى معاه صبح عليه قالوا.
1: دونك الخدمه كل باش نحطها على جنب باش نتلهاو ونظهروا حضورنا الجسدي في المؤسسه. نخدموا بها اللي ريموت راهي سي اون نيسيسيتي اللي تقدم لينا برشا برشا على خاطر دي سوسيتي اليشيل انترناسيونال قاعدين ينتدبوا في دي سبوردوني موجودين هنا في تونس باش يخدموا اون ريموت ويقدموا في الكاريير نتاعهم.
2: تري بيان. يعطيك الصحه مدام يسرى ابو ميزه. احنا كنوصلوا معك لاخر رونديفو باش نختموا مع الدكتور رياض مرابط في فقره اصل وفصل، نحكيو على اصل التقويم الهجري. خلينا نسلم على ليكيب الكل، نقول ان شاء الله عامكم مبروك. نرجوس نرجس قليله في الديجيتال، تحياتنا لسوما سوما صغير في الاخراج، جميل بوقديده في التنسيق العام، هبه لوسيف كانت معكم مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم، ياسمين عملت جو في ليميسيون. شو رايك؟ مية مية هكا ولا تري تري بيان. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع، برامجنا مازالت متواصلة. احنا غدوة ان شاء الله رونديفو يجمعنا معكم العشرة حتى الماضي ساعة. تشاو.
3: اصل وفصل مع دكتور يا مرابط.
4: توفيق جورفان في كل مكان، كل عام وانتم حيين بألف خير ان شاء الله. بداية السنة هجرية مباركة على الجميع. كيف نحاولوا نشوفوا الهجرة من الناحية التاريخية الصرفة أو كحدث تاريخي بطبيعة الحال حديثنا يكون متميز شوية، مختلف شوية، مش متناقض لكنه متميز مع المشاعر الدينية أو الخطاب الديني الصرف. صحيح الهجرة هي تمثل حد فارق بين الحق والباطل كما يقولوا، هذا من الناحية الدينية الصرفة، لكن من الناحية التاريخية لابد من توضيح بعض المسائل الدقيقة شوية. أولا نسعى على وجه الدقة بالضبط وقتاش وقعت الهجرة، فما بعض الاختلافات. الغالب في الآراء أنها تمت في شهر سبتمبر 622 للميلاد، وصول الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة بعد رحلة دامت حوالي 11 يوم في الصحراء من مكة إلى المدينة كان ما بين 20 و 27 سبتمبر على اختلاف الروايات، وحسب الأشهر اللي تقوم على الرؤية 29-30، يعني فما شوية اضطراب أو اختلاف صغير في التاريخ، لكنه ثابت أنه في شهر سبتمبر عام 622. كيفاش بدأ حساب العام الأول للهجرة؟ في الحقيقة حساب العام الأول الهجرة أو تاريخ بالسنة الهجرية ما بدأش أحد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بدأ في عهد عمر بن الخطاب وعام 17 للهجرة تقريبا، فما شكون يقول 18. زاد كيف كيف لنا غالب الآراء، غالب المؤرخين يوافقوا أو يعتبروا أنه عام 17 وكان عام الصعيب هذاك عام الرمادة هو اللي وقع في اعتماد التاريخ الهجري، واعتمدوا التاريخ الهجري. الرأي كان من عند عمر بن الخطاب لأنه مجال الدولة توسع شوية، ولات فما مشكلة في المراسلات اللي تتبعث يتذكر فيها الشهر وما تذكرش فيها العام، وهذا يعمل شوية ويعمل برشا اضطرابات على مستوى الإداري. جمع عمر الخطاب مجموعة من الصحابة باش يقروا اتخاذ قرار في شان التاريخ، ضعوا لنا تاريخا. هذا تقول المصادر، فما شكون اللي قال نأرخوا بيوم ميلاد الرسول، لكن يوم ميلاد الرسول أيضا ما هو شيء متفق عليه، ولا سنة الميلاد 570 ولا 571 ميلاد عام الفيل، فما اللي قال

0: الصحابة قالوه ما نجعلوش من ذكرى أليمة على المسلمين يعني مرجع لتاريخنا. فكان الرأي رأي علي ابن أبي طالب قال الهجرة معلومة ويومها معلوم وحضرنا عليها وعشناها الناس كل، فلنبدأ بالتاريخ للهجرة. الهجرة كما قلت بالتقويم القمري حثت في ربيع الأول تقريبا في وصول الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة يوم 12 ربيع الأول، لكن ما بداوش العام بربيع الأول. عمر بن الخطاب رأى أنه الأنسب أنه يبدأ التقويم بمحرم. وعلاش محرم؟ لأنه محرم هو نهاية موسم الحج وبداية الأشهر الحرم وبداية موسم جديد، لأنه الموسم يغلق بانتهاء الحج، فيبدأ التقويم إذن بمحرم. وأول محرم من عام واحد للهجرة كان يتطابق، هذه صدفة جميلة وعجيبة، كان يتطابق مع نهار 16 جوان عام 622 للميلاد حسب التقويم اللي اختاره عمر بن الخطاب، يعني في نهار بالضبط كما اليوم. إلى اللقاء.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج. جوهرة
5: أفهم بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم الجامعات التقنية الشمالية بالتعاون مع جامعة المنستير المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني 2026 يومي 22 و 23 من ديسمبر من هذه السنة بقرية اللغات بالمهدية. سينعقد هذا الحدث الدولي تحت شعار نحو مستقبل رقمي أكثر ذكاء وأمانا بمشاركة ثلاث من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. ويهدف هذا المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والمرونة الرقمية، إلى جانب تبادل المعارف ودعم الابتكار وبناء أنظمة رقمية آمنة ومستدامة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 18 من جوان الجاري اجتماعها لمواصلة دراسة ومناقشة أحد المشاريع التشريعية الهامة المدرجة على جدول أعمالها، حيث سيتركز جدول الأعمال تحديدا على مواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. مقترح القانون يأتي تحت عدد 13 لسنة 2023. دولياً نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي في بكين اليوم تصريحات أوروبية بأن الصين تدرب مقاتلين من روسيا للمشاركة في القتال في أوكرانيا. للإشارة، كانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت أمس إن الاتحاد يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن الجيش الصيني درب أفراداً من القوات الروسية للقتال في أوكرانيا. ختاما، أعلنت السلطات الروسية أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفطية رئيسية في محيط العاصمة موسكو اليوم، ما تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بهذه المنشأة النفطية في حين كثفت كييف من هجماتها الجوية على أهداف داخل العمق الروسي. الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا نهار ثلاثة من 8 إلى 9 Don't take مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها،
7: برعاية
5: تحب ما أحسن، تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى الزوق.

0: Fashion Mondial.
1: ماضي ساعة وستة دقائق، مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. كما أعلن عليه رسميا إيرفي رينار هو المدرب الوطني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم خلفا لصبري اللموشي. إيرفي رينار باش يدرب المنتخب التونسي لحين نهاية كأس العالم، يباشر مهامه اليوم في الحصة التدريبية اللي تنطلق 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك، وبنفس الامتيازات المالية اللي كان يتحصل عليها الصبري اللموشي. الاتفاق بين المكتب الجامعي وإيرفي رينار يقول أنه باش يتم فتح مفاوضات جديدة بعد نهاية المشاركة في كأس العالم من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة. واليوم الموعد مع نقطة إعلامية للناخب الوطني الجديد إيرفي رينار في ملعب التمارين قبل نصف ساعة من انطلاق الحصة، تقريبا يوصل 3:30 توقيت المكسيك في رحلة مباشرة من باريس للمكسيك، بعدها ندوة صحفية للمدرب جديد وتنطلق الحصة التدريبية. برشا يتسألوا على الإطار الفني المصاحب لإيرفي رينار، بما أنه كامل الإطار الفني الموجود حاليا انسحب مع إقالة صبري اللموشي. صبري اللموشي انسحب معها المدرب المساعد، مدرب الحراس، المعد البدني، هم بكلهم أجانب في الإطار الفني للمنتخب، كلهم انسحبوا مع صبري اللموشي. إيرفي رينار باش يستحب معاه مدرب للحراس محلل أداء، وباش يكون معاه وهب الخزري الوحيد اللي قعد في الإطار الفني للمنتخب، باش يكون معاه زاد منظر الكبير وزاد أنس جازوز في خطة معد بدني. اليوم زوز مقابلات، المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018 والوصول للنهائي في النسخة الفارطة يواجه بطل إفريقيا السنغال. مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع ل 83 ألف متفرج، تحكيم للإيراني علي فغاني. أكيد مباراة بذكريات افتتاح مونديال 2002، وقتها السنغال فاجأت المنتخب الفرنسي وفازت عليه هدف لصفر، هدف بابديوب. الحداش العراق يواجه النرويج، مباراة يحكمها بيير أوتشو من الجابون، الكل في انتظار هالاند أفضل لاعب في المباراة. والجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال، موعد الرياضة القادم ماضي ساعتين في جورا سبور.
0: فلاش المونديال. الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لنحقق بلوس مع حمزة البلوني.
2: تحياتي، يومكم سعيد. الثلاث 16 جوان 2026، ان شاء الله بداية كل عام وانتم حيين بألف خير، ان شاء الله سنة هجرية سعيدة عليكم جميعا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ماضي ساعة وبضع دقائق هنا في استوديوات جوهرة اف ام في تونس، حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. وهذه حلقة جديدة من المحقق بلوس، زوز قضايا، زوز تحقيقات نقترحهم عليكم يوميا، واحدة عربية والأخرى عالمية. أول قضايانا لليوم باش تهزنا للعراق، وباش نرجعوا على مواضيع الحقيقة حساسة في حياتنا كما الخيانة، الغدر، انعدام الرحمة وغيرها، طعم الحلوى المر. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن
3: والقصر.
4: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: حمزة البلومي. حكايتنا اليوم تزن إذن للعاصمة العراقية بغداد، تحديداً مدينة الرصافة، مدينة تجي في الضفة الشرقية لنهر دجلة، معروفة بالأحياء التاريخية والشعبية والأسواق القديمة اللي فيها. ترجع بينا أطوار القضية لنهار 13 ماي 2026، وقتها الوقت تقريباً 8 متاع الليل. المدينة والقرية هذه كانت هادئة، الأحوان تغلبها مسكروا. في الأثناء سيدة تخرج من دارها مربوثة، خطواتها متعثرة، دخلت العطار الحومة وسألت السيدة اللي غادي: ما ريتش بنتي غزل؟ هي قالت لها كانت هنا هي ورقية، شراو الحلوى والشوكولاتة كي الحادة وخرجوا. يا أخي ما روحتش، هي عندهم أكثر من ربع ساعة روما اللي خرجوا من هنا، وكيني شفت خوك كرار لابس الجلابية الجبة وعرضهم في الثنية. كرار؟ كيفاش؟ غفران أول ما سمعت كلام مولات الحانوت زادت ترعبت أكثر. علاش؟ خاطرها كانت في الدار ساعة والبنات الزوز ما جاوش، وأصلاً خوها كرار هذا خليته في الدار كي خرجت، يعني من المستحيل يكون هو اللي شافته هالمرأة. جاء في بالها وقتها أنه ربما يكون طليقها سيف هو اللي عرض البنية واختفها. أي ما والأمور بيناتهم مكهربة، وسيف كان ديما يهدد فيها أنه باش يفكلها البنية. غفران خرجت تزرب من الحانوت في اتجاه دار طليقها سيف، لكنها وهي في الثنية باش يعرضها صاحب خوها محمد يجري وعينيه بالدموع: يا أختي غفران، يا أختي غفران، أخلط على بنتك راو هزوها للسبيطار، تلقات في الواد، أما ما تفجعش، بون قالوا لاباس، هزوها باش يشوفوا إذا كان عندها جروح ولا كسور. غفران كانت تسمع فيه وهي مش مستوعبة الكلام اللي قاعد يقول فيه، ومن حينك بدأت تصيح وتعيط وتطلب من الموجودين يوصلوها ولا يوقفولها توك توك باش تخلط على بنتها في السبيطار. أول ما وصلت كانت في انتظارها مفاجأة كبيرة، بنتها غزل محطوطة على واحد من السرة غادي، الطبة دايرين بها ويحاولوا ينعشوها، وجهها منفوخ ويظهر على بدنها آثار ضربات وكدمات متعددة. الأم كانت تتراقب في الوضع من بعيد، عينيها مزغلين بالدموع وتستنى باش تعرف مصير بنتها وشنو اللي يوصلها للواد. لكن دقائق وبش تخرج الطبيبة المشرفة على الحالة وتقولها بصوت مخنوق: البركة فيكم. الخبر هبط على غفران كي الساعقة: كيفاش ماتت؟ كيفاش ماتت يا أخي؟ شنو اللي صار لها؟ الحزن خيم على الموجودين الكل في السبيطار. في البداية الجيران وحتى الطاقم الطبي كانوا متوقعين اللي غزل ماتت نتيجة الغرق، الطفلة تحت في الواد وغرقت، والكدمات اللي في داها ربما ذيك الجروح اللي وقت ضربت وهي طايحة دونك صارت لها الرذوض. سيف بو غزل كان حاضر في السبيطار وكان يلقي باللوم على طليقته أنها هي السبب في وفاة بنتهم، هي اللي هملتها وهي اللي خليتها تخرج وحدها وخليتها توصل للواد وتطيح فيه. الوحيدة اللي كانت مش مقتنعة بهذه الرواية هي غفران، كانت تصيح وتعيط في وسط السبيطار وتقول لهم: بنتي تقتلت، بنتي ما طاحتش وحدها، بنتي فما شكون قتلها. وبدأت تحكي للموجودين على الكلام اللي قالته لها مولات العطار، على الراجل اللي لابس جلابية هذا ولا جبة وهز لبنات الزوز، كانت تطالب بتشريح الجثة. والحقيقة أنه الطاقم الطبي سيستجيب وسيتم إحالة جثة غزل على التشريح. أما بالله لحظة، مش قلنا لبنات الزوز غزل هنا قلنا لقيناها ميتة، وين رقية؟ في الوقت اللي كانت جثة غزل في التشريح رقية لقاوها، رقية بنت 6 سنين كانت في دارهم، ساكتة، عينيها محلولين وهي مش فاهمة شيء. ما تتكلمش. أمها هديل قاعدة قدامها وتحاول تحكي معاها تفهم منها وضعيتها، لكن البنية كانت في حالة ذهول وصدمة كبيرة، ما كانتش منجمة تحكي ولا حتى تبكي. كان يظهر الخوف على ملامحها. رقية التزمت الصمت، ما هيش باش تنجم تحكي شيء علي صار لها هي وصار البنت خالها غزل. تقرير الطب الشرعي أكد أنه تم الاعتداء على غزل عدة مرات. بنت الأربع سنين غزل تعرضت لاغتصاب عنيف، والكدمات اللي تلقات على جسمها كانت ناجمة عن الضرب اللي تعرضت له. صحيح سبب الوفاة هو شربها كمية كبيرة من الماء، لكن يبقى السؤال، شكون اللي حطها في الواد ومن اغتصبها؟ سريعا سيتم إعلام الأمن بالموضوع وتنطلق الأبحاث. باش يتم سماع غفران الأم، واللي باش تحكي للمحقين كل المعلومات اللي تعرفهم، كيفاش البنات خرجوا للعطار، كيفاش اختفوا، وشكون وحكاية الراجل هذي اللي هزهم، حتى للي عرضها جارهم صاحب خوها محمد وبلغها اللي بنتها في السبيطة. طبعا تم سماع مولات العطار بما أنها آخر من شاف البنات الزوز، وهي رويت للمحقين نفس الكلام اللي حكيته الغفران. حكيت لهم على الشاب هذا اللي شافته بون في الظلام وهز البنات الزوز في ديه، وقلت لهم أنه هيئته جاتها تشبه الكرار خال غزل، لكن أنا مش متأكدة الحقيقة. تم استدعاء سي كرار اللي أعطاهم حجة غياب، والعائلة الكل أكدت كلام كرار. كرار كان في الدار وقت اللي البنات خرجوا ماشيين للعطاء، في الوقت اللي غفران خرجت تلوج على بنتها هي بيدها، تتذكروا اللي هو كان في الدار، بالتالي ما ينجمش يكون هو، أكيد واحد ربما يشبه له في الجهامة على الأقل. حاولوا يسمعوا البنية رقية، هي ربما تعطيهم معطيات على شنو اللي صار. لكن حالة اللي كانت فيها رقية صعبت عليهم المهم. رغم ذلك كانوا متأكدين أنه رقية شافت اللي صار وتعرف بالباهي هوية اللي قام بالعملة، بل كانوا شكين أنها ربما تعرضت هي بدورها للاعتداء. هذيك علاش صارت عليها الفحوصات اللازمة اللي أكدت تعرضها للاعتداء. الموضوع كان كبير برشا، والقضية في ساعات أصبحت قضية رأي عام وحديث العالم العرب. الصحافة نقلت على عين المكان وبدأت التغطية الإعلامية الواسعة لهذه القضية. العائلة حكوا بكل ألم على فظاعة اللي صار لبناتهم، وطلبوا أن الأمن يلقي القبض على عمل فيهم هكا سريعا.
1: أنا إذن حق بنتي وحق بنت أخوي. بنت أخوي راح يجي دم هذا، وأنا هم طالب بالإعدام حتى يكونون الغيرهم فرجة محمد، حتى بعد ما يسوون هذا الشيء اللي كانوا يانا وكانوا غيرنا.
2: مؤلم اللي صار، يعني انت من تصفنين بينك وبين نفسك، شنو
1: تحسين؟ طبعا طفله بعمر الولد تصابينها اصاب بشع، يعني تصور البارحه المغسلات يقولون احنا ايش قد مر علينا حاله مثل هاي يعني مره ما مر علينا.
2: لا اله الا الله.
1: اربع البارحه واقفات، اثنين انهزمت، قالوا ما نقدر نكمل. ما نقدر نكمل، قالن ما نقدر. طلعا قالن ماكو هيك اغتصاب بشع،
2: يعني بأبشع الطرق.
1: ايه يعني أبشع الطرق، شنو يعني ما تخطر على بالك.
0: طب من بعد تفهم علاش ركزت مع الحوار هذا أكثر من غيره في هذه القضية. على كل حال الأمنيين رجعوا من جديد للحومة وباش ياخذوا تسجيلات كاميرات المراقبة الكل اللي في المنطقة، وتم إرسالهم للفحص الفني على أمل يلقاو أي دليل. والحقيقة أنه تسجيلات الكاميرات هذه باش تلعب دور حاسم في مسار التحقيق، لأنه بعد التدقيق في التسجيلات نجموا المحققين يحدوا هوية الشخص اللي كان برفقة البنات الزوز عند اختفائهم، بل كان من بين الناس اللي كانوا يعاونوا في الأمن في التحقيق. بل هو الشخص اللي مشى لغفران الأم وقال لها بنتك في السبيطار. تفكرتوا؟ نعم، محمد اللي باش يتبين أنه نفس الشخص اللي هز رقية وروح بها لأمها وقال لها راني لقيتها بحذا الواد متاع الصرف الصحي. تسجيلات الكاميراوات وراتو وهو شادد البنات الزوز من يديهم ويقود فيهم للطريق الواد قبل ما يغيبوا جميعهم عن الأنظار. سريعاً فريق من الأمن توجه لدار محمد أين تم إلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. والحقيقة أن سي محمد هذا مش بش ياخذ برشا وقت ويعترف، واللي بش يقوله سيمثل صدمة جديدة في هذه القضية المثيرة. حميد قال كما يعيتوله أنه فعلاً استدرج لبنات الزوز وهزهم بحذا الواد بتاع الصرف الصحي واعتدى عليهم الزوز وكان حاضر وقت اللي تم دفع غزل في الواد. لكن ما كنتش وحدي سيد المحقق ولا كنت أنا اللي خططت ودبرت، قال كانوا معاه زوز أخري. وهنا فجر قنبلة. سيد المحقق كان معايا عباس هذا صاحبه ولد حومته، وكان معاه زيدة كرار عم رقية وخال غزل. كرار سيد المحقق هو اللي طلب مني أني يعني نستدرجهم، وهو اللي أعطانا الإذن أنا وعباس أن نعملوا اللي عملناه. من بعد هو هز غزل ارميها في الواد وأعطاني رقية قال لي برا وصلها لأمها هديل. طبعا كلام محمد قلت لك اهبط كي الساعقة على المحقين اللي سريعا باش يتوجهوا للقرية لإلقاء القبض على كل من عباس وكرار وسط صدمة الأهالي والجيران اللي ما كانوش مصدقين اللي صاير. الخبر وصل بسرعة كبيرة لوسائل الإعلام العراقية، خبر كبير ومثير وصادم، العم والخال هو المتهم الرئيسي في الاعتداء على بنت خوه وإنهاء حياة بنت أخته. عموماً تمت إحالة كرار على التحقيق. في البداية تمسك ببراءته وأصر لي ما عنده حتى علاقة باللي صار، لكن مع الضغط المستمر والساعات الطويلة اللي عداهم في التحقيق تعب وأخيراً قرر يعترف، واللي بش يقوله مثل مفاجأة جديدة في هذه القضية. صحيح سيد المحقق قال أنا اللي أعطيت الأوامر لعباس ومحمد، لكن في الحقيقة ما خططتش للأمر هذا وحدي. ملا شكون اللي خطط معاك سي كرار؟ كرار سكت شوية ومن بعد انطلق في سرد تفاصيل أغرب من الخيال. الحكاية ترجع سيد المحقق لسنوات التالي، تحديداً بديت وقت اللي خويا الكبير حمودي عرس بهديل، عرس تقليدي العائلات يعرفوا بعضهم، شافوا أنه الزوز مناسبين لبعضهم عرسوا لهم. لكن في الحقيقة هديل وحمودي عمرهم لا كانوا متفاهمين، كانوا ديما متعاركين. رغم ذلك هديل عمرها ما طلبت الطلاق منه بحكم اللي هي جابت منه 5 صغار، بالتالي كان صعيب عليها أنها تنفصل وأنها ترجع لعائلتها وفي رقبتها 5 صغار. وقتها ولات تلتجأ لي وكانت تشكي لي من المشاكل اللي صايرة بيناتهم وتقول لي راو خوك قال لي كذا وعمل لي كذا، راو ضربني، راو هيني، راو سبني. وأنا قال كنت ديما نوسعلها في بالها وقلها أصبر تو ربي حلها وإن شاء الله تو يتبدل. لكن في فترة وجيزة قربنا من بعضنا برشا، وملي كنت حاسبها في مقام أختي اتطورت النظرة لها وليت نشوفها بعين أخرى، وهي صرحتني أنها تبادلني نفس الشعور ولينا نتقابلوا بشكل شبه يومي كي خويا يخرج يخدم، وحد ما كان ينجم يجيب بشكل الموضوع على خاطرنا بطبيعتنا نسكنوا في دار العيلة، بالتالي حتى كيف يشوفونا في الدار حد ما يشك لي فما شيء مريب. واستمرت العلاقة على هذا الحال إلى حدود 2022. قال كرار وقتها شقيقته أنجبت بنتها غزل وبعد ما ولدت بحوالي شهرين وقتها هي زادة قررت أنها تطلق، بما أنها هي ورجلها ما كانوش على وفاق. رجلها هو خو هادي. شربك شوية الأمور. هادي خذت حمود خو كرار، وأخت كرار خذت خو هادي. واضحة؟ باه. عموما كرار باش يقول أنه قرار الطلاق ما كانش عاجبه برشا، لأنهم عائلة محافظة، كان في هذه أو كمحافظة، ويسكنوا في منطقة يكثر فيها الكلامات والسلامات، وخاصة أنه القرار جاء بعد ولادة البنية مباشرة. بالتالي وقتها الإشاعات تنجم تنتشر في المنطقة على أنه ربما السبب وراء الطلاق يكون خيانة. هذاك علاش بعد أقل من شهرين ملي تولدت غزل طلق حسيل. قال حاولت نقنعها تتراجع على قرارها لكنها رفضت، وحمود يخوهم الكبير كان مساندها وقال لها ما دامك مش مرتاحة طلق وارجع أسكن في دار بوك معزة مكرمة. وذاك فعلا اللي باش يصير. لكن كرار كان يعامل فيها بطريقة مش باهية برش، بما أنها مطلقة كانت وضعيتها حساسة شوية. قال أنه نحالها التليفون جملة واحدة، لبسها النقاب، حرمها من الخروج والدخول، ما تخرج كان للضرورة القصوى، ويويلها كان يشوفها البرة ما يخلي ما يعمل فيها. قال زاد اللي كان كل فترة وفترة يجيب لها عريس جديد يحب يرتاح منها، لكن هي كانت كل مرة ترفض، وكانت مصرة أنها ما عادش تحب تعرس، فقط تحب تتلهيب بنتها تربيها كما ينبغي وتقريها. وهو في الحقيقة كان يجيب لها في رجال باش تعرس مش على خاطر ويحب يهني عليها، لا، لأنه وجودها في الدار خلى مقابلاته هو وعشيقته تقل. كرار قال أنه علاقة أخته بهديل مرت خوه زادة ما كانتش باهية. هديل كانت تتعارك بصفة يومية مع أخته والأسباب عديدة. مثلا كانت ما تحبهاش لأنها طلقت من خوها، وكانت رافضة أنها تخليه يقابل بنته، بالإضافة أنها شكت بيه على خاطره مش قاعد يصرف عليها في فلوس النفقة. وقتها شقيق هديل طليق غزل شد الحبس لفترة، وزيد فوق هذا قعدت لهم في الدار ولا تدرس في تحركاتهم. بالتالي هديل ما عادش لاقية فرصة باش تقابل سي كرار. كلها كانت أسباب تخلي العلاقة بينات النساء الزوج تكون متوترة. لكن استمر الحال على ما هو عليه إلى حدود أواخر شهر مارس. وقتها باش تصير عركة كبيرة بينات النساء الزوج. حسب المعطيات اللي عند كرار واللي قدمها للمحققين، العركة بيناتهم كانت على تليفون. حسب الرواية هذه غفران تعرفت على راجل من المنطقة، وبما أنها ما كانش عندها تليفون باش تنجم تكلمه، كانت تتسلف في تليفون هديل وتتواصل معاه ساعات. لكن اللي باش يصير في إحدى الأيام، إحدى أيام مارس، إنه غفران طلبت من هديل تعطيها التليفون، هديل رفضت نهارتها، خاطر اكتشفت اللي غفران تتواصل مع راجل من المنطقة، وبالتالي صار بيناتهم خلاف. وهديل هددت غفران أنها باش تفضحها وتفضح علاقتها السرية مع السيد هذا لإخواتها. وقتها غفران ضربتها. والمشكل كبر بيناتهم الزوز، الشيء اللي خلى هديل تهز حوايجها وتمشي غضبانة لدربها. في المقابل خلت صغارها في دار عائلة رجلها، وبقات شهرين وهي غضبانة. رجلها حمودي ما خممش الحقيقة أنه يمشي يصلح العلاقة ويرجعها، وهي الحقيقة كان عجبها الحال وهي في دربها، ولقات أنها مرتاحة أكثر، وبصفة هذه تنجم زادة تقابل عشيقها كرار من غير أي خوف من أنه أي حد يكتشفها. لكنها بقات ديما شادة البغض الغفران، وقررت تنتقم منها. كرار باش يقول لي هديل تواصلت معاه نهار 10 ماي وقتلوا لي هي متغشة برش وما تنجمش تبرد بعد اللي عملته أخته غفران. وبديت تعبيله في قلبه عليها، وقتلوا اللي هي مسخت لهم سمعتهم في المنطقة، واللي هي مش أول مرة يكون عندها علاقة محرمة مع راشد. الجمل قالك ما يشوفش حدبته، قتلوا سمعة أختك وليت على كل لسان ولازمك تتصرف. وكرار قال أنه كيسمع كلام هديل نار الانتقام شعلت فيه، وقال أنه كان مستعد يعمل أي حاجة. وهديل مش تقترح عليه وقتها أنه علاش ليه ما يخطفوش غزل، خاطرها تعرف بالباهي قديش غفران متعلقة بنتها، وهو ما هوش باش يخمم مرتين في الموضوع، وقالها هذا هو الحل ما فماش غيره. كلم أصحابه عباس ومحمد، اتقابلوا في قهوة وقعدوا نهيرين وهما يخطوا لها الجريمة، كيفاش وقتاش وين مش يعملوها. وتفهموا أن يكون نهار 13 ماي هو يوم التنفيذ. كرار واصل اعترافاته وقال أنه نهار 13 ماي كمل خدمته العشية وروح، قابل أمه مع حكاية السبعة، مد لها الفلوس وقال لها بربي أعطي الغزل خلي تمشي تشري بهم حاجة تاكلها. وهو يعرف بالباهي بنت أخته أول ما تدبر مسيكنا شوية فلوس تمشي تشري بهم حلوة وشوكولاتة من العطال مقابلهم. اطلع هو للدار تكى في فرشه وبقى يستنى في التليفون اللي باش يجيه من محمد صاحبه اللي كان واقف مقابل العطار يراقب في الوضع. مع قرابة 7:30 محمد كلم وقال له لمانة هاي معايا واحنا هنا ماشيين شيرة الواد نستناوك غادي. وهو قال لهم أبداو هاني جيتكم. ما كانش يعرف لي رقية بنت عشيقته هديل موجودة معاهم زيد، في باله خطفوا غزل بنت أخته برك. قال لبست حوايجي وخرجت من غير ما خلي حتى حد يشوفني وتوجهت سيرة الواد، وغادي تفاجأت كي شفت رقية زيدة موجودة وهي زيدة صاير عليها نفس اللي صاير على غزل. ما نجمتش نعمل شيء وقتها، من بعد ما كملنا كل شيء رميت غزل في الواد ولبست رقية حوايجها وبعثتها مع محمد لدار أمها وهزيت روحي وروحت قبل ما يفيد.

0: حالة قيد التحقيق، وكل يوم يتعدى خيوط جديدة تظهر. نحب نقول لك أنه بعد التحقيقات الدقيقة ثبت أنه غفران ما كانش عندها علاقات غرامية كما ادعت هديل. المحققين ما توصلوش لأي علاقة من هذا النوع، بالتالي الدافع الانتقامي متاع هديل كان فقط في كرهها الشديد الغفران، ونجحت هديل في تحقيق انتقامها من شقيقة رجلها إلى أن يتم إصدار الأحكام في هذه القضية. سنوافيكم في وقتها بآخر المستجدات.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: جوهرة أفلام. Publicité.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهدولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجي

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحق بلس حتى الماضي ساعتين، وفي قضيتنا الثانية باش نهزكم لفرنسا وباش نرجع بكم على تفاصيل قضية تأخذنا للحدائق السرية. لكل منا ربما حديقته السرية، ساعات هالحديقة تبقى سرية وحد ما يعرف بوجودها، لكن ساعات هذه الحديقة تكتشف بمناسبة حدث يصير للمعني بالأمر، بالضبط كما بش يصير في حكايتنا اللي بش تسمعوها. نساء فيليب، قضية تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تبدأ من قرية هادئة في فرنسا، قرية سان بولون جاريز. غادي يعيش فيليب غليتي، رجل عمره 47 سنة، رجل أعمال ناجح. هو صاحب ومدير شركة برانسيب سالو، شركة متخصصة في صناعة النوافذ الألومنيوم. رجل عصامي، كان موظف في شركة حتى قرر يحل مشروعه الخاص ويأسس شركته ويكون قصة نجاح. فيليب معرس، يعيش مع مرته ستيفاني عمرها 40 سنة، هي موظفة في بنك. كل واحد في الكوبل عنده زوز بنات من زيجات سابقة. في الفترة هذه العائلة كانت مركزة على مشروع كبير في حياتهم، قاعدين يبنيوا في فيلا جديدة. الدار تقريبا كملت، ما بقى لها كان بعض اللمسات الأخيرة، شوية دهن على بعض الأشغال متاع الديكور. احنا نهار 27 فيفري 2012 في الصباح، ستيفاني نهارتها كانت تعبة شوية، ما مشيتش للخدمة في البنك. فيليب قبل ما يمشي الخدمة باش يوصل بنات ستيفاني للقراية، وأكد لمرتو اللي هو من بعد يمشي يخدم وباش يعمل طلة على الأشغال متاع الفيلا باش يشوف الخدمة وين وصلت. كل شيء كان يبدو عاديا. مع الأحداش وربع ستيفاني تبعث رسالة لفيليب تسألوا فيها باش يروح يفطر ولا لا. بعد دقيقتين تقريبا جاها الرد، أكد لها فيليب أنه فعلا جاي، وزاد بعث لها تصويرة من الفيلا يوري فيها المرمى وين وصلت. جاء وقت الفطور وستيفاني تستنى في رجلها، لكنه بطا. في الأول قالت ربما تشد في الخدمة، ممكن جات حاجة طارئة تصير، لكن مع مرور الوقت بدأت تحس أن الوضع غير طبيعي. آخر العشية اتصلت به على التليفون مرة مرتين عدة مرات.

0: n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir.
1: تليفون مسكر كلمة الشركة والجواب كان مفاجئ. أكدوا للموظفين أنه فيليب خرج من الشركة من الصباح وما عاودش رجع. زادت استنيت حتى ليلي وصلنا لقرابة العشرة متاع الليل. فيليب ريحته ما فماش. ستيفاني ولات متأكدة أنه فما حاجة غير طبيعية صارت له. وقتها توجهت لمركز الشرطة وأعلمت على اختفاء رجلها، لكن رد فعل الشرطي الحقيقة في البداية كان هادئ. هذايا مختصين به الحقيقة الشرطة في فرنسا، معناتها ما على بالهمش في الساعات الأولى للاختفاء. مدام راجلك راجل كبير ما شاء الله، أخي يرضع في سبعه وهو عمره إيش 40 سنة، نجم يختفي شوية، يمكن يسكر تليفونه بإرادته باش يرتح مخه. رغم كلام الأمني لأنه ستيفاني ما كانتش مرتاحة، في وسطها كانت تحس أنه الموضوع أكبر من مجرد غياب عادي. وهكا تعدى النهار الأول، فيليب مختفي ما فما ليه حتى أثر. آخر رسالة بعثها كانت المرت، ومن بعد كأنه الأرض اتشقت وبلعته. من غدوة قلق ستيفاني زاد أكثر. بالنسبة لها رجلها الساعة مش من نوع اللي يختفي نهار كامل من غير ما يعلم حتى حد. شبيك راو صاحب شركة، مدير ناشط، عنده برشة مسؤوليات، ناس يستناو فيه. هذاك علاش النهار الثاني مع الخمسة ونص رجعت ستيفاني مرة أخرى لمركز الأمن، والمرة هذه كانت أكثر إصرارا وعملت لهم عرعور. قلت لهم راجلي مستحيل يعمل هكا، ما هوش إنسان راو يختفي من غير ما يعلم، راو إنسان مسؤول، عنده خدمته، عنده التزاماته، عنده أمه كبيرة ديما يطمن عليها. والمرة هذه كلامها وخوفها عليه خلى المحقين ياخذوا الموضوع بجدية أكثر، وانطلق البحث على فيليب. أول حاجة عرفوها المحقين أنه كرهبته فيها نظام حماية ضد السرقة وفيها جي بي اس ينجم بالتالي يحدد مكانها. بعد مراجعة البيانات توصلوا لمكان الكرهبة اللي كانت موجودة في شارع يبعد حوالي 10 كيلومترات فقط على دار. الغريب أنه الكرهبة واقفة في نفس البلاصة من نهار اختفائه مع 11:04 بالضبط، يعني تقريبا بعد دقائق قليلة من آخر رسالة بعثها لمرته. خلال معاينة الكرهبة كل شيء كان طبيعي، الكرهبة لا فيها بلار مكسر، لا فيها أثار دم، لا فيها علامات سرقة، نظيفة منظمة كأنه مولاها أهبط منها بإرادته. قريب من مكان العثور على الكرهبة كان فما جسر، هذاك علاش المحقين حطوا فرضية الانتحار. ينجم يكون فيليب خلى الكرهبة لهنا يمر بأزمة نفسية وقرر ينهي حياته. أنا ينهي حياته سيد المحقق، قلت لهم ستيفاني مستحيل، فيليب راجل عنده مشاريع وعنده أحلام ويبني في دار جديدة، وهي التصوير البارح بعثها لي، هكا يبعث لي تصوير الدار الجديدة وبعد يمشي يرمي روحه. علاش لهالدرجة غلبوا عليه المرمجية؟ على الرغم من إلحاحة وكلامها المحاقين فركسوا البلاصة كوما، فركسوا الجسر، الأودية، المسالك القريبة، لكن ما لقاو حتى أثر لفيليب، لا حي ولا ميت. وهي تحكي معاهم ستيفاني قالت لهم اللي راو البلاصة اللي لقيتوا فيها الكهرباء راهي مش غريبة على فيليب. كيفاش ترى؟ ما قبل سيد المحقق كان يخبي الكهرباء غادي خاطرها بلاصة آمنة وبعيدة على العينين. يخبي كهرباء وليش يخبي فيها يا مدام؟ ما هو سيد المحقق كيف تعرفنا على بعضنا أنا وفيليب؟ أنا وقتها كنت معرسة وهو كان معرس، وكنا كي نسافر ولا نتقابلوا يخبي كرهبة غادي. ستيفاني قالت للمحقين يا خوفي سيد المحقق يطلع يعاود يعمل اللي عملته أنا وياه مع امرأة أخرى. باش تواصل ستيفاني كلامها وتقول أما لا لا لا لا، غيابه مش عادي، فيليب ماخذاش دواء، عنده دواء يزم ياخذه، ما هزش معاه السيرتيفيكا لازم باش يشري الدواء، وزيد ما كلمش أمه متعود يكلمها باستمرار، وزيد كان جاي اختفى وحده، الكونت متاعه في البنكة متمسش راه ومن نهار اللي اختفى ما تجبد منه حتى فرنك. وهنا زادت اقتنعت مرته أنه اختفاء فيليب مش مجرد اختفاء عادي ولا نزوة، بالنسبة لها صارت له حاجة خطيرة. قدام كل هالمعطيات وكل جمهورية قرر فتح تحقيق رسمي في قضية اختفاء غامض. أول خطوة في البحث بالنسبة للمحققين كانت رصد آخر تحركات فيليب قبل اختفائه. هذك علاش مشاو للشركة متاعه وتم سماع الموظفين، موظفين اللي كانوا مستغربين من غياب عرفهم، اللي وصفوه هكا، قالوا لي هو ما كانش مجرد مدير في الشركة، كان شخصية محورية في وسط المؤسسة، قراراته حاسمة، حضوره قوي، منظم، ملتزم جدا. السكرتيرة الخاصة متاعه أكدت للمحققين أنه آخر مرة شافته كان نهار الاثنين في الصباح، ومن بعد ما عادش ظهر. حاولت تتصل بيه أكثر من مرة لكن تليفونه كان مسكر. نهار الاثنين الصباح بعد ما وصل البنات للمدرسة بدأ نهاره كالعادة، تواصل مع بعض الحرفاء، خدم شوية على بعض الملفات في الشركة. المحققين وصلوا لآخر شخص شاف فيليب قبل الاختفاء، موظف عنده في الشركة، قال أنه طلع البيرو متعرفه مع الحديش باش يحكي معاه في موضوع. قال ما لقيتوش. كيف هبطت وأنا هابط من البيرو شفت فيليب خارج من الشركة وكان مزروب وكأنه عنده موعد مهم. المعلومة هذه شدت انتباه المحققين، كي رجعوا سألوا السكرتيرة إذا كان تعرف عنده شي موعد مبرمج مع الحديش متاع الصباح. قلت لهم لا، ما كانش مسجل في الأجندة متاعه حتى موعد. في نفس الوقت كانت طلعت نتائج شركة الاتصالات، اللي نتائج الاختبارات اللي تعملت مع شركة الاتصالات على تليفون فيليب، والنتائج كانت مثيرة. آخر نشاط معروف للتليفون متاعه هو الرسالة الاسماس اللي بعثها لمرته لحديشه وربع. مباشرة بعد هالرسالة التليفون سك، لكن المفاجأة أنه التليفون تحل بصفة برقية مع الستة تاع العشية، ما صار منه حتى اتصال، ما تبعث منه حتى ميساج. بعد دقائق قليلة تسكر نهائيا وما عادش عاود خدم التو. كل ما يتقدم التحقيق لسه لا تزيد. إذا كان فيليب خرج بإرادته باهي، علاش ما رواحش باهي؟ إذا كان مشي قابل في شخص معين، شكون هالشخص هذا وينه؟ وعلاش الموعد هذا إذا كان عنده موعد ما كانش معروف حتى للسكرتيرة متاعه؟ البحث على فيليب كان دون جدوى، تعدى أسبوع كامل والملف ما زال ما تقدمنا فيه حتى شعرة، لا شاهد، لا أثر، لا اتصال، لا طلب فدية، لا دليل يفسر الاختفاء، كأنه الراجل تبخر في الهواء. حتى نهار لحد 4 مارس 2012، القضية باش تاخو منعطف آخر تماماً، وقت اللي عائلة فيليب وأصحابه يقرروا يخرجوا وحدهم يفركسوا في الغابة والمناطق القريبة. كانوا حاسين أن الوقت قاعد يضيع والبوليسية مهمش يتحركوا، اتحركوا هم. البحث كان عشوائي الحقيقة، بحثوا في الغابات في الشوارع الفرعية ولكنه جاب نتيجة. بعد ساعات قليلة فقط باش يكتشفوا الحقيقة الصادمة، فيليب ما كانش مفقود ولا مختفي، كان مقتول. 3 من أفراد العائلة كانوا يمشيوا في وسط منطقة كلها شجر بعيدة على الطريق الرئيسي، فجأة جذبت انتباههم حاجة غريبة تحت الأوراق اليابسة المكومة فوق بعضها، جسم آدمي مغطي بالكامل تقريبا بالأغصان والأوراق، كأنه فما شكون يحب يخبيه. قربوا شوية بشوية، بمجرد ما بعدوا الأوراق لقاو رواحهم قدام جثة، على ما يبدو هذه جثة فيليب. صحيح الملامح مش ظاهرة، لكن لبستوا بعض التفاصيل خليتهم يشكوا أنه الجثة ترجع له، وبالوقت بلغوا الشرطة. المحققين وصلوا عاد الحمد لله عليهم المرة هذه بصفة سريعة للمكان، خدموا لهم الخدمة جماعة. تم تأمين المنطقة كاملة وانطلق الطب الشرعي بالفحص الأولي على عين المكان. يظهر بداية أن الجثة كانت تعاني من بعض الجروح والكدمات، وعلى ما يبدو أن الوفاة ناجمة عن إطلاق نار. زوز رصاصات تلقاه في رأسه ورصاصة في ظهره. حسب المحققين شبهوا هذه العملية بعملية التصفية، وكأنه فيليب أعدم، كأنه الجاني طيح الضحية بالرصاصة الأولى اللي ضربوا بها في ظهره، ومن بعد ما زال مغلغل عليه قرب بحذاه وأطلق عليه النار بزوز رصاصات في رأسه. بجنب الجثة تم العثور على استوش الضحية وفيه أوراق رسمية، الأوراق اللي تؤكد أن الجثة تعود فعلا لفيليب. في استوش كان فما مبلغ مالي معتبر، والأغرب أنه فيليب كان لابس سلسلة وبرسلي ذهب، كان لابس مونجالا رولكس تسوى. هذوما الكل ما تهزوش. من خلال ذلك المحققين استبعدوا فرضية البراكاج ولا السرقة، ومن هوني تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة البحث في حياة فيليب الخاصة. في الأول الصورة كانت ظاهرة للناس على فيليب، هذا كانت صورة إيجابية جدا، رجل أعمال ناجح هادئ محبوب في الخدمة، معروف بالتواضع في التعامل مع الموظفين معاه، ما كانش يعطي انطباع أنه عنده مشاكل كبيرة ولا عنده عداوات واضحة. لكن كل ما تعمق التحقيق الصورة هذه بدأت تنكسر بشوية بشوية. فيليب غليتي عاش طفولة عادية وسط عائلة بسيطة. بعد ما كمل قرايته خدم في شركة ألومينيوم صانع. في الفترة هذه عرس وجاب زوز بنات. عام 2002 تعرف فيليب على كليونت في الشركة اللي كان يخدم فيها، ودخل معاها في علاقة حب. الكليونت هذه اسمها إيمانويل فياخ، بشي يطلق فيليب مرته على خاطرها، وهي باش تعاونه باش يحل الشركة متاعه. عرس فيليب بإيمانويل والحياة كانت مستقرة، حتى دخلت لحياته سيدة أخرى، ستيفاني. ذكرتها هاي مرته بنكاجية معرسة وقتها وعندها زوز بنات. ستيفاني وفيليب علاقتهم في البداية كانت مجرد تعاملات في الخدمة، لكن شوية شوية العلاقة تطورت. وعام 2010 طلق فيليب إيمانويل، و ستيفاني طلقت رجلها وعرسوا. طلاق إيمانويل وفيليب كان صعيب برشا بالنسبة لإيمانويل، بما أنها كانت عاملة توكيل لفيليب على كل ممتلكاتها، من دارها للأسهم في الشركة، العقارات كانت تملكهم وغيره كلهم. وقت اللي كان عنده التوكيل فيليب ردهم امتاعوا، يعني السيد اللي من المفروض عصامي وكون روحه بروحه وشخص منضبط وقصة نجاح، اتضح أنه سرق مرته في فلوسها وتحايل عليها وخانها. بدأ يظهر للمحققين بشكل واضح أنه فيليب عنده تاريخ طويل من العلاقات النسائية المتعدة، وما زالت اكتشافاتهم في بدايتها. علاقات داخل الخدمة، علاقات خارج الخدمة، علاقات قديمة وفات، علاقات قديمة ما زالت مستمرة، وما زالت الاكتشافات المثيرة. شد روحك. من نهار اللي حل فيليب الشركة متاعه كانت عنده علاقة خاصة، علاقة دامت 10 سنين مثلا مع الفام دو ميناج تاع الشركة. نا ماني قتلي فيليب تبارك الله عليه مش مفلت حد. المهم من خلال البحث عرفوا المحققين أنه فام دو ميناج هذه اسمها مريم ولا ميريام يقولوا لها في فرنسا، كانت حبيبته خلال فترة زواجه الثاني، وخلال زادة فترة زواجه الثالث بستيفاني. أي ميريام كانت تعتبر روحها المرأة الحقيقية اللي هو يحبها. المحققين اكتشفوا أنه العلاقة هذه خلقت جرح كبير عند ميريام، سنوات من التعلق من الانتظار وفي الاخر خيبة أمل. وهذا النوع من العلاقات كما تعرفوا ممكن يتحول بسهولة لغضب وانتقام، خاصة إذا الشخص حس بالاستغلال أو الخيانة. حسيلو في المرحلة هذه سيتم التركيز في التحقيق على جملة من سيف حياة فيليب. طليقته إيمانويل خانها وقلبها في فلوسها، حبيبته مريم وعدها بالعرس وطلق وعرس بمرأة غيرها، ومرته ستيفاني لربما اكتشفت هذا الماضي الحافل وقررت تنتقم منه. بداية سيتم استدعاء مريم للتحقيق معها. في التحقيق ما انكرتش علاقتها بفيليب، لكن مش تأكد للمحققين أنه هالعلاقة ما طولتش وعندها مدة ولات صديقة سيد المحقق. فيليب كان يثق فيها برشا ويعتبرها بير تاع أسراره، حتى أنها كانت هي اللي تختار له إنساء على ذوقها. الله مريم مش تأكد أنه فيليب كان عنده إدمان من نوع خاص، إدمان على العلاقات الحميمة، ما ينجمش يستغنى عن نساء في حياته سيد المحقق. زير نساء اش تحبني نقولك؟ لكن أصرت إلحاحاً أنه ما عندها حتى دخل في الجريمة، لكنها باش تلمح للمحققين أنه فيليب حكى لها على علاقته المتوترة بمرته واللي هو مش مرتاح في المدة الأخرى معاها، وزيد قال لها اللي هو يخمم في الطلاق، وقال لها بالحرف الواحد قال لها تلهينا نبنيه في دار جديدة ونسينا باش نبنيه حياة بالرسم. قال لها لمرته مشكاكة والحق ما عندهاش عليش، وقال لها اللي هي مجنونة وقديش من مرة يوصل بها الجنون للعنف وتضربه. هكا قال فيليب لمريام. نجي وطول التحقيق مع ستيفاني ذن مرته هذه المشكاك، خاصة بعد ما ظهر أنه فيليب كان في الفترة الأخرى يفكر في الطلاق، وكان يحاول يراجع بعض الترتيبات المالية، حاول يبدل الكونترات اللي عامله بتاع التأمين على الحياة، باش يحاول يبدل الوصية اللي عاملها في تقسيم الميراث وينحي منهم اسم ستيفاني. زعم ستيفاني شلقت بالموضوع وزيد عرفت بعلاقاته المتعدة وقررت تنتقم منه، خاصة أنه البوليس اللي خذا من عندها البلاغ أول ما جات تشكي قال للمحققين أنه ليلتها عاود الاتصال بها يا أخي يلقى تليفونها مسكر. قال لهم هذا تصرف غريب من امرأة ما زالت كي بلغت على اختفاء رجلها. خلال استجوابها ستيفاني أصرت على براءتها من اللي صار لفيليب، وباش تلمح للمحققين أنه ربما طليقها وطليقة فيليب عندهم يد في الجريمة. كيفاش ترى؟ ما وقتل السيد المحقق إيمانويل وطليق ستيفاني بعد ما اكتشفوا خيانة الجماعة، هما بيدهم أعجبوا ببعضهم وعرسوا. أيوة هذا يسميوها خلط الأوراق. ينجموا يكونوا هما سيد المحقق قرروا يتخلصوا من فيليب. جاك طليق ستيفاني يحب ينتقم من فيليب على خاطر فكلوا مرته وبناته، وإيمانويل عندها دافع أكبر، هو خانها وما ننساوش اللي اسلبها في فلوسها وأملاكها بعد ما عاونته وكانت السبب باش يوصل للي هو عليه اليوم. المحققين اخذوا إذن بتفتيش دار الكوبل جاك وإيمانويل، وفي الدار تم العثور على مسدس عنده مواصفات قريبة من مواصفات سلاح الجريمة. حسب الخبير المسدس اللي تقتل به فيليب قديم صغير بل وأنتيكا. جاك باش يأكد للمحققين أنه سلاح ما هوش متاعه، ما كانش عنده علم بوجوده في الدار، رغم ذلك سيتم إلقاء القبض عليه. في الأثناء المحققين كانوا عملوا ليستة توعاد في النساء اللي هما وصلوا لهم اللي موجودين في حياة فيليب باش يفتشوا ديارهم. من بين هالنساء نلقاو السكرتيرة متاعو بتينا بو. اتوجهوا المحققين لدارها باش يتم تفتيشها، وهناك اكتشفوا انه رجلها خاطر هي زاده معرسه عنده محل تاع انتيكا. سالوه المحققين عندوش سلاحات انتيكا، اكد لهم اللي عنده، عنده 6 مسدسات انتيكا مخبيهم في الدار يبيع ويشري فيهم، والكلهم مرخصين، واعطاهم للمحققين. توا المحققين قديش ولا عندهم من مسدس؟ 7 صحيح. 7 مسدسات باش يتم تحليلهم ومقارنتهم مع سلاح الجريمة والرصاص اللي تقتل به فيليب. لكن قبل حتى ما تطلع نتائج الاختبار، المحقين يلقاو قدامهم في مركز الأمن السكرتيرة بتينا بو، اليد اليمنى لفيليب، أمينة أسراره اللي كانت تعرف تفاصيل الخدمة الكل وحتى بعض الأمور الشخصية في حياته. المهم بتينا وقفت بكل ثقة في النفس في المركز، خزرت للمحقق وقتله كلها مسألة وقت سيد المحقق، وتعرف اللي واحد من المسدسات اللي خذيتوهم من داري هو سلاح الجريمة. وسط دهشة المحقق من اللي يسمع فيه، سكرتيرة المديرة اللي يثق فيها ثقة عمياء هي اللي قتلته زعمة. بتينا بو عندها 15 سنة خدمة مع فيه، كانت ديما واقفة في الظلم، تتحرك بصمت، تخدم بلا ضجيج، السكرتيرة الهادئة دقيقة في خدمتها، تعرف كل ملف الشركة، تعرف حتى التفاصيل الصغيرة اللي ما ينتبه لها حد. الكل يشوفها الموظفة الوفية اللي مستحيل تخلط بين الخدمة والأمور الشخصية، كانت ديما حاضرة أما في نفس الوقت كأنها مش موجودة، ما تحسش بوجودها. زملائها في الخدمة وصفوا علاقتها بفيليب كالتالي، قالوا كان يشوف فيها أكثر من سكرتيرة، كان يشوف فيها الصورة المثالية متاع الموظفة. في اعترافاتها بتينا قالت للمحقين اللي هي بيدها دخلت للحديقة السرية تاع فيليب. بعد ما دخلت تخدم في الشركة، علاقتها بفيليب ملول كانت عادية، وقتها مازال معرس هو بإيمانويل. المهم بعد 6 شهور من الخدمة، معاملة فيليب لها بدأت تتبدل، ولا يستدعى ساعات للفتور. ومع الوقت ومن غير ما تحس بتينا، تلقى روحها واحدة من عشيقات فيليب. بتينا قالت كيف طلق إيمانويل فرحت برش، وأنا بديت في إجراءات الطلاق، خطر هو كان وعدني وقتها أنه هو بشي طلق وأنا نطلق ونعرسه. لكن كانت صدمة حياتها وقت اللي أعلن زواجه من ستيفاني. وقتها دخلت في حالة اكتئاب وحاولت حتى تنهي حياتها، لكن عودت وقفت على ساقيها مرة أخرى وعادت لحياة طبيعية. بعد ما عرس بستيفاني، فيليب تبدل معاها، قالت في فترة ما استحقيت فلوس وما وهو سلفني، ولكني صححت على شيكات مستحيل النجم نخلصهم، استغلني، استغل صحتي النفسية والجسدية، كل الوعود اللي قدمها لي كانت وعود كاذبة لمدة 15 سنة. قالت كنت متعلقة بكذبة، كان لازم أطيع أوامره ولا يهددني بالشيكات. وقتها فكرت في الانتقام، قالت هزيت واحد من المسدسات متاع راجلي، المسدسات الانتيكا، ونهار الجريمة مع 9:30 متاع الصباح بعثت الفيليب رسالة قلت له فيها نتقابلوا مع 11 في الغابة وين مستنسي. خلط فيليب للبلاصة اللي مستنسي يحط فيها كرهبته، ومن بعد قال تطلع معايا في كرهبتي. قدمت شوية للغابة ومن بعد طلبت منه نهبته ويسبقني. خذيت المسدس من ساكي وخلطت وراه، كان بيناتنا تقريبا 2 متر، وكان عاطيني بالظهر ليه في التليفون ويتكيف في سيجارو، وانا من غير تفكير ضربته بالكرتوشه الاولى في ظهره، طاح في القاعه وبدا يصيح ويتوجع لكنه ما ماتش. قربت منه وقفت عند راسه وغزرت له في عينيه واطلقت النار على راسه ومشيت روحت. توجهت مباشرة للافاج، غسلت الكهرباء، وبعد آخر العشية اتخلصت من تليفونه. بطبيعة الحال كان لازم على المحقين التأكد من هذه الرواية اللي قدمتها بتينا، وسيتضح أنه الدافع الحقيقة مش فقط الغيرة والخيانة والابتزاز. اتضح أنه لمدة 8 سنين بتينا زادة ما كانتش مقصرة، كانت تسرق في فلوس من صندوق الشركة، فلوس وصلت ل 36,000 أورو. أكثر من مرة زورت وقلدت صحاحة فيليب، خلال تفتيش أوراق وملفات فيليب في البيرو متاعه، المحققين لقاو ورقة مخبيها كأنه في اللاجندا كاتب فيها ملاحظة. خبيها فيليب باش ما تشوفهاش بالتينة. مكتوب فيها الاثنين 27 فيفري 2012 بتينا بو الشرطة. كأنه فيليب فاق بالسرقات متاعها وقرر يشكي بها وكتب الملاحظة هذه باش يفكر روحه أنه لازم يمشي للمركز. وربما بل أكيد بتينا شافت الورقة وفهمت اللي الحبس يسنى فيها، فقررت تفطر بيه قبل ما يتعشى بها. وعلى هذا الأساس نهار 21 مايو 2014 تم إقرار توجيه التهمة لبتينا بقتل عشيقها وعرفها والحكم عليها بالسجن لمدة 18 سنة.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفا. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة أفا من ماضي ساعة الماضي ساعتين ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبورت
2: ماضي ساعتين وستة دقائق مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: المدرب الفرنسي إيرفي رينار رسميا يباشر مهامه على رأس المنتخب الوطني التونسي بداية مساء اليوم بنفس الامتيازات المالية اللي كان يخو فيهم المدرب صبري اللموشي، ونص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في المونديال من أجل يكون تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة. هذا حسب ما أكدته الجامعة التونسية لكرة القدم على الباج أوفيسيال على الفيسبوك. وبش يتم تنظيم نقطة إعلامية للناخب الوطني الجديد إيرفي رينار في ملعب التمارين نص ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية. إيرفي رينار 57 سنة، واحد من أحسن المدربين في تقريبا في مسيرته خاصة التدريبية في الأفريق. درب غانا، درب زامبيا، درب أنغولا، درب اتحاد العاصمة الجزائري، سوشول فرنسي، منتخب الكوديفوار، ليل الفرنسي، المنتخب المغربي والمنتخب السعودي، هز دو تيتر كبار اللي هما كوب دافريك 2012 مع المنتخب الزامبي و2015 مع الكوديفوار، وهو أحسن مدرب في أفريقيا تم اختياره سنوات 2012-2015 و2018. رغم أنه صالير بشيخه نفس الامتيازات اللي كان يخو فيهم صبري اللموشي اللي تقريبا ما يتجاوز 85,000 دينار، 85 مليون بفلوسنا اللي كان يخو فيهم صبري اللموشي، لكن اللي نعرفه أنه إيرفي رينار كان يخو تقريبا مليار ونصف في الشهر وقت اللي كان يدرب في المنتخب السعودي. بالنسبة لصبري اللموشي تم الاتفاق معه حسب آخر الأخبار أنه بشيخه 3 شهريات مقابل خروجه وتعويضه بإيرفي رينار. منتخبنا بعد فضيحة 5-1 ضد السويد في الجولة الأولى من المونديال، مباراتنا الثانية باش تكون أولى ساعات الفجر لحد 21 جوان باش تلعب بالخمسة متاع الصباح ضد المنتخب الياباني. الياباني اللي تعادلت في الجولة الأولى مع المنتخب الهولندي 2-2، وضد اليابان باش تكون أول مقابلة كما قلنا لإيرفي رينار. تونس تدخل التاريخ متاع المونديال برقم تاريخي وسلبي في نفس الوقت، بما أنه المنتخب الوحيد في العالم اللي بدل مدرب وسط الكومبيتيسيون بعد أوري كاسبارجاك في مونديال 98، وقتها تم تغييره قبل ما نلعب المقابلة الثالثة. المرة هذه تصير الثانية للمنتخب الوطني التونسي، وتقريبا في تاريخ المونديال صارت 4 مرات فقط، مرتين عند المنتخب الوطني التونسي، مرة عند المنتخب السعودي في مونديال 98، ومرة لمنتخب كوريا الجنوبية كيف كيف في مونديال 98. أهم النتائج والمواعيد في المونديال: بارح إسبانيا الكافير مقابلة وفات على نتيجة التعادل 0-0، بلجيكا مصر مقابلة وفات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. الحقيقة وقت نشوفوا منتخبات العربية والإفريقية كلها قاعدة تقدم في مردود جيد باستثناء منتخبنا الوطني التونسي اللي إن شاء الله يتحسن مع إيرفي رينار. شفنا مصر البارح هدف إمام عاشور الممتاز واللي تم اختياره لاعب هذا أحسن لاعب في المباراة. الكافير لأول مرة تلعب في التاريخ في المونديال وفرضت التعادل على المنتخب الإسباني بطل أوروبا. السعودية كيف كيف قدمت مقابلة كبيرة ضد الأوروغواي وكانت تعادلت هدف مقابل هدف. نذكر فجر اليوم إيران نيوزيلندا مقابلة وفات عن تيشت التعادل 2-2. 8 متاع الليل فرنسا تلعب ضد السنغال، هذه مباراة كبيرة. 11 متاع الليل العراق تلعب ضد النرويج. ماضي ساعتين متاع الفجر قبة باش تكون المنتخب الخضر منتخب الجزائر اللي يلعبوا ضد الأرجنتين، والخمسة متاع الصباح منتخب النمسا يلعب ضد المنتخب الأردني. نجم منتخب إيران مهدي ترابي مهدد بالغياب عن لقاء مصر في الجولة الثانية من المونديال بسبب الفيزا. الفيزا وفات في دخلة برك لأمريكا، لهنا نقطة استفهام كبيرة حسب ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية. كيفاش ملاعبي بش يلعب في المونديال وهو منتخب كامل تقريبا يلعب في أمريكا وينافي للمكسيك، بما أنه نعرف العلاقة بين إيران وأمريكا. ترابي خذ الفيزا متاعه، هو الوحيد في منتخب إيران عنده الحق يدخل مرة برك لأمريكا، دونك الفيزا وفات على عكس بقية الملعبية، وبالتالي المنتظر غيابه على القمة ضد مصر. رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لكجع قال إنه ملعبية أسود الأطلس يلعبوا بالروح الكبيرة هذه، لكن لا تحركهم لفلوس ولا إغراءات، إنما يحركهم الانتماء للوطن. وقال ما تحدثوا معايا على حتى امتيازات مادية، قال كاتحاد وكجامعة مغربية شنو النجم قدموا المليونير كما أشرف حكيمي وإلا إبراهيم دياز وإلا نصير مزرعي. الشكوك متواصلة حول إمكانية مشاركة نيمار مع البرازيل في مقابلات المونديال بعد غيابه عن الجولة الأولى ضد المنتخب المغربي. نيمار خضع الفحوصات الطبية جديدة على ساقه اليمين البارح، لكن مرجعش للتدريبات الجماعية، والاتحاد البرازيلي لم يكشف عن نتائج الفحوصات. نختم حديثنا عن المونديال بالحارس فوزينيا، حارس مرمى الكافير، عمره 40 سنة، حلمه أنه يلعب المونديال. جات الفرصة أنه الكافير تلعب أول مونديال في تاريخ. البارح عمل حارس هذا مقابلة بطولية ضد إسبانيا وتصدى لعديد الكرات. المفاجأة في حوار تلفزي، مذيعة برازيلية سألته قداش كان عنده من متابعة قبل ما تبدأ مباراة الكافير والمنتخب الإسباني، قالها 40 ألف، والمفاجأة أنه العدد من البارح لليوم من 40 ألف متابع على إنستغرام ارتفع العدد لـ 7.5 ملايين.

0: جوهرة FM TV.
1: في النجم الرياض الساحلي البارحة قرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة ودعا كاتب العام للهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير دواليب الفريق إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. المدافع السنغالي لترجي جرجيس مامور ديوب ديالو صح في المدينة الليبي في صفقة انتقال حر مدة العقد زوز مواسم. بعد عودة ريجا كامب لتدريب الترجي الرياضي التونسي باش يكون على رأس الإدارة الفنية للشبان جوال كرايي خلفا لكريستيان براكوني، هذا حسب ما كدونا مراسلنا رضا الخليفي. كانت هذه ثانية نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فين بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جهرة فين. موعد جاي باش يكون في فلاش المونديال ما ثلاثة، وما تنساوش زادة استوديو المونديال انطلاقا من الأربعة مع جمال وبقيت ليكيب. شاي طيبة في لمن.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة أخرى.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
2: ساعتين و 16 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في موعد جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم 3 16 جوان 2026. كالعادة ساعتين من زمان تقريبا تجمعنا بكم بأخبار التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، أخبار المؤسسات الجامعية في تونس، المناظرات وفرص الشغل والتشغيل. هذا الكل باش تلقاوه معنا طيلة المشوار هذا. إن شاء الله رفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل اللي ترافقكم واللي تتمنى لكم كل الخير وانتم في الاستماع والمتابعة لنا. اليوم معنا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، ونقول له أهلا وسهلا. سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا، وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
1: لابو 2.0.

0: Where the dog was on the
1: هو عبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا 73 24 3000
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تشري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي غوميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
3: جوهرة FM.
4: جوهرة FM. الدنيا مهمة.

0: نسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نعطيكم الاخبار جديده نتاع 48 ساعه كالعاده. نفتتحوا موعدنا ديما بالنوفوتي، والمره هذه موجهه للطلبه. الطلبه اللي ملزمهمش يدوخوا في الصيف، اي نعم، ويلزمهم يقعدوا مواكبين الاي اي، مواكبين التكنولوجيا، على خاطر فما برشا فرص نجم تتحل في فصل الصيف، تتحل بمناسبه العطله الصيفيه، ويلزمهم يستغلوا الفرص هذيا. اول حاجه هي حاجه مزيانه على الاخر، غراتويتمون باش تنجموا تتمتعوا باكسي ايليميتي الحاجات انتم مستحقين لهم برشا في قرايتكم وفي خدمتكم، اللي هي من عند جوجل اللي تقدم جيميناي اي اي برو مجانا للطلبه في الجامعات لمده عام كامل. نحكي على كل الجامعات، مش كان تونس بركة، جامعات العالم الكل. يكفي انه عندك كارت ديتوديون بيان سور وعندك ايدنتيفيون خاص بك انت. الخبر هذايا راهو صحيح، ماهوش غلط. الطلبه نتاع الجامعات المؤهلين، معناها اللي قاعدين يقراو، ينجموا يتحصلوا على جوجل اي اي برو مجانا.

دولار، معناها الطلبة اللي مهتمين بالبحث العلمي واللي عندهم برشا خدمة مع جيميناي ومع نوت بوك ألام، هذه فرصتكم بالحق باش تستغلوا الفرصة هذية. ونحب لي زيتوديون اللي يسمعوا فيها الكل ينجموا يستغلوا الفرصة هذية، فقط أنهم يجبدوا الكارت ديتوديون متاعهم اللي سجلوا بها في العام الجامعي 2025-2026. الأخبار الثانية بالنسبة لليوم مع UEC اللي تقدم برنامج جوجل AI for Education Accelerator اللي هو مجاني للطلبة الكل. زيدا البرنامج هذية فيه جيميناي وفيه نوت بوك ألام بما أنهم مزوز تابعين لجوجل، ودورات تدريبية معتمدة في الذكاء الاصطناعي، في السايبر سيكوريتي، في الداتا أناليست، والشهيد هذوما راهم معترف بهم من جوجل وتنجم تزيدهم للسيفي متاعك. دونك هذا الكل ينطلق نهار 15 جويلية 2026. نعاود لكم UEC تقدم برنامج جوجل AI for Education Accelerator، دونك مجانا للطلبة. ما عليكم كان تدخلوا تعملوا الانسكريبسيون متاعكم وتتبعوا بطبيعة الاجندا اللي هما حاطينهم تاع الدورات ومتاع الدروس هذوما. راهو جينيرالمون ما كنتش تلقاو ريتم انتونس برشا، باش تلقاو ممكن زوز مواعيد في الاسبوع، كل موعد يقعد ساعتين ثلاثه سوايع ماكسيموم. يظهر لي يستحق الحقيقه، والشهيد هذوما ولي سيرتيفيكاسيون هذوما يستحقوا شويه مجهود من عندكم انتوما وشويه تضحيه باش في الاخر تتحصلوا على سيرتيفيكاسيون من عند جوجل معترف بها وتنجم تثري بها السيره الذاتيه نتاعك. وان شاء الله بالتوفيق لكم الكل. 2.0

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الساعتين و46 دقيقة في اللابو 2.0، مرحبا بكم من جديد، مكملين معكم الرونديفو ان شاء الله حتى للاربعة متاع العشية. اخر ما سمعنا من عند كارول سماحة الافراح، وان شاء الله يا ربي الديار الكل عامرة بالافراح. وبعد شوية بعد الديديكاس هذية باش نحكي لكم على اللخبطة اللي صارت عند بعض الاولياء في علاقة بعملية التسجيل في خدمة الاس ام اس الارساليات القصيرة، وبعد شوية تنقدم لكم التفاصيل. اما خليني نسلم على الناس اللي تتبع فينا وتتفرج فينا، سورتو سي عماد بن جمعة وعائلته اللي حاب يسلم عليهم الكل، سورتو مرتو شادية وآية بنته وولده زيدا ريان، اللي يقول لهم ربي نجحكم إن شاء الله في قرايتكم وربي يوفقكم. خلينا نرجع توا لموضوعنا الرئيسي في علاقة بوزارة التربية. الحقيقة اليوم الصباح صارت هي أنتوكس في الأخر، ومجموعة من التسريبات والأخبار المداولة على بلاغ نشرته وزارة التربية فيه تفاصيل في علاقة بانطلاق عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة بالنسبة للسماس متاع البكالوريا. أنا أكد لكم مستمعينا راهو الخبر هذاك غلط، ما فهم منه حتى شيء صحيح، والكوميونيكي اللي قاعد يدور هذاك هو كوميونيكي قديم ودخلوا عليه بعض التغييرات كما نقولوا بدلوا في الليدات والكل، راهو ما فهم حتى شيء. وزارة التربية لم تقدم أي بلاغ رسمي وأي معلومة في علاقة بعملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة بالنسبة لنتائج البكالوريا اللي قاعدة تتصلح في مراحلها الأخيرة. دونك نعاود نأكد، البكالوريا توا قاعدة تتصلح في مراحلها الأخيرة وما فما حتى بلاغ رسمي. لو كان فما أي معلومة صحيحة كونوا متأكدين راكم تسمعوها في المواعيد الإخبارية على جوهرة فام، تقراوها على موقعنا، وإلا بيان سور تسمعوا كل التفاصيل في اللابو 2.0. وزارة التربية المدة هذه مركزة على حصص المراجعة عبر منصة جسور بيان سور بالنسبة لتلمث التاسعة أساسي وتلمث السادسة ابتدائي. هذاك علاش من آخر بلاغاتها معلومة مهمة جدا في علاقة برزنامة الحصص المراجعة بيان سور بالنسبة للمواد هذوما، المواد الأساسية اللي باش يعديهم التلامذة في الكونكور متاع النوفيام وإلا في كونكور السيزيام. وحبيت نوجه لكم التصويرة، ولا بلوتو نوريكم التصويرة متاع البلاغ الأخير لوزارة التربية كما قاعدين نشوفوا معنا على الديجيتال. دونك في البلاغ هذايا تلقاو برنامج مفصل لحصص الدعم والمرافقة على منصة جسور لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي اللي باش تنطلق ولا انطلقت بلوتو يوم أمس، وباش تتواصل حتى 21 جوان 2026. بيان سور فما قائمة تكميلية من الحصص المباشرة في اللغة العربية في الرياضيات والفرنسية، وفما كل التفاصيل بالنسبة للتوقيت والمواعيد. المطلوب من الأولياء اللي يحبوا أولادهم يتبعوا الرزنامة نتاع حصص الدعم هذايا يدخلوا على EDU soutien éducation. Donc EDU جاية من éducation EDU soutien attaché في بعضها .education.tn. وإن شاء الله بالتوفيق للصغار والكبار الكل اللي يستنيوا بيان سور في بشرة خير إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. أما خليني نرجع لبلاغ وزارة التربية، راهو ما فهمش منه، والأخبار المؤكدة تلقاها معنا ديما في اللابو 2.0 وإلا على www.jawherafm.net.
0: Labo 2.0.

0: ما في قوم هذاك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
3: أهلا بكم. لهذا الموجز الإخباري، أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه من المنتظر تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات سوسة والمنستير والمهدية، خاصة بالمناطق العليا، وذلك بداية من هذا اليوم الثلاثاء لغاية منتصف النهار من يوم الأربعاء 17 جوان الجاري. الشركة أضافت أن ذلك يأتي تبعا للتوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهانة، نظرا لارتفاع نسبة تعكرها على إثر الأمطار الأخيرة، وذلك للحفاظ أيضا على المنشآت المائية. أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي رياحي في تصريحنا اليوم لجوهر فام أنه مع حلول فصل الصيف تشهد أسعار كراء الشقق ارتفاعا بنسب متفاوتة حسب العرض والطلب.
4: نشوف معدلات الأسعار بتاع المنحدات وإلى الشغلات المعدلة خاصة في السياحة، نلقاو الأسعار صراحة مشتة برشا، وهي كما نسبة تقريبا من عام سنة إلى أخرى تعادل بين 10 و15%. نعطيو في السبيل مثلا الأقصى والحمامات وسوسة ومسير ومادية وخديجة وغيرها على المناطق السياحية، كل قطعة من 200 دينار إلى 500 دينار الشقة في النهار في الليلة الواحدة. إس بلس أن وإس بلس كي نمشيو للأسعار الأخرى تلقى فيلا ولا معاها مسبح، تلقى الأسعار أخرى تلقاها كمعدل من 800 حتى مليون 800 ليرة، وهذا صراحة مشق على العائلة نظرا للكلفة العالية في شهر عاد الجمعة ولا عاد واحد، ونظرا لتدهور القدرة الشرائية، وبالتالي معناتها يلزم نمشيو للسياحة الاجتماعية بمعنى كونه تخصصوا نسبة في السياحة الداخلية، هذا مصدر في معناتها تحسين الترفيه على الجمهور.
3: بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من هذا اليوم الثلاثاء 16 جوان وفق بلاغ البريد التونسي. تؤدي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري يومي 15 و16 جوان الجاري زيارة عمل إلى ليبيا بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا وفاء أبو بكر كيلاني. الوزيرتان عقدتا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس جلسة عمل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين خصصت للتباحث حول سبل تعزيز التعاون وفرص الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرة والتجارب الناجحة المتعلقة بالطفولة والمرأة وكبار السن بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئات ويعزز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية في البلدين. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إنه قد تم الإفراج عن 12 تونسيا كانوا محتجزين في إحدى مناطق مدينة الزاوية الليبية. لعبد الكبير أضاف في تصريح إذاعي أن ذلك تم بالتنسيق المشترك بين السلطات الأمنية والرسمية في كل من تونس وليبيا، وأوضح أيضا أن عملية الاحتجاز جاءت للضغط من أجل إطلاق سراح عدد من الليبيين الموقوفين في تونس. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار
0: www.jawharfm.net

0: كوشي مونديال.
1: ما 3:07 مرحبا في فلاش المونديال. المدرب الفرنسي فيرونا رسميا يبشر مهامه على رأس المنتخب الوطني التونسي بداية مساء اليوم بنفس الامتيازات المالية اللي كان ياخو فيها المدرب صبري اللموشي تقريبا 100 مليون شهرية، وينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في المونديال. باش يحكيو مع فيرونا إذا كان بعد المونديال شوفوا تحديد الأهداف الرياضية تكون محددة، وأيضا باش يتم تنظيم نقطة إعلامية الناخب الوطني الجديد رفيرونار في ملعب التمارين نص ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية. رفيرونار 57 سنة، عديد التجارب خاصة في الأفريق، أحسن مدرب في سنوات 2012-2015 و2018، هز الكان 2012 مع زامبيا، 2015 مع الكوديفوار. مع الأرقام الفلكية كان ياخو فيها في السعودية تقريبا كان ياخو في 1.5 مليار في الشهر في السعودية، دونك بيش يتحصل على 100,000 دينار نفس الامتيازات المالية لصبري اللموشي. اللموشي اللي اخذ 3 شهريات مقابل رسميا مغادرته لمنصبه في المنتخب. تونس تدخل تاريخ المونديال برقم سلبي، المنتخب الوحيد في العالم يقيل مدربه وسط المسابقة، هذا يحدث للمرة الثانية بعد البولندي أوري كاسبارجاك في مونديال 98، صبري لموشي في 2026، وهذا صار في تاريخ المونديال في 4 مرات فقط، منهم زوز مع المنتخب الوطني التونسي، السعودية 98 وأيضا كوريا الجنوبية في مونديال 98. منتخب إيران مهدي ترابي مهدد بالغياب على لقاء مصر في الجولة الثانية، السبب هو الفيزا وفات حسب ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية. مهدي ترابي الفيزا متاعه خذها دخول يكون أمريكا مرة فقط على عكس بقية الملاعبية، وبالتالي من المنتظر غيابه عن لقاء مصر. المغربي لكرة القدم فوزي لكجع قال إنه ملاعبية أسود الأطلس يلعبوا بروحة كبيرة ولا تحركهم لفلوس ولا إغراءات ولا غيره، إنما يحركهم الانتماء للوطن، وقال ما تحدثوا معايا لحتى مكافآت وامتيازات مالية في المونديال. قال شنو النجم نقدم لمليونير كما أشرف حكيمي، إبراهيم دياز أو نصير مزرب. منتظر لنيمار على المقابلة الثانية في المونديال، السبب هو الإصابة اللي حرمته من المقابلة الأولى والكشوفات الطبية، أكدت أنه مازال مش جاهز في انتظار الإعلان الرسمي. كانت هذه فلاش مونديال، قدم لكم أنيس الذوادي، الموعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال مع جمال وقيت ليكيب.
0: فلاش المونديال لابو 2.0.

0: لابو 2.0.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 ما 23 دقيقة على موجتنا. المشوار مازال متواصل حتى للأربعة متاع العشية. باش نحكي وتوتسويت على بعض الأرقام والنسب المئوية المعلنة من الجهات الرسمية اللي عندها علاقة بالبحث عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المولد في علاقة باستعمال الطلبة. وتعرفوا اللي احنا في مداخلتنا الأولى اليوم من لابو 2.0 ركزنا على استغلال العطلة الصيفية بالنسبة للطلبة هذوما. حبيت نذكركم أنه اليونسكو في تقريرها الأخير تقرير ل 2026 أكدت أنه 92% من الطلبة و 84% من أعضاء هيئات التدريس بأصنافهم الكل يستخدموا في الذكاء الاصطناعي في التعليم. 92% من الطلبة و 84% من الأساتذة والمعلمين قاعدين يستخدموا في الذكاء الاصطناعي. النسبة في الجامعات العربية زادت تجاوزت ال 75%، لكن التقرير هذا يحذر في نفس الوقت من الجي بي اس إفكتس ولا الجي بي اس اللي هو عنده علاقة بالاستعمال المفرط للذكاء الاصطناعي، وقت اللي قالوا انه الطلبه قاعدين يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل لدرجه انهم ما عادش عندهم التفكير النقدي وبداوا يفتقدوا في الميزه هذه. دونك الحل هو انك تستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد وليس كبديل عن عقلك، وهذه قلناها في اكثر من مناسبه من خلال التطبيقات اللي كنا نصحنا بهم للاستعمال سواء في الحياه المهنيه او في الحياه الدراسيه. نحكي لكم في الخبير هذه زاد على تطبيق ستادي اكس اللي هي أداة متاع ذكاء اصطناعي جديدة تحول المحاضرات إلى ملخصات واختبارات. معناتها معناها أي فيديو تعرضك على اليوتيوب وإلا سيمينار وإلا درس ينجم يكون في شكل فيديو، هي راهي تنجم تردهولك بي دي اف وتعطيك الملخصات متاع وتعطيك زادة البطاقات متاع المراجعة والاختبارات زادة التدريبية. هو مجاني الحقيقة إلى حد الآن ستادي اكس، دونك تنجموا تجربوه وتعطيونا رأيكم بالفيدباك بيان سور ديما شنو رأيكم في كل التطبيقات اللي قدمناها لكم في اللابو 2.0. بعد شوية باش نرجع لكم بأدوات ذكاء اصطناعي للطلبة في 2026 اللي هما الأدوات المصنفين أدوات العطلة الذكية، والتفاصيل بعد شوية.

ما 3:34 دقيقة في اللابو 2.0 رجعنا لكم بأدوات العطلة الذكية. اي بيان سور ما نبعدوش على التكنولوجيا، ما نبعدوش على الشاشة، وما نبعدوش على الانترنت، لكن نوظفوها توظيف سليم. نحكي لكم على الجوجل نوت بوك ألام أكثر من مرة، بيان سور نحكي لكم على الميزات نتاعو، لكن اليوم نرجع له أنه الابليكاسيون هذية ولا الأداة هذية باش تغير طريقتك في القراية، أنك ترفع لها

الإيميل المجاني دونك شات بي دي إف الحقيقة يعطيك لأكسي لثلاثة ملفات يوميا تنجم تسأله على أي بي دي إف والبي دي إف هذية ينجم يوصل 300 صفحة هي أسئلة مباشرة من غير ما تقعد أنت تقرأ في النتائج هذية وهو يشرح لك شنية النظرية ويوفر لك الحقيقة ساعات كبيرة برشا من القراءة بطبيعة فما برشا أدوات أخرى للكتابة والتحرير كما كويل بوت اللي هو مجاني زادة بحدود ينجم يعمل لك إعادة الصياغة والاستشهاد ويساعدك على كتابة الجمل بوضوح من غير ما يغير لك المعنى ويعطيك زادة الصياغة اللازمة كما لابيا والأملا للتنظيم والتخطيط Notion AI مجاني زاد حتى هو بحدود وحكينا عليه في أكثر من مناسبة وبالنسبة للبرمجة والهندسة بكل مجالاتها عندكم أداة الأسك كودي زاد حتى هو فيه أكسي ليميتي بطبيعة يساعدك على البرمجة بالذكاء الاصطناعي أنك تكتب لي كود أنك تصحح الأغلاط أنك تفهم الخوارزميات المعقدة ويدعم لغات برمجة متعددة مهم جدا الحقيقة للطلبة اللي يقرأوا في الانفورماتيك وهندسة الإعلامية بصفة عامة هذه مجموعة من الأدوات اللي هي ضرورية جدا أنك تتعمق فيها في الصيف بالنسبة للطلبة اللي تحب تستغل الصيف متاعها اللي هو مطول نسبيا وحتى ولو عندهم مهام استاجات وعندهم تربصات والكل فإنه يبقى عندهم الحقيقة متسع من الوقت أنهم يتوسعوا مع أدوات الذكاء الاصطناعي هذوما. بعد شوية باش نحكي لكم على الخطة المثالية للعطلة الصيفية بالنسبة للطلبة هذوما كيفاش أنه بالحق يخرجوا بنتائج مثمرة بعد استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي والحكمة معينا بعد شوية راي باش تكون مش في الكثرة بالعكس في القلة وها باش نعطيكم الحل وين بعد البوز هذية مع الموسيقى تو سويت لابو 2.0

ميرسي على جوهرة فام أبيع الدنيا. وصلتنا المثلثة وستة واربعين دقيقة، ما زلنا معكم، ما زلنا مع الأخبار الموجهة أساسا للطلبة اللي هما أون مود فاكونس، وباش نعاود ونقولها للمرة الألف لابو دو بوان زيرو، عمرها ما كانت الفاكونس هي باش نوقفوا القراية. وكي نحكي على الطلبة راهو عادي جدا ينجم يكون مساج موجه للتلامذة اللي يقراو زادة في الثانوي، عمرها ما كانت العطلة الصيفية باش نوقفوا القراية ونوقفوا التعلم، بالعكس هي فرصة باش تتعلم حاجات جديدة أما بشكل مختلف. ممكن في وسط العام ما تخلطش باش تعمل الحاجات هذيك الكل بحكم المسؤوليات، بحكم جدول الأوقات، بحكم الضغط، أما الصيف راهو أحسن فرصة باش تتعلم بشكل مختلف. هذيك علاش باش نعطيكم خمسة نصائح، خمسة خطوات باش تعدي عطلة ذكية وقريبة برشا من أدوات الذكاء الاصطناعي. أول نقطة نحب نركز عليها، ردوا بالكم تحطوا كل 10 أهداف هذوكم الكبار متاع في الصيف، باش نقرا لونجلي وباش نتعلم البرمجة وباش نتعلم التصميم وباش نقرا 20 كتاب وعندي رواية ما كملتهاش من الصيف اللي قبل اللي فات دونك نحب نرجع نكملها. ردوا بالكم تحطوا البرنامج نتاعكم بالطريقة هذه، صدقوني راكم ما كنتوش باش تعملوا منها حتى واحدة. دونك اختار هدف واحد واضح وقابل القياس. اش معناها قابل القياس؟ معناها معقول على قد جرمك وعلى قد مجهودك وعلى قد امكانياتك. زاده مثال، تبدا بالنقطه الاولى تقول السنه ولا في العطله اول حاجه باش نتعلم اساسيات البايثون مثال في شهرين، ولا البايثون 2 ولا اي حاجه، وباش نحسن من مستوايا في الانجليزيه مثال باش نطلع للبي 2. هذوما حويجتين معقولين، وانت اصلا مخك ما يتفجعش وقت اللي تعطيه 10 اهداف وتبدا تحلم اللي انت كملت الصيف وحققتهم كل 10 اهداف هذوك. ما احنا نحبوا الناس اللي تحقق الاهداف نتاعها، اما زاده يلزم حاجات تكون معقوله تلامس جدا الواقع نتاعك والامكانيات نتاعك. تنجم تستخدم الشات جي بي تي لهنا، تقول له يعطيك جدول منظم باش تحدد الهدف الواقعي نتاعك هذايا انك تتعلم اساسيات البرمجة البايثون في شهرين. أول هذه أول نقطة. أول ثاني نقطة هي أنك تخصص وقت يوميا ثابت. شو معناها؟ معناها مش تعملك الجدول اللي هاو توا عندي فطور صباح، توا عندي بوز، توا عندي سال دو سبور نمشي نترينا وبعديك عندي ما نعرفش شنو شو. خصص وقت ثابت لك الحاجتين هذوك. ما أنت قلنا باش تعلم البروغراماسيون باش تعلم لونجلي هكا ولا دونك عندك زوز أوقات ثابتة من 8 حتى ل 11 هذوك ما أنجلي، من ما 3 حتى للسبعة نتاع العشية هذوك ما بروغراماسيون. يكونوا واضحين بطبيعة تقولش عليهم موعد نتاع امتحان ما تنجمش تغيب عليه بالكل بالكل. تنجم تستعمل الابليكاسيون نتاع فوغيست. فوغيست راهي معروفة ومزيانة برشا باش تركز في الوقت نتاعك وتعمل لك شجرة افتراضية إذا أنت تحب التطبيق هذا يمشي معاك بالنوسيون نتاع الشجرة تكبر وإلا لا. دونك الحقيقة الابليكاسيون نتاع فوغيست تعطيك التحفيز البصري إنه أنت عندك نبتة صغيرة اللي انت حددتها بالهدف نتاعك اللي هي لونغلي والا البروغراماسيون، وكالشجره هذيك كل ما تتعلم انت حاجه وتكتبها يعني تكوشي ليكون نتاعها راهي الشجره هذيك تشوفها قاعده تكبر، وهذاك نوع من انواع التحفيز البصري اللي عنده تاثير على النفسيه نتاعك وعلى التشجيع نتاعك انك تواصل في البرنامج نتاعك. الخطوه الثالثه ولا النقطه الثالثه هي انك تستخدم التقنيه نتاع البودومورو نتاع الذكاء الاصطناعي، انك تقرا 25 دقيقه ترتاح 5 دقائق وتعاود 4 مرات السيستم هذايا وبعديك راحة ب 15 دقيقة. دونك 25 5 25 5 25 5 25 5 بعديك ترتاح 15 دقيقة. سهلة الحكاية برشا. تنجم تستعمل الشات جي بي تي مرة أخرى باش يعطيك جدول دراسة أسبوعي بالتكنيك هذه متاع البودومورو ويعطيك جدول أنك تقرأ من خلاله البرمجة في 5 أيام في الأسبوع بمعدل ساعتين ولا 3 في النهار، وهوك ترتاح الويكاند السبت والأحد. الحقيقة نستنى شكون بشي بدأ يطبق وشكون بشي يرجع لي بالفيدباك ويقول لي راني نستعمل في البودومورو في الغيفيزيون متاعي وإلا في القراية متاعي، واني نستعمل في تطبيق فوغيست للتحفيز البصري، واني بطبيعة عندي أهداف واضحة وعقلانية نمشي اختي واختي. وإحنا المثل التونسي شنو يقولك؟ يقولك ألف خطوة ولا تنجيزة. دونك مشيو انتوما حتى في الصيف بالخطوة بالخطوة، ماش لازم تعملوا بروغرام تاع شهرين ونص، عملوا بروغرام تاع نص شهر ميسالش، عملوا بروغرام تاع شهر. على قد جهدك يلزمك تعمل حاجة عقلانية وواقعية تتماشى مع الريتم نتاعك. غلط برشا كيف تدخل على الصيف الكل باش نعمل ونعمل ونعمل ونعمل، راهو يوفى الصيف وتنجم تلقى روحك ما حققت حتى هدف بالكامل من بين الأهداف اللي انت رسمها للصيف 2026. 2.0

0: جوهرة اف ام الدنيا مزيكا
1: مع سيف نبيل. نكون وصلنا معكم لختام الموعد اليوم من لابو 2.0. التوقيت توامة 3:54 دقيقة على موجتنا. بعد شوية البرامج تتواصل على جوهرة فام. الموعد بيكون إخباري مع قسم الأخبار على رأس الساعة في موجز لآخر المستجدات في تونس والعالم. وبعدها مباشرة يجدد المشوار مع جمال وليكيب الكل في ستوديو المونديال وآخر الأخبار الرياضية في تونس والعالم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من ساعتين حتى التوا. شكرا كبير الليكيب اللي رافقتني دونك عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, شكرا ليك. منير اسماعيل في الإخراج التقني يعطيك الصحة. وسنم هني كانت معاكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. تقولكم غدوة بحول الله يتجدد موعدنا كالعادة من ساعتين حتى للأربعة في اللابو 2.0. متابعة طيبة لكم الكل. باي باي.

0: روحك ألف ألف تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا المنجز الإخباري. دعت منظمة الأمم المتحدة اليوم إلى تعزيز توظيف التحويلات المالية للمهاجرين في دعم التنمية الريفية وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، مؤكدة ما تمثله هذه التدفقات من مورد مالي مهم وغير مستغل بالقدر الكافي لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة. المنظمة أكدت بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة أن التحويلات المالية العائلية تمثل مصدرا مهما للتمويل الخاص للتنمية الريفية لم يتم استثماره بالقدر الكافي بعد، لما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية محلية ومستدامة. كما أشارت المنظمة إلى أنه يتم سنويا تحويل ما يقارب من 700 مليار دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة في الدخل في شكل تحويلات مالية تمثل تدفقات مستقرة وموثوقة تدعم ملايين الأسر، فيما تصل نحو ثلث هذه التحويلات إلى المناطق الريفية وفقا للتقديرات الدولية. أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس معز الشريف اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدول من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. الشريف بيّن خلال انعقاد منتدى الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بتونس العاصمة اليوم بمناسبة إحياء يوم الطفل الإفريقي الموافق للسادس عشر من جوان من كل سنة، بيّن أن هذا الائتلاف يضم أكثر من 12 بلدا إفريقيا وأكثر من 300 جمعية قابلة للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية. ولفت أيضا إلى أنه وقع الاشتغال على تكوين هذا الائتلاف لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه لا يجمع فقط جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الطفل، لكن أيضا الجمعيات الطبية والقطاع الخاص قصد توفير المهارات اللازمة لتحسين الوضعية الصحية للأطفال في قارة إفريقيا. كشفت سويسرا اليوم المكان والتوقيت المقررين لتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب بين الطرفين. وحسب ما أفادت به وزارة الخارجية السويسرية وكالة فرانس بريس، فستقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة في أحد الفنادق الفاخرة على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن وسط سويسرا. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهر FM.
0: الدنيا
2: جوهر FM.

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105.5.

0: Vous cherchez de la bonne musique? Connectez-vous. Allo Web Radio, 100% musique. Non-stop. Au www.jawarafm.net. 100% tout aussi. 100% hit, 100% clubbing, 100% gang. Jawar FM. À la couloir, il y a musique.
1: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى حاجة استوديو المونديال
2: الأربعة وستة دقائق أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال موعد جديد مع كامل قسم الرياضة في متابعة لأبرز وأهم الأخبار المتعلقة بالمنتخب ببقية المنتخبات كواليس خاصة إقالة صبري لموشي وقدوم إيرفي رونار ونأخذها بعد شوية التفاصيل كل عند مراسلنا على عين المكان نجح مجدوب طبعا إلى جانب طبعا النتائج والكواليس وما بارش كواليس اليوم في المونديال سواء تتعلق بالمنتخب ولا ببقية المنتخبات خلينا نرحب بالفريق اللي حاضر بحضرنا استفيق زعبوب مساء الخير
3: مساء الخير جمال مساء الخير لكل حضور السدو كل سنة وانتم طيبين مناسبة رأس السنة الهجرية ومشاهدينا مشاهدات نسلم عليهم في كل مكان في تونس خارج أرض الوطن
2: مرحبا استفيق طبعا نرجع لك خلينا نرحبوا بسي عماد جبلة عماد أهلا وسهلا بك مساء الخير مدرب أمل حمام بسوسة وطبعا زاد عدة تجارب مرحبا بك عماد
4: مرحبا بك خويا جمال مرحبا بالحضور سي توفيق سي سمير خويا أنيس مرحبا بكل خيان في الاستوديو كل المشاهدين ومشاهدات جوهرة تي في
2: طبعا في كأس العالم طبعا
4: أكيد بيان سور
2: عندك ملم ملا
4: والله العظيم أما أنتم متفرهدين شوية خاطر حكيتوا وفرهدتوا شوية ما احنا ما قلناش
2: اليوم خويا أنت ما عندك سي سمير جويلي أهلا وسهلا بك مساء الخير
5: مرحبا مرحبا أخوي جمال مرحبا بتوفيق بعماد بأنيس بالحضور الكل وجميع مشاهدينا ومستمعينا
2: إذا سي سمير سنعود للمدرب الجديد ريفيرونار هذا جديد البارح وقتها نحكيو منذ الكبير وغيره توا رسمين ريفيرونار باهي أنيس أهلا وسهلا بك مساء الخير
6: مرحبا يا جمال مرحبا بالحضور الكل كل اللي تابعوا فينا على جوهرة في ام تي بي
2: شعلنا آخر أبار العناوين اللي عطيتهم توا
6: أكيد باش نعملوا طلع على الصحافة العالمية وأبرز العناوين خاصة استناوا تفاصيل مثيرة من صحيفة ليكيب اللي هي الأشهر أيوة. تقريبا في العالم بالديتاي كيفاش خرج صبري لموشي وأيضا نحكيوا على بعض الكواليس قبل المقابلات الأخرى بالإضافة للمقابلات المنتظرة خاصة القمة بين فرنسا والسنغال وبرونستيك المونديال اللي تعودتوا بها
2: أيه مالا نبدأ بالموسيقى وثم نتصل بنجاح مجدوب باش يكون على المكان يعطينا آخر التفاصيل الخاصة بتطورات التعيين المدرب الجديد وأيضا الكواليس والأجواء داخل نزل إقامة المنتخب مالا بعد شوية نتصلوا بزميلنا نجاح مجدوب
0: استوديو المونديال

0: الأربعة وثلاثة دقيقة إذا عودة في استوديو المونديال. طبعا باش نحكيو على آخر التطورات آخر الأخبار متاع المنتخب الوطني التونسي مباشرة من مدينة مونتيري، وطبعا قدوم المدرب، خاصة قدوم المدرب الجديد هو سيدريك المدب. يزرب قبل ما تعمل التحضير قال لك إيرفي الليلي، بسميه إيرفي الليلي يعني نسبة شيء بالليل، ما نعرف شنو ولا طفل أه؟ شميزة ما يمكن.
1: هو مجموعة جمال في الليكيب تقريب صاحب سترة البيضاء عادل الميدان
0: بالتفاصيل به. يا ناجح مرحبا بك، يا ناجح مساء الخير. مستمع مساء الخير، صباح النور.
2: صباح النور جمال ليك ولكل مستمعي جوك ولكل الجماعة اللي في الاستوديو.
0: تحية لكل الحاضرين باش يسمعوا آخر الأخبار. جماعة به هذه عجبتني، به الجماعة هذه عجبتني الجماعة الكل.
2: الجروب الكل بالطبيعة.
0: شنو آخر الأخبار يا نجح؟
2: باهي آخر الأخبار، البارح المنتخب عمل الحصة التدريبية في الصباح وكان صبري اللموجي موجود، يعني الجو عادي، تحس ما فما حد شيء معناها عكس الأقاويل اللي قاعدة تتقال. تعدت الحصة التدريبية.
0: لا استنى نجح، استنى وجوده كان برغبة منه ولا بطلب من الجامعة ولا هو حب يحمي نفسه؟ ما هو الوجود نتاعه في التمارين علاش بقى؟
2: نعطيك الوجهه الاولانيه، الاقاويل الاولانيه اللي قعدت مع الجمهور الكل، الاقاويل اللي طلعت من الجامعه حسب المصدر نتاعنا بطبيعه الحال. انه فما الناس تقول اللي صبري اللموشي حسب المصدر نتاعنا من الجامعه اللي هو راهو موافق على فسخ العقد وبالتراضي وما عنده حتى مشكله وما طلبش حتى العقد كامل، يعني حكايه تفهمه في مش يتقاضى ثلاث جرايات هو والستاف نتاعه. هي مش حاجه كبيره حتى ما فهمها، ومشى حضر الحصه التدريبيه هذيك وكان منذر القبيرة موجود زاد لكن موجود في الكرازا هو زاد الجزيري موجودين، ما كانش في تيران لوطا. بعد ما كملوا الحصه هذيك روحوا للوتين، كان ثم مناوشه بين الجمهور واللاعبين، ثم شويه هكا جو سخون شويه كان يعطيك الصحه. بعدين عملنا كيسالاتنا غادي، قالوا راهو صبري اللموشي سيء، عملنا فسخ العقد رسمي وردير ينار مش يجي اليوم، هو ديجا كان في السنغال البارح، عمل السنغال باريس باريس يوصل اليوم في حدود تقريبا 6 متاع العشيه المونتيري من فرنسا من باريس، لكن المعلومات اللي موجوده عكس اللي يقولوا فيه جمال تو على عكس اللي قاعد يتداول. اللي صبري اللموشي ما طلبش العقد الكل وما شفت صحيح في معنا باش يبقى على راس المنتخب، اللي كانت المفاهمه اميكالمون يعني وديا فهموا من المنتخب ورضاه باش ياخذ ثلاث جرايات هو والستاف نتاعو ومشى على روحه ديجا. هذه المعلومات تو اللي عندنا حد الان.
0: لا استنى ما نجح باش المصدر نتاعك هو من الجامعه، دونك هذه روايه الجامعه.
2: المصدر من الجامعه.
0: هذه روايه الجامعه. بالضبط. من بعد نسمعوك الروايه الاخرى اللي وقعت داولها في الصحافة الفرنسية، ونعرفوا ما دام نقولوا الصحافة الفرنسية دونك حسب رأيي يعني مصدرها هو المدرب صبري اللموشي ولا ستاف نتاعو، دونك ما كيفاش تكون عندهم الخيوط، باش تكون عندهم الخيوط بالمدربين اللي تحكي عليهم انت واللي تقول مشاو في اجواء نتاع تفاهم، كي جات فما اجواء نتاع تفاهم. تو ما نقراوش التقرير اللي باش يعطينا باش يفسر هنا من بعد انيس اللي فيه برشا تفاصيل اعتقد انه خذوها من عند الستاف، وإذا كان ما يكونش ما عند صبري اللموشي مباشرة. باه تقعد معنا، خلينا ناخذ كلمة كلمة ونرجعوا لك ما دام أنت عطيتنا رواية. رواية العصافير تزقزق والأمور والأمور خمسة على خمسة. هذه الرواية طبعا اللي عند خونا ناجح، وطبعا خذها من مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم. شو رأيك سي سمير؟
1: أكيد هو جمل، شوف الأحداث تتالت بسرعة كبيرة من هزيمة السويد 5-1، معناها في أحداث تسرعت برشا والليفينمون ولاو تلمو برشا حتى الترتيب كرونولوجيكمون يطلب برشا جهد كبير يعني بالمرحلة، لكن المهم أنه أكيد صبري اللموشي قعدوا معاهم حسب كما قلت المعلومات أنه ما شدش صحيح باش يواصل، أنه تفهم الوضعية وقالوا له راهو الشارع الرياضي في تونس غاضب وفما غضب كبير وفما توتر كبير، دونك ما عادش نجم تكمل. لكن الاشكاليه فين هو انه قدوم ريفيرينار جمال، كيفاش جاء، شكون اتصل به، وقتاش اتصلوا به، شكون عطاهم الفافور باش اتصلوا به، هذا
0: الكسيو هذا اللغز
1: هذا اللغز فيه، لانه الشيء اللي مؤكد ممكن انه صوت شرفت دخلت لانه نعرفوا انه الفيرونار محمد ياخذ 350 الف دولار السعوديه وحده برك يا جمال كيفاش يجيب 30 الف اورو هذا لا كيستيون كو سوبوز تقول لي كوب دوموند وفما بالماريس وما كذا لكن فما قيمه القيمه الماديه للمدرب المهم انه 30 الف اورو قبل بالراتب نتاع هذا السي صبري لموش 30 الف اورو على اساس انه من الجامعه تخلصوا لكن لا ديفيرونس نتصوروا من المستوى
0: لا هو حسب بلاغ الجامعه راه زوز ماتشويت
1: لكن وبعد يحكيوا على
0: يعني وما صححش كونترا دونك تعرف وكانه جاء في مهمه قصيره عباره واحد جاي توسي سمير انت قاعد يقول لك تفضل معنا في جمعتين باش تضرب 100 الف يورو ولا قداش في جمعتين وانت داخل على الربح خارج من الخساره لانك لك لا حضرت الجمعي لا جبت لا جبت الستاف نتاعك لا انت اخترت اللاعبين لا انت مسؤول على الخمسه بواحد لا انت مطالب بالترشح دونك انت جيت فقط معناتها باش تكمل هالزوز ماتشوات هذوما اعتقد لك باش تتحاسب
1: حاجه لا اكيد اكيد
0: كان عندهم علاقات به يجي ما
1: لمجيش اختيار الفيرنر معناها ما نقولش بالذات اما علاش كان مطروح مضل كبير في باش
0: يمسك حتى نجي وعد او الصحه او عندنا اجابه من بعد من الصحافه الفرنسيه بعد
1: لكن اني نراها قدوم الفيرنر قيمه فنيه ثابته هذا حد ما ينكر فيه معناها عنده تاريخ
0: ومدرب كبير
1: هز زوز كوز افريقيا عنده زوز دو كوب دي موند هذا ما شك فيه حتى احد وقيمته الفنيه والماديه لا لا لا غبار عليه لكن انا راح ضر الرماد العيون باش سكتوا الشارع الرياضي وممكن الغضب الكبير اللي في تونس محمد دونك نتصوروا انه ناحيه منظر كبير بتاتر الرماد راهك لانه في خمس ايام باش يحضر منتخب كاس العالم ليفينمون كيما كاس العالم جمال ومش يلعب ضد اليابان بون تقول لي هو ممكن عنده درايه باليابان لعب ضد اليابان كان في السعوديه ثلاث مرات وربحها مباراه وهزم مباراه وتعادل المباراه يعرف ممكن خاصيات اللاعب الاسيوي ممكن تعاوننا شويه هذه لكن سي با سي فيزون باش حضر لك فريق المنتخب امام خلينا نقولوا الاجواء المتعفنه في المنتخب
0: باه حتى وانت اللغز اللي سالت عليه كيفاش اختاروا الفيرونار اكيد اكيد اكيد باش يجاوبنا عليه بعد شويه سي توفيق زعبو خلينا نمشي للناجح نمشي لعماد عماد جبل عماد تتابع في ما سمعناش رايك انت في الهزيمه وفي الاجواء اللي رافق المنتخب
3: حقيقة كما الناس الكل كما اللي تابعوا المباراة الكل حقيقة ديسيبسيون كبيرة برشا صارت في المباراة تاع السويد لأنه اللي شفناه كانت الحقيقة فضيحة بهذا معنى الكلمة نقول فضيحة كروية لأنه ما كانتش مسبوقة الحكاية هذه لأنه خسرنا قبل مش مشكلة في الخسارة لكن الشيء اللي تابع الهزيمة الروندمون واللي شفنا اللي شفناه في الماتش هو اللي كان يحير أكثر من الريزلتا شفنا معناها جميع فريق منهار على كل المستويات ما شفناش عقليلة ندم نعاود ونقول بكي نحكيه في اللوف مع الخيان ما عندش جمعية كبيرة مثلا الكافير لكن شفنا جرينتا شفنا رجولية شفنا الناس تجري شفنا الناس تاكلي هذايا حابين نشوفوه في المنتخب نتاعنا بغض النظر على الريزلتا للأسف ما شفناش ناس بالحق تدافع على الرأي الوطنية التونسية في المحفل هذايا الحاجة اللي حبيت نقولها انه فما اللي صار في التغيير المدرب الحاجة الأولى إربينونار ما تصورش أن الوقت الحالي يحكي على أمور مادية لأنه تحب التكره هو كان في المنتخب السعودي وكان قاب قوسين تقريبا أنه مش يكون في المونديال فرصة اللي هو باش يكون موجود في المونديال المرة الثالثة على التوالي حتى في بالماريس نتاعه والجامعة التونسية اختاروا الاسم اللي عليه إجماع وما نجمش يكون فيه حتى شك بالنسبة للناس الكل لك عش قال خويا سمير قال ذر رماد العيون لكن اختيار المدرب اسم المدرب كان مهم جدا كان نجم يعملوا تغيير بأي مدرب آخر لكن كانوا مشرقوا الانتقادات وفي وقت من الأوقات يقولوا كان كملوا باللموشي خير لكنهم اختاروا الاسم اللي ما فيهوش حتى شك وما كانش فيه حتى معناها من الناس الكل كان إجماع بالناس الكل قبل حتى يحبوا يجيبوه قبل
0: مطلب عليهم برشا فلوس
3: مطلب عليهم برشا فلوس حبوا يحطوا الاسم اللي حتى واحد ما ينجم يقول عليه لا هكا علاش هو ان شاء الله تمشي من رجل تاعي ديما نقولوا لكن كما قلت انت سي جمال خارج من ربح خارج من داخل في ربح خارج من خساره لانه جاي في ماتش ما عنده فيه حتى دخل خساره ما عنده فيه حتى دخل العمل هو كاستينغ لا جاب الجويرات لا جاب الستاف شنو باش نحاسبوه مانيش عارف علاش باش نحاسبوه
0: سي توفيق عندك شي جاب على اللغز خلينا نمشي لناجح مره تفضل هضر بكره انت ساكت صمت رهيب مش لا بعتينا روايه قدوم ارفي شكون جاوب
4: لاروس كوربين تسمع بالاروس كوربين
0: لا ما اسمع تميعش قضيه لا ما تميعش قضيه
4: لا لا لا لا لا لا
0: مش قضيه
4: تتكلم سيريوس مور راني
0: اي
4: لك الحربوشك اللي تشتش تعرفها الحمراء هذيك هي شفت احنا معناها أنا شعب انطباعي والرياضيين كل دائما نتيجة تهزنا للسماء وهزيمة تهبطنا أسفل السافلين. اللي صار واللي كتب واللي قريته في الصحافة الأجنبية الكل مش كان
0: مشيو له ما
4: تعرفش الارتيكل ما نحضر ما يخليك
0: ما تحرقش
4: خاطر الفضيحة اللي بتاع الهزيمة الأخرى أنا خليتنا أنا غسلنا منشور في كل الصحف واللي زاد نجم نقول أكثر غذة الأشياء هذه هو الناس اللي كانت موجودة داخل المنطقة اللي خرجت الأخبار وخلت الكوالي يعني اللي كوليس وبعض الأشياء اللي كانت من المفروض أنه ما تخرج خرجت وهذاك اللي عيبنا في بعض الأوقات اللي في لي ديتاي دي ديتاي ولينا نسمعهم في الجرائد الأجنبية وحتى الباج أوفيسيال نتاع الجامعة التونسية القدم عملت روتار إنورم مش خرجت لنا وهدت الوضع قعدنا نسمعهم من البر وكان هما من المفروض أنهم هما اللي بادروا ويعطيونا أكثر تفاصيل أما هما في سوق
0: العمل ليش على سؤال يا سي توفيق
4: جاي أنت وسي هرفير ولا
0: شكون جابوا
4: علي جابوا جابوا رئيس الجامعة التونسية كرة القدم
0: عنده اتصال بي
4: عمال
0: عنده علاقات
4: اتصل بالناس المقربين لهيرفي رونار
0: فوالا
4: ومنهم رئيس جامعة
0: تيما المغربية المغربية معلش
4: مو تحبين نعطي كل شيء
0: توا سمي عيب ومش قول
4: هاي دونك اتصلوا لأنه ختم في المغرب
0: رئيس الجامعة الملكية
4: وعنده علاقة كبيرة برشا مع لجع وفي ظرف ساعة من زمان تم الاتفاق على أساس أنه مش يكون هو الناخب الوطني فلوس والحكاية هذه الكل آخر حاجة هي الصدمة بالنسبة لي جات من السعودية اللي ولا كان ينتظر أنه يتم إقالته
0: دونك بربيك يقول خلينا نمشي لكم
4: جا مش يحضر في كأس العالم مش تكون الثالثة ليه
0: في السي في نتاعو
4: بون تقول لي علاش الأسباب وشنية وكيفاش داخل الكواليس هذاك تو نعطيك فما ديتاي هام جدا اللي خلى هيرفي رونار يوافق
0: أعطينا توا
4: لا خلي بعد ما أنيس يكمل
0: تفضل أنيس هاي نمشي لأنيس طبعا ناخذ اخر التفاصيل شنو اللي كيف عملت تقرير مفصل وكانها عايشه معنا نيس وكانها موجوده في نزل الاقامه شيء رهيب
5: بالفعل
0: تفاصيل
4: بالتدقيق يعني
0: بالتدقيق لا لا مش عاديه لا
4: حتى الاسانسور عطاك الاسم نتاعو
0: مش عادي وكانه عنده مراسل داخل المكتب الجامعي
5: هو في
0: داخل الاقامه تاع المنتخب
5: صحيح هو الروايه نتاع ليكيب الفرنسيه الدقه خاصه بالتوقيت بالدقائق دونك صحيفه ليكيب الفرنسيه نشوفوا ساعه لافيش البرانيه جماهير غاضبه منشور على انستغرام تم حذفه ودعوه من اندري بيير جينياك قصه اليوم الجنوني الذي اقيل في صبر اللاموشي وعين هيرفي رونار خلفا له بعد في التفاصيل نتاع التقرير صحيفه ليكيب الفرنسيه رجعت بالتوقيت وحكيت قالت انفجرت الاوضاع داخل معسكر المنتخب الوطني التونسي في المكسيك بعد الهزيمه 5-1 ضد السويد وبدات واحده من اكثر الازمات غرابه في تاريخ مشاركات تونس في كاس العالم ماضي ساعه ونص نتاع الصباح بوقت المكسيك دونك بالديتاي صحيفه ليكيب غضب الجماهير عاد صبري لموشي للفندق وسط اجواء متوتره بعد انتقادات حاده من الجماهير وقع شجار لفظي بين عضوين من طاقمه الفني وثلاثه مشجعين توانسه في الاسانسور كاد يتطور باش تولي عركه قبل تدخل عنصر الامن لينتهي الامر بخروج المدربين في الاسانسور نتاع الخدامه هذا مع ماضي ساعه ونص نتاع الصباح بوقت المكسيك 10:30 نتاع الصباح اعلان الاقاله ثم التراجع الجامعه التونسيه لكره القدم تقول صحيفه ليكيب انها نشرت بيان على انستغرام تعلن فيه رحيل صبري اللموشي وتعيين منظر الكبير مؤقتا قبل ما تحذف المنشور بعد وقت قصير ورغم انتشار الخبر بسرعه ساد الصمت داخل المعسكر كانه حتى شيء ما صار ماضي ساعتين ونص نتاع العشيه بوقت المكسيك دعم مشروط من اللاعبين اجتماع 8 من قاده المنتخب مع صبري اللموشي واكدوا له انهم باش يخرجوا من ليكيب ناسيونال اذا كان تمت الاقاله نتاعهم لكن موقفهم كان مرتبط اساسا برفض تعيين مدرب محلي اللي هو منظر الكبير
0: تينار هم يقول لك تيناري هم يعني يعني يعني مدرب تونسي
5: مدرب محلي تونسي في المقابل كان منظر الكبير ينتظر التطورات داخل الفندق بينما طرح اسم وهبي الخزري كحل مؤقت محتمل بعد 5:45 متاع العشيه ديما بوقت المكسيك القرار النهائي والوصول متاع رونار والاتفاق رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم معز الناصري ابلغ المدرب رسميا بقرار اقالته تحت ضغط اعضاء المكتب الجامعي وفي نفس الوقت كان تقريبا انهى اتفاقه مع هيرفي رونار لتولي المهمه حتى نهايه المونديال بعد ما كان اسمه مطروح منذ الهزيمه الوديه الثقيله قدام بلجيك
0: كان مطروح
5: اسمه مطروح من بعد الخساره نتاع بلجيك 7:15 متاع العشيه بوقت المكسيك وداع بارد هكا عنونت وقع لموشي وثيقة إناء العقد داخل غرفته مستند إلى جدار الغرفة، يعني باللي ديتاي حتى كيفاش الجريماس والحزن، ولم يجد أي دعم فعلي من الملاعبية اللي سبق ووعدوه بالرحيل معه. اليوم 8 ملاعبية بقى محبط يتأمن نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي حتى الجاي الاتفاق على أنه يأخذ 3 شهريات اللي فيهم 300 مليون يعني 3 جرايات. 8:23 دقيقة متاع العشية بتوقيت المكسيك، تدخل جينياك علم أندري بير جينياك لهذا ملاعبي
0: ملاعبي صبري
5: عنده علاقة طيبة بصبري لموش،
0: هو في المكسيك،
5: هو موجود في المكسيك،
0: يلعب في المكسيك فرنساوي ويلعب في المكسيك
5: فرنساوي وموجود في المكسيك
0: ويلعب في المنتخب،
4: يلعب في تايجر فريق المكسيكي
5: تايجر المكسيكي
0: صديق لموش. ايوه
5: تدخل بعد ما سمع باللي صار مشى للفندق استحب صبري لموشي واعضاء الطاقم نتاعو هزوا معاه السهرية بعيدة على الأجواء المشحونة اللي موجودة في المنتخب الوطني التونسي. كانت رغبة صبري لموشي الوحيد مغادرة المكسيك تجنبا للقاء خليفته ورفيرينار على خاطر كينو ديما في جورتو. ورفيرينار خرج من الكوديفوار 2014 شد هو بلاصته ديريكتومون ونفس السيناريو يعاود تعاود، وفات 24 ساعة استثنائية داخل معسكر المنتخب الوطني بإقالة صبري لموشي تعيين رفيرينار وسط فوضى إدارية وضغط جماهيري ووعود من الملاعبية لم تنفذ في واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في كواليس كأس العالم 2026. هكا حكيت صحيفة ليكيب الفرنسية لديتاي تاع خروج لموشي.
0: لا نحب منكم عنوان قبل ما نمشي للناجح نختم مع عنوان انت
4: سيكودراما سيكودراما معناها الصحافة الفرنسية وليكيب وقت اللي تحب تضخم لك وتخرج لصبري لموشي كهو المدرب التونسي طو في العملية هذه مدرب التونسي صبري لموشي.
0: لا هنا مدرب فرنسي يحكيوا عليه.
4: لا
0: تضامنوا معه خاطر فرنسي. لا لا مش تونسي. كجا توسي بيكتبوش عليه هما دامنوا معاه على خطر هنا دامنوا معاه على خطر هو فرنسي.
4: نحكي لك وحن بالنسبة لنا هو علاش ابنها من خطر تونسي فرنسي وكل القصة اللي صار تبقى توا الشيء هذا اللي صار معناته ما تقوليش والله تخمينات هذا وقع
0: حقائق هذه حقائق
4: واللي خرج اللي خرج الشيء هذا يا المدرب يا عضو من أعضاء
0: الفني
4: اللي عندهم علاقة باللي جورنالست في ليكيب في ار ام سي في يستدعوهم وتم أنا العلاقة طيبة بيناتهم وهو اللي خرج الأخبار هذه وتو نشوفوا الأيام جاي فما أخبار أخرى.
0: ناخذ كلمة من عندك على هل الكواليس هذه يعني
3: والله قلت لنا عنوان أدي معش يمكن نختار أني فضيحة تونسية على الأراضي المكسيكية لشغلي والله بوش بيه قاعد نسمع على التفاصيل نتاع التفاصيل معناها قال لي يبدأ دوخني معناها التفاصيل نتاع التوقيت نتاع معناها حتى في الغرفة معناها يصحح معناها كيفاش في نصحح
0: الحيط
3: معناها معناها التفاصيل هذه ما نجم يعطيها كان الشخص بيده كان المدرب بيده معناها يكون هو موجود ولا هو السيد هذا موجود معه في البيت موجود في الوتيل ويعرف التفاصيل ان شاء الله خويا حدنا الغادي كي وكا
0: اما راهو خايبه برشا الصوره دي المنتخب
1: صحيح جمال
0: المنتخب يشارك في كاس العالم بالتفاصيل هذه تخسر خايبه شويه
1: فيلم هيتشكوكي الشيء اللي صار في 24 ساعه الاخيره احداث هيتشكوكيه كما يقولوها انا نرجع نقول جمال il faut pas pointuer Sabri Lamouchi en personne il faut pointuer avant tout les responsables de ça les jabou Sabri Lamouchi واللي واللي تسبوا في الكارثه هذه احنا ديما كبش فداء المدرب باش نغطيو به اخطائنا وعيوبنا وسياستنا والمنهج نتاعنا الغلط في كره القدم دونك تبديل المدرب ماهوش يحل المشكل اعمق من ذلك المشكل يجي رفيرونار يجي انشيلوتي يجي بيليغريني اللي تحب عليه انت جمال ماهوش يحل المشكل تاع كره القدم التونسيه كره القدم التونسيه مشاكلها اعمق من هذوك وقالت تتجدد في كل كاس افريقيا في كل كاس العرب وفي كل كاس عالم هي بيدها دونك او بيان اون توش لو فون دو بروبليم ونحلوا مشاكلنا الرياضيه وذا طلب الى سلطة الاشراف في اعلى الهرم تاعها هذا جمال مش وزارة الشباب والطفولة بس حتى في رئاسة الدولة أنه تفتح ملف الرياضة التونسية كرة قدم بالذات لأنه حان الوقت أنه شبعنا نكسات شبعنا
0: ضايع مسكنات
1: مسكنات كما قلت معناها دونك هذه كلها مسكنات لا لا لا, لا, لا, لا شيء لا لا
0: خلينا نختم مع ناجح ناجح القصة دي أعتقد المصدر بتاعك ما حكالكش عليها طبعا وينه ناجح نرجع له بعد شوية ناجح
2: ضخمت شوية اللي حكي القصة فما حاجات مش صحيحة ما صارتش تلزوم بالتوقيت يكون في الوكيل من 9:30 حتى 11 غير 4 وكيل المنتخب في نزل المنتخب زي الكلام اللي قالوا ساعة تعالكوا مع حباء في الاسانسير ما فهمش من على مسؤوليتي ما صارش الكلام هذا خاطر ممنوع
0: يا ناجح انت يا ناجح كيفاش باش تضمن لي لما الصحيحة
2: تا
0: اسمك كنت تالا هابط في الاسانسير
2: جمال اسمع الاحباء ما يدخلوش للداخل الجمهور مش فهمت ما فهمتش توالته في
0: الاوروبا ما بركش فما فما اقامه نتاع حباجه وما من جهه اخرى من اوروبا
2: ما غاديش نسمح لا الوتيلة بالذات هذا ما فيش توالته
0: واضح واضح واضح
2: في كان البعثه البعثه وناس اخرى معنا مسؤوله هذا ناكدوا لك هذا على مسؤوليتي وحاجه اخرى قالوا صبري لابوش يخرج وقت اللي اني قاعد في الفندق من 9 ونص حتى ال 11 ربع المعلومه اللي عندي صبري لابوش في البيت نتاعو هو ولده وقتمت الإقالة
0: لا خرج من الأسانسور ما يتعداش قدام
5: قدام
0: قدام
2: المعلومة خد سألت السيد قلت له معنا شو صار بالضبط قال لي سيبوه فسخنا العقد بالتراري كل شيء سواء معنا معنا شيء وحاجة أخرى جميلة ما
0: جابش تعطينا اسم السيد يا ناجح كان نقول لك
2: نحتفظ بيه مشكلة السيد لا نحتفظ أما عنصر فعال عنصر فعال نزيد نقول لك حاجة أخرى جميلة
0: حاجة أخرى تقول
2: الملعبية البارح مثلا الخسارة هذه والفضيحة والبلد الكبيرة اللي صارت هذه تو في تونس وهنا الملعبية حسيتهم خلوها بالبوزيتيف يعني ما همش كل مورالهم طايح ولا حاجة ثم جيزت الملعبية البارح موجودين موتيفي وحبوا يسلحوا ويحبوا يسكتوا الشعب التونسي بالخسارة هذه وحاسين بالمسؤولية روا حاسين اللي فضيحة كبيرة برشا صارت
0: ان شاء الله يجيبون
1: ربي جمال حنا نعرف ناجح اللي قام على المنتخب التونسي خاصه المنتخب التونسي ولا
0: لا لا لا
2: لا لا وتر عادي وتر عادي
0: ما نجمش حتى ما نجمش تمنع محبش يسكن غادي راه
1: لا لانه ابن صبر
2: كيف مش تبع تفضل
1: تفضل
2: لا مش تبع مش كيما
1: عملوا
2: في
1: الكوب
2: دافريك يعني خاص كان بالمنتخبات لا
0: فوالا صحيح نجم يسكن فيه واحد جاي من الاوروب يعمل ريزرفاسيون يدفع ويدخل يسكن روحه مش مشكلة ناجح ناجح مش مشكلة ما دام انت بتحبش تعطينا المصدر نتاعك دونك خليه بين ذفرين خاطر كي تعطينا المصدر نتاعك نعاونوك ونقول لك صحيح ولا مش صحيح خلي مصدرك عندك خليه
4: يكملوا بيه زوج مباريات المصدر نتاعو وبعد يحكيو خاطر احنا نعرفو شكون
2: وان شاء الله ان شاء الله العشية جمال 8 نتاع العشية نبداو في الكونفيرونس بريس اللي عملوها للمدرب الجديد ونعطيكم كل جديد ان شاء الله
0: فوالا خذ لنا مصدر موثوق به عاش خويا ناجح ان شاء الله عندك شيء دفع اخر نجم وقتاش يوصل المدرب نجم؟
4: 8
2: يوصل اليوم تقريبا مع 6 ونص 7 بين 6 ونص و 7 يكون موجود في النجم والندوه الصحفيه مع في اللونتري المو مع 7 ونص توقيت المكسيك
0: نستناوك ملا ان شاء الله في كالعاده كي باخر التصريحات والاخبار ان شاء الله هكا
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: حافظنا على المصدر يا نجم
2: الله يبارك
0: شكرا لك
4: تفضل يا حتى ملاعبيه جمال راهم
0: لعبوا اللعبه
4: وقت اللي نجي يقول لك ثمانيه ملاعبيه شكون هما الساعه هذوما اللي جاوا وحبوا يساندوا صبري لاموش
0: وبعد جبدوا بيه
4: واثنين شكون هما الملاعبيه الاخرين اللي رفضوا

0: اللاعبين فيما يخص طريقة اللعب وفيما يخص الأداء متاع اللاعبين.
1: حتى ليلة المباراة يا توفيق جمال، ليلة المباراة التشكيلة تبدل ثلاث مرات. ثلاث مرات تبدل، كان شوات كان في اللعبة، هذا معروف كان في لا فرض عليه نحي بعض من اللاعبين ولعب بعض من اللاعبين.
2: تسامحني ما يجيش مدرب.
1: لا لا هذه حقائق.
2: مدرب يفرض عليه.
1: نقولها بكل أسف لكن يلزم تقال.
2: هذا مش موزيك ولا معش وقت.
3: لا فقط باش نسكر الموضوع هذا ببعض العناوين الأخرى في الصحافة الفرنسية. لو باريزيان عنون تونس تقيل المشي وتعين أورفي رونار بعد مقابلة واحدة في المونديال. ار ام سي لا مجال للتفكير أو التردد، التحدي الجديد لأورفي رونار الخليفة المفاجئ لصبر المشي على رأس تونس. فوت ميركاتو كواليس صدمة وأحداث أشبه بالخيال في يوم إقالة صبري اللموشي. وأيضا صحافة حتى في إسبانيا في إنجلترا عنونت أول تصريح لأورفي رونار، خاصة للصحافة الفرنسية، الوضع محرج. هذا كان أول تصريح، قالوا أنه لم يجد الوقت الكافي حتى لتجهيز الحقيبة متاعه وشبهوه برجل المطاف باش يمشي يطفي شوية النيران الموجودة في المنتخب الوطني التونسي. ونذكروا أنه باش ياخذ نفس الشهرية متاع صبري اللموشي 100 مليون رغم أنه كان ياخذ في مليار ونص في السعودية. في صورة حصوله على المركز الأول إذا كان كملنا في المجموعات المركز الأول ياخذ 300 مليون، يكمل الثاني ياخذ 250 مليون إضافية، وإذا كان كمل الثالث ياخذ 200 مليون إضافية.
2: معناته في كل عام باش ياخذ فلوس.
3: فما برشا
2: باش ياخذ. شوفوا باش يلبس السوري البيضاء ولا هاي مشينا على ترتيح مع الموسيقى. شكرا لك نجاح مجدوب مباشرة من مونتيري المكسيكية.

0: مونديال.
1: نحكيه على استوديو المونديال لكن نحكيه على كواليس أخرى، خاصة في أكثر من مدينة في أمريكا والمكسيك. يعني نبدأ ساعة بهذا الدكتور الفلسطيني ولكنه من أحباء المنتخب الوطني التونسي في لقاء مع زميلنا رضا كوريدا، ونسمع شنو ضبط الحسرة نتاعو على هزيمة المنتخب وخاصة على الأداء اللي قدمه المنتخب. نتابعوا مع بعض.
2: إن انتظالي تبعت مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره السويدي.
3: يعني المزبوط أنا وكل الفلسطينيين بالمناسبة بتحب المنتخب التونسي وتابعنا المنتخب التونسي في كل مراحله منذ سنوات، سواء في كأس العرب أو حتى في المباراة الودية بين الأندية عندكم في تونس. محبتنا ومحبتي أنا بشكل شخصي من المتابعين جدا للمنتخب التونسي. المضبوط امبارح يعني حزنت كثيرا، حضرت المباراة. أنا بالمناسبة كنت قادم إلى تونس وكنت امبارح متواجد في الأردن، وتعمدت أطلع على مكة خصوصي مشان أحضر مباراة تونس والسويد. الحقيقة أني حزنت جدا، لأنه يعني المعروف عن المنتخب التونسي وأداء المنتخب التونسي وتاريخ المنتخب التونسي الرياضي وحتى إدارة المنتخب والثقافة الرياضة في تونس، يعني ثقافة ممتازة جدا، وبالتالي كان الأداء امبارح كان مخيب للأمال الحقيقة بشكل كبير، لأنه عندكم مجموعة لاعبين مرتبين، عندكم تاريخ عميق وثقافة رياضية تكاد تضاهي المضبوط ما هو موجود في الأندية الأوروبية بالمناسبة، وعندكم لعيبة كثير على مستوى كل الأندية في العالم. ما بعرف أنا امبارح يعني هو كان سوء إدارة، كان يعني عدم توجيه الحقيقة، عدم متابعة أثناء
4: اختيارات،
3: ولكن اختراق كان يعني بكل معنى الكلمة من معنى. فأنا حزين جدا المضبوط، ويعني أتمنى أن تكون عثرة عابرة، وإنه ما زال أمام المنتخب التونسي الفرصة أن يعوضها، لأنه في عنده كمان 3 مباريات،
4: زوج ما زال
3: أو مباريتين
4: ضد اليابان وهولندا.
3: الإداريين إدارة النادي أو المنتخب مهم جدا، لازم يعززوا يعني ثقة اللاعبين من أول وجديد، وإنه يعني خسارة مباراة هي مش كل شيء. الحقيقة مهم جدا، لأنه محبة الشعب الشعوب العربية كلها، محبة الشعب الفلسطيني لمنتخب تونس، يعني بحبوا لمنتخب تونس ومتابع كل مبارياته بالمناسبة. يعني إحنا يعني دون تحيز لما بكون في مباراة بين المنتخب التونسي وأي منتخب عربي، إحنا مع المنتخب التونسي دائما دون أدنى شك. فبتمنى الحقيقة من إدارة المنتخب وبتمنى من الشعب التونسي كمان إنه هي مش آخر المطاف، يشجعوا المنتخب التونسي ويشوفوا وين كانت نقاط الضعف وين الخلل اللي كان لا شك إنه هو خلل، مش هذا هو أداء ولا هاي ثقتنا في المنتخب التونسي، كان في شيء خلل لازم ينوجد هذا الخلل ويعالج هذا الخلل، وأنا على يقين أن المنتخب التونسي سيعيد الكرة وإن شاء الله بتمنى له النجاح والتوفيق يا رب.
1: طبعا الدكتور من فلسطين ويؤكد انه مش هذا وجه تونس، يعني شوف الاصداء نتاع الهزيمه وين وصلت. سي سمير
5: يا جمال تكلم بكل حسره بكل الم على الوضعيه اللي يوصل لها المنتخب التونسي، ظهر انه يتكلم على كره القدم التونسيه وعلى الفريق التونسي انه متبع كل كبيره وصغيره ويعرف الشيء اللي قاعد يصير وشو الشيء اللي صار، وتكلم بكل حسره ويتمنى انه يقع تلافي للاخطاء اللي صارت في مباراه السويد، ويحاطب اللاعبين نفسانيين حتى يعني يداركوا الموقف ويحاولوا يصلحوا الامور باسرع وقت ممكن. دونك هذا تعاطف من
1: تعاطف، ونعرف الجماهير الفلسطينيه تحب تونس برشا،
5: تحب تونس اكيد.
1: صديق المد بيقول ايرفي رونار قوي في المونتا، يقول السر في السوريه البيضاء، ويقول زاد هو راه مش يعني يعمل زوز ماتشات ومن بعد يدخلوا معه في مفاوضات. أي نيس نمشي معك لأخبار أخرى بسرعة في الكواليس.
0: نمشي للكواليس وقبل القمة المنتظرة فجر في ساعة متأخرة الليلة فجر غدوة اللي بيشكون بين الأرجنتين والجزائر مناوشات واشتباكات عنيفة جدا قبل المواجهة هذه كانت سبقة المقابلة ونشوفوا الأجواء المشحونة
1: بين الجماهير الأرجنتينية والجماهير
0: الجزائرية
1: والجماهير الجزائرية يعني بالأيادي بوني أماكن بعض حسيب وتدخل الأمن كان بشيء من التأخير على ما يبدو
0: صحيح هاي الحمد لله أنه ما فماش
1: إصابات بليغة
0: لكن تقريبا كان حتى تأمين المنطقة هذه بالذات قبل المقابلة المنتظرة مع تعزيزات أمنية كبيرة وتخوفات قبل المقابلة اللي بتكون ماضي ساعتين متاع الفجر غدوة.
1: نعرف الجماهير الأرجنتينية جماهير متعصبة إلى بعض الحدود به.
0: نحكي أيضا على حارس منتخب الكابفير صاحب 40 سنة يحلم باش يشارك في المونديال أول مرة الكابفير تمشي للمونديال. حارس هذا البارح قبل المقابلة عنده 40,000 متابع فقط على الانستغرام في اللحظات هذه عنده 8,100,000 سألت المذيعة بعد المقابلة ديريكت موز زادوا 1,700,000 متابع على انستغرام كهو دونك مورد رزق جديد بالنسبة لفونيسكا.
6: لا صراحة عمل انجرام ماتش ما كناش ننتظروا المردود نتاعو عمره 40 سنة في بالك ولا كارونتام أنا مش هاك اللي حارس والله شاب لا لا عنده خبرة كافية البارح وقف المنتخب الإسباني وكل الصحافة الإسبانية اليوم صبحت معناها
1: بهدف
6: في الحارس هذا اللي انقذ الكابفير بون الكابفير ككل عدى جرام ماتش ما هو كان اكسبسيونيل تربى مع جده وجدته وكان يلعب من اللي هو صغير مع الكبار وديما معناها يعيطوا له باش يلعب معاهم وتكون بشوي بشوي لين بعد تم اختياره كحارس مرمى يلعب في نادي شافيز ونتمنوا لهم النجاح وهو سورتو معناها ولا كيما الامبليم تاع الفريق نتاع الكابفير الشهرة الكل اكتسبها هو بعد المباراة نتاع البارح ضد الفريق الاسباني اللي تعادلوا معناها
7: 0-0 اختاروا احسن لاعب في المباراة شفنا تأثر كبير منه الحارس هذايا في العمر نتاع 40 سنة في جمعية ما تحاول تكره معناها ما عندهاش تقاليد كبيرة في كرة القدم ضد جمعية كبيرة كيما إسبانيا معناها وتقدم الرندمو هذاك ما يكون نجم يكون كفرحان وضعي ديما ناخذ دروس من اللاعبين هذوما ناخذ منهم دروس معناها شوف وقت فما الإصرار وفما العزيمة تتجاوز الصعوبات الكل وتتجاوز الفاكتور نتاع العمر وتتجاوز كل شيء فما الإصرار وفما العزيمة كل شيء يولي متاح وممكن
1: به خلنا نمشيو زاد الاخبار اخرى ديما مع كنيس في الكواليس
0: باش نحكيو على نجم منتخب ايران مهدي ترابي مهدد بالغياب على لقاء مصر سبب انه الفيزا اللي مدوها له في امريكا دخل مره برك لامريكا وهما نعرفوا يعملوا نافيت امريكا المكسيك لعبوا مقابله نتاع نيوزيلاند ومن بعد يرجعوا لامريكا دونك باش يلقى روحه مش باش ينجم يدخل مره اخرى للولايات المتحده الامريكيه مفاوضات مع الفيفا تلقالوش حل رئيس الاتحاد ما ينجمش يقعد حتى الإقامة لا ما ينجمش
6: يقعد
0: رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع أحكى في مقال مطول للصحف الأجنبية على الروح اللي يلعبوا بها منتخب أسود الأطلس قرروا نتحركهم لفلوس لإغراءات ما حكينا في حتى تفاصيل مالية على المونديال قال بربي شنو تحبوني النجم نقدم المليونير كما أشرف حكيمي ولا إبراهيم دياز وإلا نصير مزراوي كيف نحكيه على ما قبل مقابلة متاع الليلة الأرجنتين الجزائر ليونيل إسكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قال بيتكوفيتش ما شاركنيش حتى في مقابلة كبديل في لازيو لهذا لدي حساب لأصفيه معه هذه الليلة قال نتمنى أن نربحه هذا تقريبا أبرز العناوين اللي تكتبت في الصحافة وبتبع زادة الكواليس من المونديال
1: شكون يربح بسرعة شكون يربح الأرجنتين ولا خطر بعد هذا باش نحلو به باب البروسي شكون يربح
8: واحد
1: الأرجنتين ولا
8: واحد تعادل واحد
1: ولا الجزائر واحد
8: واحد تعادل واحد واحد
7: عماد 2-1 الجزائر
1: 2-1 الجزائر بمسي باللي يحبهم
7: مش بيه احنا شفناه تو في المنتخبات العربيه الحقيقه باستثناء تونس عشان نكون واضحين زياده يقدموا في مونديال الحقيقه متميز يقدموا في مونديال متميز وشفنا المنتخب المصري تقريبا زوج محترفين برك اللي هما صلاح ومرموش خلال كل تقريبا البطوله المصريه قدموا مباراه تقريبا
1: البارح نتفرج وبيت هذه البلجيكا عطاتنا خمسه
7: لا جمال المباراه اللي عملها بلجيكا لا نفعتهم ولا نفعتنا ضرتنا الزوز صحيح
6: حتى السعوديه البارح عطاتها جرام كانت متقدمه واحد بلاش ورجعوا عليهم في دقيقه 80 اما السعوديه زاد كيف كيف حارس عاد دانغرو
1: يعني كل المنتخبات العربيه تنشوفوا العراق
6: شوفوا الناس كلنا البارح النتائج كل تعادل 0-0 اسبانيا 0-0 بلجيكا مصر و 0-0
7: وكل الاقرب العربيه كانت اقرب للاوروغواي
1: وشكون اللي يربح من الارجنتين والجزائر
6: ماني في المرتبة 56 ماني هبطت في بالك ولا
1: جايين
6: يقول هاك تحسنت في الترتيب ايوه دونك الارجنتين الجزائر مع العركة اللي شفتها اليوم هذه مش يطلعوا تعادل 2-2
1: 2-2 باه اي وقفوا بعد مشي البرونوستيك المونديال ونشوفوا الترتيب كيف توفيق يلا

0: ونحكيه على برونستيك المونديال. هاي نبدأ بالبرونستيك المونديال. منير كان جاهزين طبعا باش نعرفوا الترتيب ونعرفوا كذلك النتائج وخاصة الترتيب المهم. برونستيك المونديال طبعا هاو قدامكم البرونستيك المونديال. وخلينا نمشيو لفهمي سعيد. مرحبا بك فهمي.
1: مرحبا بك جمال. مرحبا
0: باللي تجاوره
1: بالله تحسن مدام سي توفيق تحسن في الترتيب سي بون 21 عملها هي منتدى سي توفيق يخوف
0: كيف 76
1: كان بالمواليد تو بدا يصلح في الكلاسمون تاعو.
0: شنو الماتش اللي طلع
2: كان؟ لا ما نقولش عليه.
0: لا الماتش لعب
2: برشا ماتشات.
1: شنو اليوم تبع الماتش تونس
0: حتي توس خاسر 5-1
2: هاكو طلعت سوا وان شاء الله البنية توهدية ان شاء الله نتفهمني وين قاعدين تحسنوا او سيوار ماشي امريكا الاولى
0: 21 المركز التوفيق. هاي تفضل
1: نعطيو ترتيب جميل اللي قاعد يتبدل بعد كل مقابلات. الحقيقة معناتها فما تنافس كبير من المشاركين تقريبا معنا 118 لاعب حاليا في ليكيب تاع جوهر سبور. دونك فما اللي خلط خلوط فما اللي فما شويه طلع فما شويه هبط. نعطيو ترتيب مات بالولانية سيوا بوغرين عنده 77 نقطة
0: تبارك الله عليه سيوا
1: طبعا هي في البونستيك جميل سي توفيق في الشمعة عندنا أبو بكر هويسيم عنده 61 نقطة المرتبة الثالثة الكريم مشلية 54 نقطة المرتبة الرابعة الخليفة عبد الرزاق 53 نقطة الخامس فقيه نجم الدين 47 نقطة السادس موسى أنور 47 نقطة السابعة سعيد أونس 46 نقطة الثامن الثامن لاعب يسميه هوكين كونغ عنده 45 نقطة المرتبة التاسعة خوجة محمد علي 43 نقطة والمرتبة العاشرة لي محمد أمين بروك 40 نقطة. نذكر أنه الماتشات تاع غودويكا كلها موجودة ديجا معناتها الناس باش تلعب بالبرونستيك نتاعها ديجا الماتشات تاع غودويكا كلهم موجودين.
0: وذكرهم زاد كيفاش يدخلوا للباج نتاعنا
1: يلقاو كل نهار بابليكاسيون تاع الجو مع اليوم كان يعملوا جيم وبارتاج ويبعثوا الكابتشور دي كرون تاع البروسيدور اللي عملوها للميل والميل نتاعهم كيف عنوان الموجودين في البابليكاسيون وياخذوا اللوجين نتاعهم ويكونوا موجودين في ليكيب تاع جوهر سبور.
0: نذكر اللي يراو الترتيب هذا مهم. علاش؟ لانه في نهايه المونديال الجوائز الكل باش ياخذهم طبعا اصحاب المرتب الاولى وخاصه صاحب المركز الاول. جوائز كبيره تلبز بوس يعني 50 بوس كذلك يعني فما بي سي فما سمارت فون فما زاد اربعه بوند اشا 500 دينار اربعه بوند اشا 200 دينار فما سالون زيد ها شو رايك سي سمير اخرج الميكرو سمير اخرج الميكرو سي سمير اخرج الميكرو
3: شيك كبير توفيق زعما الشاب
0: لا توفيق باش نقسموا معاه توفيق توفيق احنا وراك سي توفيق
3: شجعوك باش تقسم معاك
0: الناس كل وراك خذ الجواز كل
2: قولوا ليش تحبوا سالون تلبس
0: دونك السادة المستمعين ينضموا للفريق تاع جوهرة كما قلت انت يدخلوا خاصة يحطوا جيم ويبارتاجيو
1: والبروسيدور هذيك عملوا الكابتن دو كرون بحثوها مع الميلوات نتاعهم مع النوايم الموجوده بالابليكاسيون موجوده كل نهار نقاو طريقه والترتيب كل نهار دونك اليوم كان بالابليكاسيون هذاك وي مشيت نسجل الابليكاسيون اليوم بالكيو كود الموجود يعطيهم موجود موجود موجود افكتيفمون.
0: خلينا نذكر باللي سبونسور نتاعنا وايند او ار بي اللي هي منظومه ذكيه تونسيه 100% مطوره وفق احداث المعايير العالميه في كل ما يتعلق بالارهاج جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال والكيس اون روجستروز كذلك فريخه كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال بيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وسعر تنافسية لا تضاهى العربية كذلك كل ما تحتاجه من الأجهزة الإعلامية والكهرومنزلية بأفضل الأسعار والتسهيلات خاصة في الدفع تناسب الجميع كذلك سوليف جروب هي شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل. سوليف جروب هي شركة رقم واحد في إنتاج الفريت زادة ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجدتهم الأولى زادة بالمفروشات وجهاز العروسة عند يعني زوز بلاي يستهلوا الوكودة يلو جين زادة اللي حبوا استفيق هو مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول بوند عشان 200 دينار تنجم تاخذ الشورت لبنين المخدو انت واللي يحب العسل خاصة مشي قوي الذكاء من حلتي عسل طبيعي بنكهة أصيلة وجودة ممتازة دونك المفتوح للكل لكل المستمعين المشاركة عبر الدخول للباج نتاعنا، وخاصه يصوروا ويحطوا ويبارتاجيو ويحطوا الجيم.
1: ايفيكتيفمون صحيح.
0: ولا كيف الماتشات اللي محطوطين توا؟
1: ماتشات تاغوت بك
0: اللي هما خاصه
2: اللي
1: فرنسا ديجا مازال موجود، مازال موجود نجم معناتها تنجم البونستيك نتاعك تحطها مادامك قبل بسبعه قبل بساعه. ايفيكتيفمون ماتشات الكل مازال معناتها تنجم بونستيك حتى لو كان سيت عندك حتى للسبعه، ولا بالنسبه لماتش فرنسا وبالنسبه لماتش العراق والنرويج عندنا حتى العشاء باش نجموا نحطوا البوليستيك نتاعنا.
0: شكرا سي عماد جبل، يعطيك الصحه للحضور. شكرا، يعطيك الصحه.
4: مرحبا بك خويا جمال، فرحت برشا بالقعده هنا الحقيقه. الخيان ديما نفرح برشا نتواجد محذاهم. ان شاء الله نتعاون ان شاء الله في اقرب وقت،
0: ان شاء الله نجيب حذانا واحنا مرابحين مازلنا واحنا خاسرين. سي توفيق شكرا لك.
2: شكرا جمال.
0: كواليس خليها غدوه، عندك حاجه اخرى تخليها غدوه؟
2: غدوه ان شاء الله انا نزيد نعطيك اكثر تفاصيل.
0: اكثر تفاصيل
2: اللي صار في
0: ال ما ناجح ماش نبعثوا له تشيك دام ناجح ناجح قاعد بعد الريسبسيون الحكايه كل سايره باش تصير
4: لاسونسور،
0: وقاعد بعد الريسبسيون والجماعه من تالي
2: لاسونسور من تالي هو ناجح قاعد
0: في. شكرا لك سي سمير الجويلي، شكرا، تحيات كامل الفريق. غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت.
5: جوهرة بوبليسيتي
6: تطور، تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: جوهرة بوبليسيتي
7: تسعود نهار ثلاثة الثمانية للتسعة دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
8: برعاية
7: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوخ.

0: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تم اليوم بقصر المعارض بالكرم افتتاح الدورة 11 من تظاهرة أفريكا بيك فايف 2026 والتي تنتظم بين 16 و19 من جوان الحالي، وتقدم هذه التظاهرة 5 معارض في مقدمتها بيترو أفريكا 2026 المخصص لقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، وفق تصريح بسمة حميدي منظمة هذه التظاهرة.
2: هذا المعرض بدأ بمعرض واحد والآن صاروا 5 معارض متكاملة، 5 معارض في قطاعات مهمة جدا وثقيلة جدا، وهي النفط والغاز، الطاقات البديلة والمتجددة، البنية التحتية، الطرقات، التنقل الذكي، وأيضا النقل واللوجستيك، ضف عليهم البنوك والشركات التأمين. المعرض هذا يضم 150 مشارك، فيهم العديد الحضور مهم جدا من دولة ليبيا والجزائر، أجنحة وطنية من بلدان عربية أيضا شقيقة وصديقة لتونس. الهدف الأساسي هو جلب الاستثمار لتونس والانطلاق من تونس كمنصة لإفريقيا، وأيضا قطاعات ثقيلة جدا خاصة قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقات البديلة والمتجددة والتدوير النفايات والبيئة هم من المواضيع الأساسية التي سيقع مناقشتها في ملتقى العلمي اللي ينطلق أيضا اليوم بعد ساعات من الافتتاح الرسمي. سيقع افتتاح المؤتمر العلمي الذي يضم 69 ورقة علمية وأيضا 32 ورقة سيتم نشرها، أغلبهم ودكاترة من ليبيا ومن الجزائر ومن بلدان أخرى. أيضا عندنا حضور من إفريقيا خاصة من نيجيريا وأيضا من الكونغو الديمقراطية، وعنا العديد من الباحثين وشركات وطنية ليبية بالأساس تنشر في البحوث متاعها منذ سنوات، وخاصة أنه المعرض صار عنده صيت مهم جدا في دولة ليبيا لأنه هو يعتبر توأمة تونسية ليبية تنطلق من تونس كبوابة لإفريقيا، من تونس إلى إفريقيا ثم العودة إلى تونس.
1: يواصل المركب الفلاحي ببرج العامري من ولاية منوبة التابعة لديوان الأراضي الدولية حصاد المساحات التي خصصها للزراعات الكبرى والتي تفوق 1000 هكتار، ذلك بالمساحة مرجع نظري، وفي الضيعات المسترجعة التابعة له وقد تجاوزت عملية الحصاد بالمركب 35% بعد تجاوز المساحات المحصودة 380 هكتارا، حيث انتهى حصاد مساحات السلاج والشعير والقرت والفول المصري وفق ما أفاد به مدير المركب ماهر العيري. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار بالمنطقة السياحية برقع عند دراهم نهز 500 مليون دينار، وبين الحلوي في تصريحه لوكالة تونس فريق الأنباء تزامنا مع وصول أول رحلة سياحية غير منتظمة إلى مطار برقع عند دراهم الدولي قادمة من مطار براغ وعلى متنها 146 سائحا تشيكيا، بين أن تجسيم المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. كما اعتبر الحلوي أن المصادقة على مثال التهيئة العمرانية يمثل أحد أهم الرهانات التي ينتظرها المقبلون على بعث مجمعات سياحية كبرى بالجهة، بما من شأنه أن يعزز الحركية السياحية ويدعم التفاعل مع عدة قطاعات أخرى كالرياضة والثقافة والبيئة، وهي قطاعات يمثل فيها مطار برقة محركا أساسيا وأحد ركائز البحث على أسواق سياحية جديدة بعد السوق البولونية والسوق التشيكية، وهي الأسواق التي تفضل برقة كوجهة سياحية لسواحها. دوليا أضاف أغنى 500 شخص في العالم 336 مليار دولار إلى ثرواتهم في يوم واحد في أكبر زيادة يومية يسجلها مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بدعم من صعود الأسواق وقفزة سهم شركة سبايس إكس بعد طرحها في البورصة. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن شركة كونكو فيليبس الأمريكية تستعد لتوقيع عقد مع الحكومة السورية الجديدة لإحياء إنتاج الغاز وتطوير حقول غاز قائمة والبحث عن حقول جديدة في خطوة تجعلها أول شركة نفط وغاز أمريكية كبرى تبرم اتفاقا من هذا النوع مع دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد. وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاتفاقيات النهائية الخاصة بمناطق استكشاف برية وبحرية مع عدد من شركات الطاقة العالمية الفائزة في مناقصة دولية تم طرحها مؤخرا، في خطوة تمثل أيضا أول دخول فعلي لشركات دولية إلى مشاريع استكشافية جديدة في البلاد منذ نحو 17 عاما. إلى اللقاء.
0: Business News.
3: Genre FM. Tendance.
4: Tendance.
3: برعاية
4: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هذا في فقرة توندانس. اليوم جولتنا تهزنا لشركة الأنتروبيك واللي قالت اللي كونها وقفت بشكل فوري تشغيل أحدث وأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي اللي عندها، هذا بعد تلقيها أوامر ولا توجيهات من الحكومة الأمريكية، وتقول اللي كونه يلزم تعليق الوصول إلى زوز نماذج اللي هما الفابل 5 والميتوس 5 بسبب اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. توضح الشركة شركة الأنتروبيك لكونها جهة قرار ضمن ضوابط التصدير الأمريكية يفرض منع استخدام لدو النماذج هذوما اللي قلنا عليهم من قبل الأجانب من غير حتى تفاصيل حول طبيعة المخاطر الأمنية اللي استند لها القرار هذا. وبحسب أنتروبيك السلطات الأمريكية تعتقد في وجود طريقة محتملة لتجاوز الضوابط الأمنية اللي موجودة في وسط الفابل 5، شيء اللي بيش يسمح استخدامه في اكتشاف ثغرات البرمجية وإلى تنفيذ مهام سيبرانية حساسة. وجي القرار هذا في وقت تشهد فيه العلاقة بين الشركة والحكومة الأمريكية توترات متزايدة، خاصة بعد خلافات سبقت تتعلق برفض أنتروبيك إتاحة النماذج متاحة للاستخدام في أنظمة المراقبة الداخلية وإلا أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل واللي هي تابعة للجيش الأمريكي. أنتروبيك تأكد لكونها قاعدة تخدم حاليا مع الجهات الحكومية الأمريكية لحل ما وصفته أنتروبيك بالطبيعة بسوء التفاهم على أمل استعادة إمكانية الوصول إلى زوز نماذج هذوما اللي نذكر بيهم اللي هما الفابل 5 والميتوس 5 في أقرب وقت ممكن. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهرة في الأمان.
7: جوهرة FM توندونس توندونس
8: جوهرة FM
9: الدنيا
10: جوهرة FM
11: جوهرة FM

الجوهرة اف ام. تسمعوا من الثلاثاء من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك.

0: إذا الرائع سمير سرور وصلنا حتى للخمسة ودرجين على جوهر فام. مرحبا تحياتنا ليكم طريق سلامة وين ما كان يوصلكم صوتنا على ليزوند فام. نسلموا برشا على الناس اللي شوفونا على جوهر تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك إن شاء الله من توا حتى للسبعة. وفي جروب اليوم مرحبا يرجع لنا سامي سنوسي.
1: مرحبا مرحبا بيك سي رامي ومرحبا بالناس الكل. نسلموا على سي سامي زادة كيف اللي هو عنده أشغال أخرى.
0: أي
1: كهو إن شاء الله نعديه وقيت به. إن شاء الله المستمعات والمستمعين نعديه وقت به
0: كما العادة سويعطي من زمان. خلي نقول أنا رامي مكلم في تعويض سامي بن نور إن شاء الله يرجع غدوة مع الجروب. وأنس بن مالك عامك مبروك.
2: عامك مبروك رامي. عامك مبروك فيشتا سامي فيشتا. فيش تا اليوم
0: قعدنا نسبل أنا وياك البارح
2: أي خطر عندي جلسة في غرومبيلي في بلادك معناتها
0: هاي تحية أهلينا الكل
2: دونك بيسكو ما فماش بيسكو فيش تا دونك ما خدمتش ونجمت نجي معاك اليوم ونجمت نجم نكمل معاك المشوار من بعد نسلم على اسمه زمان اللي كان معنا هو
0: في سعين سي
2: تين سليم
1: أي سمير
0: سليم سمير تحكيوا على سليم بوصفارة
2: سليم بوصفارة
0: ولا فرح ولا
2: لا سليم بوصفارة فما اسمه
1: ليش الاخر
2: سمير بن نور فوالا سمير سرور سامي بن نور فوالا
0: سلاح دين سكوحي بشي قصة عادية في زابينك ولا ما عندوش حلقة جاية كما العادة سبيعتين من زمان نرافقوكم بالموسيقى بالكويز ونبدأ من البداية هذه كواد 9

0: يلا في كواد نوف نبداو بيك أناس شنو عنا؟
1: حاجتين دو كواد نوف فيسا فيسا الكواد نوف الأولانية باش نحكي على في الصين طالب مش طالب معناتها
0: هربت بيهم
1: مع مونديون طالب مش طالب جامعي طالب في الشارع يطلب فهمتني
0: متسول
1: غير كل المتسولين
0: هلا نشوفه في الفيديو على جوهرة تي في
1: روبو طالب والناس معناتها تشوفه فما شكون حتى يعطيه فلوس هي تجربة الحقيقة تعرف انت راهو الطلبة فيها أحكام وفيها فن وفيها خبرة وفيها معطى
0: ما نعرفش السياق
1: اي ليه معناتها
0: ماك تعرف منين نعرف
1: ليه تعرف سيرمون متأكد اللي قريت برشا حوادث كيفاش مثلا امرأة كبيرة طلعت لباس عليها وهي تطلب ولا راجل كبير ولا واحد معاق طلع مش معاق برشا معناتها الكل نارينا الشيء هذا معناتها وهذا كل باش يجذب التعاطف متاع الناس حالة زعمة حالة اجتماعية عندها طفل صغير معاق ذا تلم زعمة في الدبابز وهما يطلبوا دونك فما حاجة أخرى فما أنت فما طالب أنت بالذات تدخل طالب تعطيه وطالب لا هذايا مش أنت تقرروا هذايا معناتها الشعور نفسي يخليك واحد تعطيه ولا واحدة تعطيها وواحد لا
0: لعدة فما دي كريتير معناها
1: لا أنت مش دي كريتير أنت ما غير ما تحس أنا نجم نقول لك فما مرة طالبة دخلت قلت الناس كل بشعتيوها الناس كل بشعتاوها فهمتني
0: علاش شنو الكريتير او سبب
1: السبب هذية مرة في مقهى فاخر شوية معناتها مش فاخر برشا يا ما كان معناتها فاخر شوية
0: قديش قاوتو تنقول لك برشا
1: ألي بوك 10 سنين التالي ديجا 5000 10 سنين
0: التالي
1: فاخر فهمتني اي فاخر فهمتني ودخلت طفلة صغيرة يمكن عمرها 10-11 سنة لبسة مليح وتطلب انا شفت اللي برشا من اللي قاعدين واللي عمرهم بين ال 25 وال 50 يمكن باش يتعاطفوا معه ويتشبه البنات برشا من اللي قاعدين فالناس كل عطاتها
0: على طريقة عادل إمام معناها في الفيلم هذاك
1: تنجم تشبه شوية للمتسول
0: معناها أنا لباس ومانيش نطلب جوست عندي مشكلة
1: يمكن لا دخلت تطلب لكن هيئتها وطريقة لبسها وطريقتها في الوقفة والبوستور متاعها تخلي برشا يشوفوها كأني البنية نجم تكون بنتهم فالناس كلها عطاتها أنا متأكد اللي خرجت من مكان ذاك ما قلش من 30-50 دينار فهمتني دونك دونك في الصين التجربة أنه إنسان يتعاطف مع الآلة ولا لا نجم يعطي الآلة ولا لا طبعا بيسك أول مرة برشا باش بيدافع لا بيدافع الفضول أو التفضل كان يعطيه يا ما نتصور كان يكثر الطلاب هكا ما يعطيهم حد
0: مشكلة أي شنو يعطيه الفلوس مثلا نكتة غنية دعوة شنو
1: هو يطلب أوكا. فهمتني دونك هو
2: مش ديستريبيوتور تاع طلبة هذا
1: ديستريبيوتور تاع طلبة
0: الفكرة ما نعرفش قاعد نخمم معك بصوت عالي معناها من بعد هي الفلوس هذيك تمشي بار سيستم الناس محتاجه بالحق
1: يمكن ما نعرفش يا
0: خاطر هما غادي في
1: اللي اي نتصور يا ما هي تجربه شكون ينجم يتعاطف مع الاله وشكون لا الحاجه الثانيه الكواد نوف الثانيه في 30 ثانيه باش نحكيها الارجنتين السلطات الارجنتينيه بعثت للامريكا بما انها تنظم
0: كويس غدوه ذي.
1: تنظم كاس العالم
0: 13000 فما رقم اسمه 13000
1: يا لطيف كويس غدوه الله غالب في باريس
0: كمل
1: هاك تعرف كل شيء رم بعثت لها قائمة فيها تحب تخلي الغدوة
0: لا كمل ميساج
1: في 13000 اسم
2: اي في بالي
0: ممنوعين
1: تعرف على اسامي ممنوعين من دخول امريكا
2: امريكا
1: مش
2: كلها
1: لا مش دخول الملاعب دخول امريكا ما تقبلهمش امريكا علاش شنو عاملين سامي حسب رايك
2: على تخيك ايديولوجيك يعني
1: لا منطقيا لا. انا نقول مثلا كان نقرا الخبر وحده نقول مثلا مشاغبين في الملاعب مفيشين
0: عندهم سوابق
1: اللي كيما نقولوا بين قوسين هوليغانز فهمتني باش لا شنو اش عملوا الناس هذم ما خلصوش النفقه هاربين من النفقه رجال ما خلصوش النفقه الارجنتين بعثت اساميهم لامريكا باش ما تقبلهمش وكيك اللي يدفع النفقه ما يدخلش لامريكا ما يدفعش النفقه ما يخلصش النفقه ما يدخلش لامريكا وذاك علاش مشكله النفقه مش كيما في بالكم في تونس برك في العالم الكل
0: في العالم الكل ما نعرفش انس انت ادرى كاستاذ معناها في العالم الكل على نفس درجه العقاب معناها
1: طبعا لا
0: ما عندوش فلوس حبس
1: لا طبعا لا فما مش كل الحبس فما شكون الدين مدى هو بالاساس دين فهمتني فما بلدان تتشدد وتفرض الحب منهم تونس ما همش برشا الحقيقة علاش على خاطر يقول لك كان ما نعملش الحبس ما يدفع حد نفقة ولا على الأقل خلي يقولوا 30 فما 30% من الرجال على الأقل كان مش مهدين بالحبس ما هو بش يدفع نفخة إلى الأبد.
0: عندي تعليق على طريقة سيدي سامي.
1: خاصة الرجال اللي ما عندهم حتى شيء باسمهم، ما عندهم لا عندهم دار باسمهم لا عندهم لا كهرباء باسمهم، باش تنفذ عليهم؟ ما تنجمش تنفذ عليهم شيء.
0: سيدي سامي في المواقف هذيك فاش يعلق، انا شفت سيري ممتازه ياسر
1: جدا.
0: ايه؟ ممتازه ياسر. ايه؟ اسمها المتر سمير خدمه. ايه؟ رمضان 2026 بالحق حلو. الفكره ياسر حلوه كونه هو محامي مختص في القضايا هذيه
1: تاع النفقه
0: تاع النفقه وقوي برشا معناه مشهور برشا كونه يجيب حقوق الانساء ويحاول يخذلهم ماكسيموم حقوق الى ان يتحط هو في الوضعيه
1: يولي هو مطالب بالنفقة
0: يولي هو مطالب يولي هو عنده قضية طلاق يولي مطالب نفقة وغادي كان عنده برشا نفقات معناها برشا حاجات فيتبدل فكره كريمون الكل ويطلع بجملة ياسر محليها يقول القانون المصري في الموضوع ذي كيما عامل مع حد ما عندوش سلاح والآخر عنده سلاح فاللي ما عندوش يعطيه سلاح ما أقوى.
1: أيه.
0: سيري سيري ممتازه جدا
1: نجم تكون
0: نمشيو نشوفوها.
2: انا تو سؤالي جوست في تفي على كون نفتح قبيليك.
0: أيه.
2: التسول فيه حاجه قانونيه يعني نجم تعاقب؟ لا لا لا سوبوزون كو انت تيوريكمون واحد عطاك فلوس
1: ايه
2: هكا ولا
1: اسكو شنو
2: هيبه عطاك فلوس
1: لا صديقك في بالك فما فما دول تخلص على الكادو
2: اي في بالي
1: لا
2: في بالي
1: فرنسا مثلا
0: امبوم
1: كي تخلص واكثر من مدخولك في فرنسا مثلا كي يجي كادو فبتمشي تخلص عليه قداش يسوى الكادو هذاك وتخلص عليه امبو ما
0: نجمش انا نكون قاعد نقول سامي سنوس هدالي 400 مليون
2: انا هذاك سؤالي اسكو العباد المتسولين هذاك التوريكمون يعني
1: خارجين على القانون
2: لا لا
1: وخارجين على الدوره الاقتصاديه
2: وثم حكايه براءه يعني ما تنجم تعمل لهم شيء خاطر التوريكمون عطاوهم فلوس ولا قانونيا لازمهم تصير فيها ديكلاراسيون لامبورت كوا بالحق انا سين فري كيسيون
1: فالحاجه الخارج على القانون ما تنجمش من بعد دخلها في السيستم ايكونومي
2: فهمتك
1: ما تنجم انت تقول لي راني انا مثلا نبيع في المخدرات وعندي ندخل 100 مليون في العام ولا في الشهر ولا اللي هو ونمشي انا نحب ندكلاري عليهم
2: لا واضح
1: لانه نشاط من اصله غير قانوني
2: واضح
1: فهمت كيفاش
2: فهمتك باه انا الكود نفتاي باش نحكي على للواد لاتراكسيون تعرفوها للواد لاتراكسيون
1: قانون الجاذبيه
2: قانون الجاذبيه اللي يقول لك اذا كان تامن بحاجه بالكدي بالكدي بالكدي الدنيا كل تمشي معاك
0: هاي عديناه اكستري انا غني
2: فوالا انا البارح صارت الحكايه هذه في اتلانتا ماتش اسبانيا وكبير خويا ستاتيستيك يقولوا 74% استحواذ كوره من اسبانيا
1: هي راي اسبانيا حتى مع الارجنتين تعمل 74 بتعمل 72%
2: 27 تير كادري 27 تير كادري
0: حاول نفصل شويه للناس اللي مش ملمه بالكوره
2: البارح ماتش اسبانيا البارح اسبانيا والكبير 27 تير في اطار المرمى 6 للكبير تير برك كافير من بالكادري ومش كادري
0: فرصه حقيقيه في الكادري
1: سايد خيخ هذيك نتاع الكورنير
2: اكزاكتوم والبار هذيك ويا اخي ثم واحد اسمه فوزينيا
1: فوزينيا هو الجارديان نتاع
2: الجارديان نتاع الكافير خويا 40 سنه ماشي لل 41 منع البارح كيفاش نقولها بلاد كامله فوار اون سيفيليزاسيون نذكروا اللي بلاد الكافير الكل مواطنين الكافير الكل يدخلوا في استادرات 50,000 فهمت يعني بوغ تو دير قداش ساعات جرينتا نتاع واحد ويبدا ليدر وبالمايند سيت تاع ليدر وحتى تزهر شويه
0: اما انت مأمن وزهر وحضور ذهني وكل ما بعضهم
2: روح روحه البارح ثم ثم ثم انتير نتاع شو اسمه هو ازر درشكون الاسبانيوري لوح روحه بدنه
1: ريزابال
2: لوح
1: روحه عمل ريكور
2: على ليتير البارح
1: عمل ريكور 30 دقيقه ما مس حتى كوره
2: اي
1: اول مره تصير جوار يلعب في الماتش 30 دقيقه ما مس حتى كوره حتى ما مس صغيره لا
2: الجارديان البارح نحى 7 بونتوات وعمل 49 اري يعني اور اللي كتير كادري 49 انترفونسيون تخيل انت
1: نعطيك
0: وانا شفت الانستغرام نتاعه اللي هو
2: جوستومون
0: كان يذولي 30,000
2: كان 50,000 طلع الزملين
1: ونص
2: في 90 دقيقة مش مش مش ماركة في لليوم او ماركة في 90 دقيقة الجارديان يعني العبيد ايغو ناسيونال ولا ايغو افريكا وايغو كيفاش يقولوا حتى نتاع المونديال ينجم غدوة هذايا نهار اخر يكون ان سامبول نتاع الريزيليونس
0: ومتقدم في العمر
2: 40 سنة
0: بالضبط
2: ماشي ال 41
1: فما زهر اخر فما لاعب من الكابفير
0: في دقيقة يا شباب
1: أقل اللي هو ما يلعب اللي هو ما يلعبش في الكابفير وما يعيش في الكابفير. الجامعة بتاع الكابفير بعثت له استدعاته ما يعرفوش وعمره ما لعب في الكابفير بعثت له إيميل ما قراش الإيميل ليه شافوا يا معلم ما جاوبش الكابفير شنو اللغة متاعها
2: برتغيز
1: برتغالية شافت ما فهمش ذكيه شوية قبل المونديال بعثوا له ايميل باللونجلي باش فهم ملي الجامعه نتاع الكابفير بعثت له وقالت له حاجه بيك باش جاوبهم وجاي يلعب
0: معناتها اي فما برشا حاجه
1: ما هو ما هو جايب ايميل بلغه ما يعرفهاش طفي يقول لك سبام دونك يجي يفهم وجاي يلعب معناتها شو الصدف ساعات تلعب دابا
0: باهي هات نمشيو للموسيقى قبل فاصل صغير باش نسمعوا امينه الديفا الحقيقيه في جرح المجاري حبيبه غاستي برونشي على جوهر فام الدنيا وما فيها
3: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
4: الكوب دي مونجيت ومعها تبدأ الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبارشة مفاجآت أخرى كيفاش؟ مالك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موش بشيرة سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى

0: وصلنا على جوهرة فيم موسيقى باب حديد. توصلنا لوقاية الكويز في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال: شكون فيكم يعرف الميتومونيا؟ متلازمة اسمها الميتومونيا. زعما شنية؟
2: ميتومانية.
3: ميتومانية
0: اللي هي
3: مرض الكذب.
0: لا،
2: الخرافات
0: ولا
2: الأساطير.
0: أكثر دقة معناها
2: أساطير.
0: لا، بعيد.
3: الوهم.
0: وهم بشنو؟ سامي قريب. هي متلازمة يعني، ومنها 80% من البشر
2: يحلموا برواحهم ولا يتخيلوا روحهم شو اللي لابس عليهم.
3: وهم ال
0: هما ناس يتخيلوا كونوا في نهار من نهارات باش يحصلوا برشا فلوس، ويبداو يحلموا ويتخيلوا كيفاش يصرفوا الفلوس هذيا. معز حياتي يتبسم يظل عنده
3: صرفهم. معز سيد جا
0: صرفهم. سيب عندكم منه هذيا ولا
2: حنا بتبيع متى شو تو انت حاجه ما تعيشهاش وماكش باش تعيش.
0: اي
2: مانيش نحكي عليك،
0: لان الحلم حتى لا يقتلنا الواقع.
2: مش ما نظمكش نحكي على روحي.
0: اي اصدمني
2: باش نهاني نحكي. قلت نحكي على روحي.
0: اصدمني فرصه ما نجمش نكتب عنوان ونقدم مع بعض.
2: ومانيش باش نعيشها، فهمتي؟ على الاقل نعيشها في مخي. اني انا في جزيره في المحيط الهادي على بحر وماء تركواز، وقاعد على شيزلونغ، وفما جو هكا كوكتيل، ويشتحوا هكا بنات واحد بالجيتار، ويشتحوا حاطين حاطين جيب بالبنان وورده
0: كليب غازي العيادي الاخر مش بعيد على هكا.
2: اي انا فهمت
0: انك كنتش بتشارك فيه.
2: الحلم اللي قدمه غازي العيادي نوجه له تحيه.
0: يعني حلوه برشا.
2: حلوه برشا. من غازي العيادي قاعد العوام الاخر اكثر مطرب مغني تونسي يعمل في نجاحات، ولا مقارنه مع حتى في على الاقل في النجاحات بالنسبه للفتره قصيره.
0: الاغنيه التونسيه العامين الوتريه باش نسمعوهم بعد شويه مع سمير لوسيف. اغنيه حلوه برشا. انا رضيت الوالدين.
2: دونك هذاك علاش. دونك واحد على الاقل يعيشها في مخه، يبدا ما عنده ما يعمل، يبدا قاعد يتخيل على روحه فك البحر والبقعه التروبيكال هذيك وعامل جو وجيت بريفي تستنى فيه، فهمتني؟
0: هي ما مش هذه هي الميتومانيا. الميتومانيا تحديدا معناها تكون قاعد تقول انا باش نلقى فليجة ولا صندوق ولا باش
4: حاجة تربحني فلوس دانكو.
0: ليه يبدا في مخك بالضبط تقول 5 مليار دوات. باش نصرف مليار دو بين الكراهب وبين كذا. الثاني باش نحل بروجي الفلاني. الثالث باش نعاون بيه فلتان
4: نفقة. الرابع
0: تصرف فيهم
4: عندك
0: عندك منه الشيء هذا يا سامي سنوسي.
4: والله لا ما عنديش حاجة هكا. ما نقول اللي بتاتر. انا بالعكس نقول بتاتر ثم فكرة نجم تجيني اللي تخليني بروبولسيون. يعني الفكره هذيك تجيب لي بتاتر
2: في نطاق الواقعي.
4: في نطاق الواقعي. اما نقول بالكشي فكره اكسترا اوردينير اللي تنجم تخليك انك تحل جوانحك.
0: خليت ماها مع خيال انس بن مالك شويه. قداش هالمونطون اللي تتخيله باش يبدل لك حياتك؟
2: 18 مليار دو دولار.
0: باهين اي باهين بالكدا. كيفاش تصرف
4: عليهم 10%؟
0: العناوين الكبرى
2: شنو هو؟ ليه نعرف بعد مش هبط لي عنوان مرة هبط خطر مرة في قناة أخرى كيكا مع سامي، فهمتني؟ هبط لي شنو مش تعمل بيهم؟
0: حلم من أحلامك.
2: بش نشري ساعة زوز ما ثلاثة مقرات في تونس معناتها كلي لوكس كبير. يا ولدي عندك عائلة بابا عائلة أمي باش نعمل لهم كيما الكامباوند يسكنوا فيها، باش كي نمشي نطلع عليهم نطلع عليهم
4: مع الكل
2: مع بعضهم الكل، فهمتي؟ نعمل لهم حاجة كبيرة. أصدقائي هذوك الساعة هذوك باش نعمل لهم فما دار من الديار نتاعي باش نعملها فيها بافلويت وديما لمات، وهم أصدقائي ياكلوا ويشربوا ويشطحوا
4: إن شاء الله.
0: وحاجة حياتي صالحنا الكل في البافلويت اللي تضربوا.
2: لا معز ما يصلحش. معز من صحابي هذاك، فهمتي؟ هذاك ما يدوا للراس وما يحطهاش.
0: جميل.
2: كل شيء حب معناتها قولوا باهي أمان مثال العب شويه انت.
0: انا معني بالموضوع موجود في الحسابات.
2: انت اللي تحرك. انت
0: انت حروك القيم.
2: انت اللي تحرك في كل شيء. معناتها انت مش معناتها تحرك، معناتها اللي انت اللي تقرب في بقعتي، معناتها اللي تقول لي عملتها كيف اقول لك سي بون رامي خاطر نعرفك وليدها وتقدها.
0: سامي بن
2: زوز عندي دار
0: سامي بن نور. خلينا نكمل تشكيله نشوف مكانتهم في احلام انس بن مالك.
2: سامي بن نور هذاك طبعا معناتها هذاك ديما زاد كيف بون باش نعمل له حاجات خاصه بيه باش نعمل له خاطر سامي بن نور عنده حاجات هوايات ساعات مش كيما الهوايات نتاعنا رامي انا وياك وسامي سنوس
0: مكتبه كبيره
2: نعمل له حاجات نعمل له بيدجي لهواياته الخاصه، فهمتني؟ خاطر ما يشبهناش برشا في الهوايات. عندي مقر رئيسي باش يولي في موناكو باش ما ندفعش برشا ضرائب، فهمتني؟ هذاك في موناكو. يمكن ناخذ بورتمان في باريس
0: ما فيهوش 18
2: مليار 13 مليار دولار.
4: عندي مليار دولار
1: 13 مليار دولار يجيب فلوسنا 39 ألف مليار
4: كوراساو تنجم مش بعيدة
1: فهمت دي كوراساو قريبة عندي ساعة عندي
0: ما قالش نعاون شوية زوي ولا
4: يعاون يعقلك صحاب زوي ولا
1: صحابي ديجا زوي ولا
4: يعرف كل زوي ولا أنا
1: صحابي به
4: معروف انا
1: لا نعمل مشاريع نعاون بهم الزويولة عندي فريق رياضي هذاك ساعة باش
0: اكشك انا مالك
1: اكشك هذاك فريق رياضي ساعة اللي باش نعملوا به فهمتني باش يولي معناتها في نيفو اخر دونك برشا مشاريع يلزمهم ما اقلش انا جيت نحسب خاطر 12 مليار دولار ما يلزمنيش
4: لازم 13 هما
1: 13 مليار دولار فهمتني
0: ان شاء الله ربي يكرم الناس الكل والفايده مش نحلموا كهو
1: خلي عاد مارتي هذاك الشيخك الفواياجات والواحد وكشوبيكاتك اللي فهمتني تبدا توا تجري وراي على باش تاخو حاجه معناتها تقعد بالعام باش تولي معناتها ديما عندها كارت تعمل بها شوبينك فهمتني اصدقائي وصديقاتي ساعه باش تعمل لك لي جار كلي مفاجئات مثلا انت صاحبي من فيسبوك عندك قديش من عام 10 سنين عندك مفاجاه عندك 10 ملايين انت قد هكا باش نفاجئ الناس الكل يا ما يلزمني 3 مليار دولار
4: ما بتلاقيه تاع انس بن مالك اللي بالاصفاق
0: احلامي احلام انس انا صرفت نفس المونطون اقل شويه اما كله في بروجيات وباش نخدم برشا باش نخدم برشا هو باش يرتاح
1: لا ونخدم ونخدم ونعمل حاجات نعمل حاجات كان زادة تفيد البلاد ومشاريع اقتصادية لا باش نهبلكم مشاريع اقتصادية يا ودي
4: باهي جوست باش نقول لك حاجة جوست على على على ابروكودو هذا فورتون تاع ايلون ماسك اللي هي بريسك 1000 مليار دولار تو
1: اول تريليونير في التاريخ
4: اول تريليونير في التاريخ اكثر من 74 بلاد البي بي مجتمع 74 بلاد
1: مع بعضهم عاد تلمهم بعضهم
0: ومع هذا نتصور يخدم

0: حاسب من بعد يقولوا لي نص ساعة في سؤال.
1: نسألك سؤال مهم.
0: تفضل.
1: سؤال
0: وين نختار نجاوب ولا؟
1: مهم. لا ماكش تجاوب عليه خاطر ماكش معني بيه، يا ما تنجم تجاوب عليه. شنو الفرق ما واحد ما بين عنده معناتها ملياردير عنده 200 ولا 300؟ ويخدم وقاتل روحه وعامل مشاكل ويعمل حاجات غير شرعية وما يدفع الضرائب، شنو الفرق ما بين 200 و300 ولا بين 300 و400؟
0: فما الحب هذاك نتاع التملك نتاع أكثر ديما
1: الفلوس يعملوا كل شيء هو وأولاده وأولاد أولاده ويعيش كما يحب. اتخ ملياردير ولا مليونير قبل ولا ملياردير توا، سي فير تو سكو تو فو، ما تسمى ثري، تعمل اللي تحب عليه الكل. نهار اللي ما عادش تنجم تحب اللي تنجم تعمل اللي تحب عليه الكل، ما عادش نسميه ثري.
0: باهي، فما طبيب سوفيتي اسمه ليون دو روجيزيف، هو طبيب عمل عملية غريبة، حسب رايكم شنية؟
2: روحو
0: نحكيو على 1961.
1: تعرف نعرف البقعة زادة وين؟
0: باهي، خمس مسامي
2: في شسمة في الغابة ذيك بتاع
0: ماهيش في غابة،
1: في المحيط المتجمد الجنوبي
0: سي
2: اوكي
1: في الانتارتيك، عمل عملية على روحه ولا خاطر
2: على روحه.
0: وي اضطر كونه يعمل عملية زايدة على روحه خاطره كان الطبيب الوحيد الموجود في محطة أبحاث روسية في وسط القارة القطبية الجنوبية، قاعد يعاني من التهابات مدة 24 ساعة. قرر كونه هو يعمل عملية وسط 13 فرد موجودين معاه، وبالفعل الجراحة تمت ببنج موضعي، قعدت ساعة و45 دقيقة، عاونوه فيها مهندس ميكانيكي وعالم طقس.
1: ميكانيكي معناتها ماهوش بعيد.
0: أما
1: طبيب غير باع.
0: شنو كان الدور نتاعهم؟ كونه فقط يمدوا آلات الجراحة، هو كان يوجه للمراية ونشوفه في التصوير على جوهرة تي في، وعاش لباس حتى سنة 2000. والمميز في الحكاية بالكدا كونه ليزوتية ذوما اللي يستعملهم لليوم موجودين ومحفوظين في متحف في ستراسبورغ، موجودين ويمشيوا العباد ويشوفوا.
1: في سان بيترسبورغ ولا في ستراسبورغ؟
0: في سان بيترسبورغ.
1: فوالا
0: باش يشوفوا الاليات هذوما اللي سيد عمل بهم العمليه. باهي، من مواليد 3 اكتوبر 1957 في قريه ام السمعه اللي تتبع ولايه قبيلي، اصدر 6 دواوين.
1: نعرف سي قلت لي ام السمعه،
0: مشي نروح نعديو موسيقى.
1: قلت لي ام السمعه.
0: ام السمعه سيجي سنوسي.
2: فين في قبيلي قلت؟
0: وي مولود 3 اكتوبر 57.
2: شعر
0: وي هي هي
2: مخ كبر كبر كبر كبر
0: تفاحة.
2: هي نيوتن. هي
0: لا مش نيوتن.
1: أم السمع.
2: برا
1: كان نعطيك انديس تاع الأوفيس
0: محترم، ولكن قلت تفاحة.
1: اي اي
0: ولا
2: اي بازي اي مش نعملش برشا.
1: قول
0: تفضل.
1: ادم فتحي.
0: ادم فتحي وي اللي هو شاعر كبير برشا.
1: كيفاش يقول لك نعطيك انديس؟ باش يقول لك لطفي بوشناق.
2: اي ادم فتحي ديريكت.
0: لطفي بوشناق تعامل معاه في برشا اغاني حلوه، وبخلاف لطفي بوشناق كان قدم زادة حاجات مميزه لبرا من تونس.
1: نحكي لك كيف عرفت قلت لي ام السمعه. ما عندهاش برشا الحكايه، عندها شهرين ثلاثه
0: تعاون مع الشيخ امام. فوالا
1: اي عندي في مكتبه المحامين في المحكمه الابتدائيه بريانا، والوقت مخر وقت قعدنا مخر نهار من نهارات اللي ما جيتش فيهم انا. وفما محاميه تتكلم بساعه تتكلم مليح وتونسي عادي على العربيه، وتحس هكا لغة معناتها ثقافة كبيرة،
0: لغة ثرية،
1: وتحكي ومن الجنوب وواحد يا اخي قلت لها منين انت بالضبط؟ قالت لي من انا من ام السمعة، وهي شقيقة اتم فتحي. دونك هي حكيت لي قالت لي رانا من ام السمعة راهو كذا وراهو كذاك. والمحامي هذه انا الحقيقة نسيت اسمها صغير معناتها. هي بيدها تكتب الشعر، هي بيدا شعر. قلت لها علاه ما تخرجش؟ قالت لي بون بحكم برشا ظروف ياما يظهر لي بالفتره معناتها الناس هذو معناتها قدم لها
2: تحيه
0: كبار شعراء من الجنوب معناها
2: من ابو القاسم وانت جاي
0: بالضبط، لانه الشعر ممارسه يوميه
1: من الخريفات محدين وبشير
0: ممارسه يوميه معناها في الفروحات نتاعهم تلقى المبارزه الشعريه وكل شيء. يلا ناخذوا فاصل وراجعين مواصلين معاكم في انتيبيوتيك حتى للسبعه.
3: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لابسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
4: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: صنع في تونس.
1: فما حاجات تتبدل في لحظة، وفما حاجات تنجم تبدل حياة كاملة. في SOS نملوا لكل طفل يستحق يعيش طفولته بأمن ويتعلم ويحلم ويكبر هو حاسس اللي ثم شكون يمن به. وعلى هذا وفرت SOS آلية الاقتطاع الشهري القار باش يكون العطاء متواصل والأثر مستمر. خطوة بسيطة، على الموقع الرسمي www.sosve.tn تنجم تختار المبلغ اللي يناسبك ويتحول كل شهر آليا لدعم يساهم في مرافقة الأطفال والعائلات المستفيدة من برنامج SOS. يمكن المبلغ اللي نجم يكون بسيط أما وقت يتكرر كل شهر ويولي فرصة تتبنى عليها أحلام وتعليم وإحاطة ومستقبل أفضل. الاقتطاع الآلي الشهري القار هو أكثر من تبرع، هو التزام بالأمل، التزام يخلي طفل يلقى السند اللي يحتاجه اليوم وغدوة وبعد غدوة. إذا كانت تحب تكون جزء من الحكاية هذه، زور الموقع الرسمي www.sosve.tn واكتشف كيفاش نجم تساهم في صناعة الفرق، ولا كلمنا على 58 371 092.
0: صنع في تونس. تسمع من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك.

0: سيتا غيربا على جوهرة فيم. رجعنا لكم من جديد. مرحبا بالناس اللي تحقت بينا وشوفونا على جوهرة تيفي. نكملوا المشوار في أنتيبيوتيك حتى للسبعة ونكملوا فيه. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: لقيت لي زيكستري ثلاثة مقاطع باش تسمعوهم تعطيوني اسم العمل إذا كانوا سينما مسرح ولا تلفزة. هذا الإكستري الأول ما نعرفش كيفاش اختاروه في الإعداد. عنده علاقة الإكستري الأول بالموضوع اللي توا الناس الكل تحكي فيه على فيسبوك واللي أنا ما نفهمش فيه برشا. دونك نسمعوا الإكستري الأول.
2: إذن نلتقي باللاعب الدولي رشاد مساء الخير. منشنا أخوك برشا بعد مقابلة لكن أفضل ترجع شوية نقص شوية شوية قوم. نتيجة المقابلة هذه كانت مفاجأة فعلا عكست كل تكهنات زرت شوية عكست كل تكهنات
3: كما تعرف
2: خايخ ربي نعود ولاد ما تعيدش عايش. إذن نلتقي باللاعب أفضل ترجع شوية خطر مباشر نقل مباشر نتيجة معاكسة عكست كل تكهنات مسبقة. شنو السبب في هذه الهزيمة غير المنتظرة؟
3: معناتها في الماتش هذايا احنا معناتها ما يخفاش عليك وقت اللي هبطنا للطرح للبارتي
2: فهمتني
3: للمقابلة كنا معناتها هبتين والناس كل كانت معاملة على الربح معناتها وكنا باش ننوروا الوجه نتاع الجمهور نتاعنا ماش أول مقابلة ولا آخر مقابلة ومش أول مرة ولا واحد داخل مرة يلعب الكرة معناتها واحد تبقى الكرة تدور
0: الكرة مدورة وتدور. دونك هذا الإكستري الأول
4: إخراج محمد دمق
0: وي وسامي سنوسي صحيح قال فيلم
4: إخراج محمد دمق بطولة
0: اسم الفيلم سامي
5: هكا كي العكس تاع البرتمان
0: برتمان العكس ليه؟ انديس جوبلي
4: كل لا همش خلك بطولة كمال التويتي
0: اي
4: سليم محفوظ
0: وي
5: حسرة
0: حسن الهرميس
4: حسن
0: جميلة العرابي
4: اسمه فتحي الهداوي يرحمه
0: الكأس زهير بن عمار الكاس 1986
4: دخلتوا ذي وانا صغير مشيت وتفرج فيه في السينما
0: انا شفت الفيديو نلقى نجيب خطاب يرحمه
5: اي هو اللي يتكلم
4: اي صوت نجيب خطاب
0: بالضبط ممتاز برشا الفيلم والإكستري قاعد يدور برشا
5: هو كان الله يرحمه ينعمه كان جحي عملنا انترفيو للكيم ناسيونال نتاعنا روح كان معهم هكس
0: نحي الشوينغام
5: نحي كل شيء هز راسك وعاودها ونقص مسياح
0: الماتش وكل شيء فيلم
4: يضحك
0: فيلم ممتاز
5: دونك
4: فيلم فوق الأول
0: أما اللي عجبني توينسة معناه الذكاء كونه يرجعوا الحاجات
4: ليه وفيلم فيه مشاهد حقيقية معناته فما مشاهد تصورت نهار الديربي ناس ماشية الستاد قبل دربي اللي نتفق ان نحب نذكر اللي هو يكون في المنزة مش في رادس وناس كيف تمشي له تمشي على ساقه وإلا في الكيران فمش مترو تمشي في الكيران دونك تلقى يا ناس ماشية بساقيها جمهور مع بعض جمهور الكلوب والإسبيرانس في لافايت متعدين شاقين لافايت بلاس باستور المنزة معناتها بعض اللي تعدي وسط بلاد والكيران كيف الكيران تلقاها فرد كار فيها معناتها الكار خارجة من علامات الكلوب وعلامات الإسبيرانس والكل ماشيين يلعبوا في الستاد سيتيت ان ديربي دوتر ايبوك
0: فيلم ممتاز برشا عديونا الافلام هذوما فرصة اللي هما موجودين تاو على الانترنت على دي بلاتفورم ومونتون
5: صغير وحتى السينيماتيك مهم زادة انك زادة يكون ثم ان اندوا اللي تنجم تمشي تخلص الفيلم متاعك تمشي تتفرج وتعملوا دي بروجيكسيون بريفي وحتى عنا مدينة ثقافة ما شاء الله الاسباس موجود
0: والسينيماتيك تعمل هذا
5: نعرف بالضبط. دونك لازم يزيد امشي
0: للليسي وامشي في قاعة سينما بريفي مربح ولا لا وقت اللي تجي تخرج فيلم قديم وتقول شنو نعمل سيكل بتاع جمعتين
5: هو سا ديبون هو سان بيزنس بلان كيما اي حاجة تحسب اما مثالش اذا كان دون ان سيكل تنجم تعمل في جمعة تعمل دو بروجيكسيون سي با غاف يعني فهمت
0: وي.
5: ويجيوك الناس اتسيترا وبا فورسيمون لي سال دو بريفي
0: اذا نشوفوا على خاطر متعة الفيلم في سال دو سينما ما هيش كيما على اكران في
4: اليوم مثلا
0: ولا
4: في مصر قاعدين يعملوا افلام قدم كي نتفرج فيهم في قناة موجا ولا درشنية كوميدي ولا حاجة تلقاها بالحة شو يعملوا تو الفيلم بيدو يقعد تريتمون بتاعه ويخرجوه 4K
0: صار هذايا مؤخرا فما مجموعة كبيرة من الأفلام اللي ترممت وتصلحت الألوان متاعها فيلم نوري بوزيد نتذكر
4: ويخرجوا 4K معناتها يخرج كأنه جديد معناتها وقتها كي الخدمة دي تتعمل وتعمل انت سيكل عندك حاجتين يا تعمل جار مثلا في الشهرين تعمل جمعة مخصصة للأفلام القديمة باش الناس تعرف الإيفينمون والناس اللي تحب تشوف الكلاسيكيات في السينما تمشي يا تجي مثلا يا قاعد سينما يا جهة معينة يا مدينة ثقافة تقول نهار الفلاني جودينا بورت كوا ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين ولا حد راهو مخصص للأفلام القديمة
0: ذولي ريح السد هو اللي تم تم ترميمه. بربي سؤال تقني من وحي اللحظة سامي سنوسي، مجموعة من الأعمال الدرامية متاعنا وستكومات على تلفزة الوطنية أنا يظل لي معناها في تقديري وكان غلط صلح لي بلاحو.
5: أيوة بيان سور
0: يبلاحو
5: سي دي بوند باش انت عملنا عملوا جو بونس كو عملوا نيميريزاسيون تاعها
0: كرت وعاود كرت وعاود.
5: مي باقي احنا زاد عندنا مشكله تاع ديفيوزيون، رانا احنا اون ديفيوز با دو 4K، اون ديفيوز با دو فول اتش دي، دونك ثم شويه. مي بار كونتر اذا كان يكونوا
0: معناه الانطباع اللي عندي صحيح
5: بيان
0: سور، كونو كي تتفرج تحس البوند بليحت حتى البوند
5: هو هو زاد هاني قلت لك سام بروبليم دو ديفيوزيون زاد يعني دخلت لك للتلفزه ديجا وراو راو الكونسيرفاسيون راو راو في فرنسا باغ اكزومبل سي ان سي والسينيماتيك في فرنسا يبذلوا فلو يحطوا في فلوس زرقاء على الـ على الكونسيرفاسيون تاعهم والارشيفاج. الارشيفاج راهو ثم توتان بروسيس راهو وحده كامله، هذيك سين لا ميموار كوليكتيف، خاطر مش كيما ثم ساعات طب يخرجوا يتكلموا يقول لك الطبيب السينما ما داوى حد، بالعكس السينما يداوي الميموار والسينما يداوي الروح والسينما يحل لك ابواب والسينما ساعات ينجم ينهض ببلاد كامله.
0: انا كتبت على ذا بلاش كان طبيب ومشي للمسرح حتى لقى المسرح نجم يداوي برشا حاجات، الحربوشة ولا الزريقة ما تدويهاش.
5: شوف هو كل خدمة وخدمتها، أما راهو ثم اون ميموار كوليكتيف ثم الارشيفاج، احنا يحرز عنا حاجات نجم نشوفوها على يوتيوب على فنانين نتاعنا وعلى الفنانين الكبار. سامحني
6: ساعات ما تلقى شيء على يوتيوب فما فنانين
5: لا لا معاك معاك هذيك مشكلة يعني سام بروبليم، خاطر حتى فنانين عرب يعني شكون كان يعني راو كان مجلس فما لاكسيل ام كلثوم وعبد الحليم والفيديوهات القدوم اتسيترا، راهو ما عندهمش الرواج والميموار هذيك، راهو ابودا سيرتا طوم باش يندثروا ابودا سيرتا طوم باش تفكرهم حد.
6: هو مش في الارشيف برك، انا نتفكر وقتها انت في ايبوك ما خلطتش عليها رامي صغير يمكن تسمي خلط عليها وقتها كنا نكريو الافلام
0: من الفيديو تاعي ربي كبرنا فتحت وخلطت وخليت بطاق تعريف
6: ما لا باش تعرف شنو نحكي لك.
0: والتو تحيه للوالده عندها كاسيتات نتاع العرس كل مره تذكرني كونه باش تحب
5: تردهم على سي دي.
6: الفيلم بيدو
0: سي دي ما عادش
6: الفيلم بيدو
0: اي
6: من عنده شهر وعنده استشهر وعنده عام على الاقصى، فما لقطات فيه ما اكل لقطات فار تلموا عودوهم تجي في البارتي هذيك ويبدا ما تصويره تخيب
5: سيم بوند
6: سيم بوند يعني
5: هي تجرح
6: تبدا لقطه مهمه ولا لقطه انا يستناو فيها ناس مثلا باش نقول لك العركه بين بروسلي وشاك نوريس ولا نتاع فوندام العركه فيها ولا يبدا فيلم معناتها ولا مقابس كنا قبل في بالك نكري مقابله كره قدم مثلا بارتي قديمه تمشي الفيديو تاك تقول له بربي اعطيني المقابله الفلانيه يبدا عنده وتبدا كيف كيف الاهداف ولا الفازه اللي تستنى فيها تلمون الناس عودتها خاطر توخر وتراجع تلقاها هي البارتي المضروبه
0: في الفيديو يتعدى ما في تلفزه انا يظل لي ماهوش
6: كما قال لك سامي يلزمها برنامج
0: كامل كما في جران سيرفاس نبيع الخبز يابس ولا نبيع في الخضره وهي ماهيش فرشكة
5: بالضبط. شوف راهو ما تنساش حاجة راهو ثم زادة راهو يرحم والدين لي كوليكسيونور زادة ما نحكيش كان على السينما نحكي لك على الموسيقى بار اكزومبل، يا انورميمون دو حاجات اندثروا نادرين شريوهم لي كوليكسيونور على ليبوك باش خليوهم يعني ثم أكثر توا أنت في تونس يعني تو بلوس في البيبليوتيك ناسيونال في فرنسا ولا في السينيماتيك فرونسيز ولا في لي انستيتيو الكبار في فرنسا عندك أكثر حاجات عرب وتوانسه والمغاربيين يعني بحكم الاستعمار والدنيا كلها ما هما خليوه.
0: انا نتذكر صالح شغام يرحمه نشوف في انترفيو فما شكون جاب له برشا دي بوند سون ملوحين في بلفيدير اللي هما تسجيلات صالحه مش بعد ولاو
6: بعد الثوره متعدي انا في نهج الكويت وشارع فلسطين ملوحين دي بوند ملوحين سنادخ ملوحين بوند بعد ثورة ذي ما فهمتش علاش انا شفتها بعيني يا رامي.
5: انا نعرف
0: نكملوا معصفي ليزكستري ولا ما عادش عندنا وقت نجم نكملوا ليزكستري به نمشيوا للموسيقى بعد فما قسم الاخبار الرياضه ياخذ وقته واحنا راجعين ساعتنا الثانيه في انتيبيوتيك غاستي برونشي على جوهر فام الدنيا وما فيها.

مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: Jouhara FM.
5: Publicité.
6: Jouhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jouhara FM.
7: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحي لمدة شهر كامل.
8: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
9: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. بداية مونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في. المدرب الفرنسي إيرفي رينار رسميا يبشر مهامه على رأس المنتخب الوطني التونسي بداية من مساء اليوم بنفس الامتيازات المالية اللي كان يخو فيها صبري اللموشي. تقريبا 100 مليون هي الجراية الشهرية بالنسبة للمدرب الفرنسي إيرفي رينار مع الامتيازات. إذا كانت عدى الدور الثاني في المركز الأول ياخو 300 مليون، المركز الثاني ياخو 250 مليون، والمركز الثالث ياخو 200 مليون. موعد الوصول بالضبط وقتش بيكون في مطار مدينة مونتيري المكسيكية. وآخر الأخبار جينا في المباشر من عند مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح مرحبا.
1: مرحبا بك أنيس مرة أخرى، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام. احنا تو في انتظار وصول الناخب الوطني الجديد إيرفي رينار إلى مدينة مونتيري اللي مش يكون وصوله على الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت المكسيك، اللي هي تكون في أول ساعات الفجر تاع يوم الأحد بتوقيت تونس، ويش يكون عنده ندوة صحفية مع 7:30 كذلك بتوقيت المكسيك، ومش يشرف هو اليوم على أول حصة تدريبية مع 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك طبعا. وإن شاء الله نرجع لكم إن شاء الله بكل الحصريات في الحصة التدريبية والندوة الصحفية، ونشوفوا أول الحصة التدريبية مع إيرفي رينار.
0: ان شاء الله بالتوفيق للمنتخبنا الوطني التونسي مع إيرفي رينار صاحب التجربه الكبيره 57 سنه، درب ذي خامس منتخب افريقي باش يدربه مع نجاحات بالجمله، خاصه مع زامبيا كوب دافريك 2012، كوب دافريك الكوديفوار مع المنتخب الايفواري 2015، وخذا احسن مدرب في 2012 2015 و2018، وخاصه عنده انجاز تاريخي في المونديال، ثالث مونديال باش يكون لإيرفي رينار، والفوز على المنتخب الارجنتيني وقتها هو مدرب ل منتخب السعودية في مونديال 2022. وأكيد معك ناجح تنعيش كل التفاصيل متاع وصوله وكواليس وصوله، وأكيد كل التفاصيل والأخبار متاع المنتخب الوطني مع ناجح مجدود مبعوثنا الخاص إلى مدينة مونتيري برعاية تينيزي برومو. ذكر انه كونفرنس دي بريس او نقطه اعلاميه باش تكون لإيرفي رينار في ملعب التمارين نص ساعه قبل انطلاق الحصه التدريبيه. منتخبنا بعد الفضيحه نتاع 5-1 في الجوله الاولى من المونديال، مباراتنا الثانيه باش تكون اولى ساعات فجر لحد 21 جوان مع 5 نتاع الصباح ضد المنتخب الياباني اللي تعادل مع هولندا في الجوله الاولى بنتيجه هدفين مقابل هدفين. وكما سبق وحكينا تونس تدخل تاريخ المونديال برقم سلبي بما انه 4 منتخبات صارت في تاريخ المونديال يبدلوا المدربين متاعهم وقت الكومبيتيسيون، منهم تونس مرة

في مرة للسعودية ومرة لكوريا الجنوبية. إيرفيرونار في أول تصريح لصحيفة لوباريزيان قال باش نبذل قصارى جهدي ضد اليابان وهولندا لتحقيق نتائج إيجابية. عندما حكينا صحيفة لوباريزيان، صحيفة ليكيب الفرنسية المقال متاعها مثير جدا، 24 ساعة من الدراما النفسية، وحكيت بالتفصيل شنو صار لصبري اللموشي قبل تعيين إيرفيرونار. المقال الكامل تقريبا لخصه لكم في جملتين. الجماهير غاضبة، منشور على انستغرام تم حذفه، إقالة صبري اللموشي البارح، ومن بعد تم حذف المقال هذا وتعيين منظر الكبير على أساس اتفاق بين ثمانية ملعبية واللموشي أنه إذا كان تمت إقالته فإنهم يغادروا تربص المنتخب الوطني التونسي قبل ما يتراجعوا على القرار هذا دوب ما تم الاتفاق مع إيرفيرونار اللي تم الاتفاق معه من خلال رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري. أهم النتائج والمواعيد في المونديال، نذكركم بالمقابلات خاصة بالنسبة للمنتخبات الإفريقية والعربية. البارح الكافير عملت ماتش كبير برشا ضد إسبانيا بطلة أوروبا، فرضت عليها تعادل 0-0. بلجيكا مصر 1-1، بصراحة ماشي بلجيكيا اللي لعبت ضدنا وعطتنا 5 أهداف في المقابلة. البارح منتخب مصري كان حاضر كما يلزم، هدف إمام عاشور اللي توج برجل المقابلة مع غياب تقريبا للنجوم تاع منتخب بلجيكيا في المقابلة هذه بار بعض المحاولات لدي بروين وجيريمي دوكو. السعودية الأوروغواي مقابلة فات عم تيجي التعادل هدف مقابل هدف، السعودية قدمت ماتش كبير برشا. فجر اليوم إيران تلعب ضد نيوزيلندا، مقابل هذه كانت فات عم تيجي التعادل 2-2 هي النتيجة النهائية. مع قناة تركيا قامت بعزل معلق المباراة متاع إيران نيوزيلندا بما أنه غلط في الليكيبات، يعني قاعد ينصب في الهجمة متاع نيوزيلندا الإيران والعكس بالعكس. 8 متاع الليل عندكم فرجة كبيرة فرنسا سينيغال، 11 متاع الليل العراق النرويج، مالي ساعتين متاع الفجر ماتش كبير برشا زادة باش يكون للجزائر منتخب الخضر في مواجهة الأرجنتين، فهل سيعيد منتخب الخضر الانتصار كما عملت السعودية في المونديال الأخير؟ والخمسة متاع الصباح منتخب النمسا يلعب ضد منتخب الأردن. نجم منتخب إيران مهدي ترابي مهدد بالغياب على لقاء مصر، سبب أنه الفيزا متاعه فيها الدخول مرة وحيدة لأمريكا، وبالتالي بشي يلقى روحه مش بشي نجم يعود يدخل لأمريكا في المواجهة الثانية اللي بش تكون ضد المنتخب المصري على عكس بقية الملاعبية زملائه في الفريق. بوتينيا حارس مرمى الكاب فير عمره 40 سنة، البارح حقق حلم حياته باللعب المونديال وقدم مقابلة بطولية وكان حديث الصحافة العالمية الكل اليوم، وخاصة مش يحقق عائدات مالية كبيرة برشا من الانستغرام. كان عنده 40,000 متابع فقط على الانستغرام قبل ما يبدأ ماتش إسبانيا، حاليا تجاوز 8 ملايين متابع. حكيتنا على المونديال بمناوشات بين جماهير الجزائر والأرجنتين قبل المقابلة المنتظرة في ساعة متأخرة الليلة لولا تدخل الأمن لفض المناوشات الكبيرة اللي كانت في أمريكا في انتظار بتبيع المقابلة مع تعزيزات أمنية قبل المقابلة.

0: شوية FM TV.
1: احكيوا على الاتوال البارح تقرر الغاء الجلسه العامه الانتخابيه الاستثنائيه المقرره لنهار 19 جمعة، ودعا الكاتب العام الهيئه المديره المستقله لمواصله تسيير دواليب الفريق الى حين انتخاب هيئه مديره جديده. وعلى مستوى فرض النزاعات نذكر دوسي سادس قاعد انكور تو، اللي هو دوسي عليا البريق اللي فيه 122 مليون تقريبا، وصل 40% من دوسي هذا. المدافع السنغالي لترجي جرجيس مامور ديوب ديالو صحح في المدينه الليبي في صفقه انتقال الحر لمدة زوز مواسم. في الترجي الرياضي التونسي بعد تعودة ريجاكامف المدرب الروماني لسبيرانس مدة العقد هي موسم واحد قابل للتجديد، حسب ما أكدونا مراسلنا رضا الخليفي. زوز مساعدين باش يكونوا توانسة مع عقد أهداف للمدرب الروماني اللي درب أول عام ناول الترجي. عقد الأهداف في التتويج بالدوبلي والتشامبيونز ليج الإفريقية. مادام نحكيو على الترجي بلجيكي باش يكون على رأس الإدارة الفنية للشبان اللي هو جوال كراي خلفا لكريستيان براكوني. ميلان الإيطالي أعلن رسميا تعيين المدرب البرتغالي أموريم مدرب جديد للفريق. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجود على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في ليمون.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أون تي بي

0: 19 دقيقة على جوهرة فيم، رجعنا لكم من جديد. ساعتنا الثانية من أنتيبيوتيك، نكملوا معكم حتى للسبعة، ولقيت هذا وقيت في نهار من هارات.
1: في نهار من هارات،
0: في نهار من هارات مع سامي سنوسي، وأكيد نحكيو كورة
2: طبعا، مونديال وترند وجو ذاك. باش نحكيكم على أكبر حاجتين، باش نحكيو على أكبر الفلوب في اللي ماتش في تاريخ المونديال وأكبر السوربريز ماتشوات في تاريخ المونديال. دونك نبداو باللي فلوب الكبار عبر التاريخ، يعني الكبار الماتشوات الهزائم الكبرى
0: الطبيخة
2: طبعا، طبيخات يعني اللي موجودين. اللي نبداو بالميناري مينيرازيو اللي هي في استاد البرازيل كونتر المانيا
3: 2014 7-1.
2: هذيك اخويا وقتها نتذكروا
3: هذيك أكبر من أكبر الصدمات،
2: هذيك الصدمة وهزيمة كبيرة، هذيك على جيتها أول واحدة خطر.
3: هي ما مش هذيك أكبر صدمة في التاريخ،
2: لا مش هذيك أكبر صدمة، ما هذيك الصدمة
0: عرفتوا شو صدمنا بمعلومة.
2: لا ثم المعلومات، وأنا باش نصار بيها هنا بالكدا.
3: تتفكر التصويرة اللي تعديت ديركت تو 2014 جاتوا عليه متاعك الطفل الصغير اللي هكا شوية أبيض اللي يبكي ديركت، مصورين والتلفزة يمثل البرازيل كله.
2: اكزاكتومون عام 82
0: أي ما عطيتنيش قداش
2: 7-1 عام 82 لونغري ربحت سلفادور وقتها
3: 10-1
2: أكبر لزي أكبر إيكار في تاريخ المونديال.
3: أكبر مش إيكار، هو ثلاثة أكبر إيكار. هو مع زوز ماتشوات أخرين
2: أي ثمن ماتشوات أخرين تسعة بليش، هذيك على روحها من الإيكار اللي خلط العشرة، يعني
3: العشرة هي المجر متاع 82.
2: عندك زادة اليوغوسلافيا
3: ضربة الزائر 9-0
2: اكزاكتو، ضربة عام 74. تركيا خسرت كونتر المانيا 7-2 عام 54 ومن بعد الهنغري ربحت المانيا 8-3 فرد عام
0: ألمانيا.
2: اللي هزت المانيا
3: اللي بعد ربحتها في الفينال ربحتها 3-2
2: اكزاكتو.
3: ياما فما عليه شراو
2: عليه،
3: فما زوز اسباب باش نعطيهم لك. لونغري اقوى كيب في العالم،
0: انا عجبتني الحكايه دي، انت اعطينا نتيجه انا ساعتين الاسبوع
3: اقوى كيب في العالم،
0: عدتها ساندويتش قارسين
3: عوام ما خسرت حتى ماتش، وربحت جيت المانيا في البول اعطتها 8 نحكيوا على 8 في الدور النهائي المجر ربحت 2-0 ومن بعد ترجع لها المانيا تربح 3-2 تسكب ديمون. زوز اسباب
2: بوشكاش ما لعبش،
3: لا السبب الاولاني وأنه التكنولوجيا الألمانية متقدمة فيش صبت شتاء نهارتها الطرح في سويسرا في بيرن، الماركة الشهيرة اللي مؤسسها سي أديس داسليخ هذيك عملوا الكرامبون بتاع الخاص بشتاء، دون كانوا مع شتاء ألمانيا عرفوا كيفاش يمشيوا في التيران، ما فماش المجر ما عنديش. الحاجة الثانية يقال غير مؤكد وأنه ألمانيا وقتها استعملوا حاجة مازالت مش معروفة في بقية أنحاء العالم وما عندهاش كون يكافحها، استعملوا المنشطات في الشوط الثاني.
2: هذيك معروفة الحكاية، المنشطات تاع الفينال تاع الفينال دو لاونت يقولوا زعما خاطر لي هونغروا قالوا كوم كوا مي بون. هذيك قبل
3: المؤكد هو السباب، السباب الكبير.
0: اما اليبوك معاكم مواطن ضيع فيه وقت اللي قال كانت
3: شنو هو؟ ليه ما فما
2: ديبيستاج صعيب وقتها،
3: ما فماش ديبيستاج، ما يعرفش عليك، ما جابش يعرف عليك،
2: وحتى فيتامين سي كان نجم يكون منشط وقتها.
3: نحكيو على عام 54، نحكيو على عام 54
2: وفرد عام 54
0: عسل وكاجو،
3: نحكيو على منشطات
2: وفرد عام 54 زاد يو ان اوتريكار لا هونغري ربحت
3: ربحت كوريا الجنوبيه 9-0
2: يظهر لي اول كومبيتيسيون تاع كوريا الجنوبيه وقتها
3: 9-0 ضربتها بتسعه
2: اكزاكتومون. من بعديك نمشيو توا للي سوربريز. بون ثما كمان ثما ماتش كاس حزت 2014 اللي هو اسبانيا خسرت كونتر لي بيبا
3: 4
2: ولو فامو بونتو تاع فان بيرسي هذاك 5
3: 5
2: بواحد،
3: ساشان كو اسبانيا شامبيون دو موند
2: اكزاكتومون شامبيون دو موند وقتها بطلت العالم وفان بيرسي وقتها يعمل
0: ناس دي فلوب كبار مازالو
3: فما برشا. لا شو العوام هذم 14 18 10 يضحكوا شوي، علاش بطل العالم يخرج من دور الاول؟
2: اكزاكتومون الكلهم داير
3: الكلهم، المانيا بطلت العالم 2014 خرج من دور الاول 2018، اسبانيا بطلت العالم 2010 خرج من اول 2014، 2006 ايطاليا بطلت العالم خرج 2010 بريمير تور.
2: توا لي سوربريز الكبار، لي سوربريز اللي هما زاد كيف تسميو فلوب، اما 2022 سوربريز تاع 2022
3: وطلع العالم بالمغرب
2: ليه لا لا سوربريز في ماتش لا لا خسرت ماتش
3: ارجنتين خسرت
2: السعوديه
3: في الكونتر السعوديه
2: السعوديه ربحتها 2-1 في الارجنتين
4: دقيقه بركه باش نقسموا الفقره تبدا منظمه الامور بدينا بالفلوب
2: الفلوب الكبار
4: فاصل قصير
2: تفضل
4: ونرجعوا لمفاجات تاريخ الممتع
2: ديال
4: الفاصل وراجعين
5: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10-19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي غوميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس
6: جوهرة FM Publicité.

0: في نهار من نهارات.
1: يلا الجزء الثاني من في نهار من نهارات، مفاجآت المونديال.
2: مونديال جوستومون نكملوا، قلنا 2022 ستي السعودية اللي ربحت الأرجنتين اللي هي بطل العالم عامتها. أنا ستبش عندي لوباس 1950 ثم ماتش مفاجأة كبيرة.
3: مفاجأة هو الفينال هو
2: لا قبل لي لي لي لي أمريكا ربحت انجلترا واحد
3: بس. اي امريكا ربحت
2: وقت انجلترا فريش مون زاد عام 50 انجلترا راهو بالبوبي شارتون وبجميع
1: الشباب. انا ما نفهمش برشا كوره ديما نرجعوا لها،
3: مش عطيك اكثر من هكا.
1: وجودي مهم راه خاطر فما برشا كيفي
3: مش عطيك اكثر من هكا.
1: واحد بلاش يظل كوره مدوره
2: امريكا باش احكي لك امريكا وانجلترا
3: مش هذا اقوى من هكا. في بيرك اللي قبل الحرب العالميه الثانيه انجلترا ما كانش تشارك في كاس العالم. عليه تعرفوش علاش؟
1: علاش؟
3: كانت تعتبر روحها ما متطيحش من النيفو نتاعها وتشارك.
2: خطرية اللي خلقت
3: في لعبة اخترعتها هي واقوى من الناس الكل.
1: وي
3: دوك بتجيت تشارك اول مرة في كأس العالم عام 50 على اعتبار وانا هي احنا اللي خلقنا. تعرف اغنية احنا اللي خلقنا الكرة؟
1: شكون يحكم هنا برينجا وشو
3: هذيك؟ خسرت مع بلاد ما عندهاش كرة جملة لا امريكي.
1: وي
2: عام 1966 كان يحكي لك توا ناس 66 دوبل شامبيون دو موند وقت خسرت
3: البرازيل
2: ايطاليا.
3: ايطاليا خسرت مع كوريا
2: كامرون.
3: كنت 66
2: كوريا سامحني كوريا دي نور سامحني انا غلط. كوريا دي نور خسرت واحد بلاش ايطاليا دوبل شامبيون جمهور. 2002
3: السنغال ربحت فرنسا شامبيون دي مونت.
2: ان شاء الله كيما الليل ان شاء الله كيما الليل السنغال وفرنسا. بون فرنسا تبدلت انتو
3: حتى السنغال تبدلت خلي لوفا دي جاما عاد
1: هو اليوم فما ماتش دوله عربيه
2: فرنسا. دوله عربيه افريقيه فرنسا السنغال
1: الجزائر
3: بعد في اللي ماضي ساعتين تاع الصباح
2: اي غدوه تحسب عام 1990 حبيبي
3: 90 كاميرون ربحت الارجنتين في المباراه الافتتاحيه وبونتو
2: وما ادراك
3: فرانسوا اومان بيك.
2: 2018 كوريا دي سود تربح المانيا. وعام
3: كوريا دي سود ربحت ايطاليا في ماتش فضيحه
2: هذاك
3: في ماتش فضيحه ربحت ايطاليا.
2: اما وقت 2018 وقت المانيا راهي
3: المانيا قويه
2: قويه ياسر فهمت. وعندك لو فامو انا عندي انا لا فيرتي اول مشاركه لها تربح المانيا عام 82
3: الجزائر
2: ربح متجر 2-1 هذاك اكسبسيونيل الماتش هذاك. نقول لك حاجه عندك هو الماتش هذاك وماتش تونس انجلترا نتاع بونتو عبد الحميد الهرقان وماتش تونس البرازيل اللي فيه ريفيلينو وجماعه كل تفرجت عليهم فيديو
3: 4-1 خسرنا. زاد راهو انجاز المنتخب المغربي عام 86 اللي منتخب جاي في جروب صعيب راهو جروب فيه لانجلتير في تنبوكها البرتغال اللي هي وقتها جات الرابعه في الكوب دوروب الجينيراسيون نتاع شالانا ومتاع شابيو واحد وربحتها 3-1 وبولونيا وجات متصدره المجموعه جات لبنانيه في المجموعه هذيك.
2: وثم عام 1950 زاد كيف خاطر زاد البرازيل وما ادراك خسرت كونتر اليوروغواي. هذايا
3: اكبر صدمه عليك
2: صدمه انور
1: صدمه كبيره
3: هذايا الماتش برازيل مش هي باش تربح. ماراكانا في 200,000 مرة واحدة صارت في تاريخ الإنسانية استاد يهز 200,000 وخسرت كونتر لوروغواي.
1: سمحني في كوريا هذا
2: لا اوروغواي في ماراكانا في برازيل
3: ماراكانا في البرازيل بيدا
1: بط بالكويز انا
3: في البرازيل بيدا عام 58 في ماراكانا الناس كل رئيس الفيفا محضر روحه باش يلقي خطاب نتاع يهني البرازيل. الغلطة البونتو الثاني اللي ماركاتو لوروغواي لهز بيه الشامبيونا فما جات من بريمي بوتو الغارديان تاع البرازيل كان اسود اللون للتسعينات الجديده قعدوا الممرر البرازيل ما يهزش حراس مرمى معناتها
1: سود البشره عنصري معناها
3: قعدوا شوكي من حكيت الحارس هذاك مسكين اللي عملوا فيه مات ذليل مسكين على البونتو اللي صار فيه معناتها جاب ربي في تونس ولا احنا نعملوا كره برشا ما نصلوش للفاناتيزم هذاك.
2: طيب باش نعطيكم لي بلو غرو فلوب افريكان في تاريخ المونديال. دونك يوغوسلافيا والزاير
3: 9 بلاش
2: هذاك عام 74 بعد ثم روسيا والكاميرون 94 6-1
3: 6 منهم خمسه ماركين لاعبي اسمه سالينكو
1: هو نفسه
3: هو الوحيد اللي ماركا في تاريخ كاس العالم خمسه مقابلات فيها دو ريكور البارتي هذيك. المباراه الوحيده اللي واحد عمره يماركي خمسه في ماتش بارك اللي هو سالينكو والهدف اللي سجله روجي ميلا اكبر لاعب يسجل بونت في تاريخ كاس العالم
2: وقتها
3: فوق ال 40 سنه 41 سنه.
2: ومن بعد الفلوب اللي بعد شكون
3: تونس بلجيكي 5
2: تونس بلجيكي 5-2
3: وبعد
2: تونس السويد 5-1.
1: كان هذا عندي السؤال اللي محضرنا انا حبيت نسال اسكو فم اجماع على احسن بيرفورمانس في تاريخ المنتخب التونسي؟ فما اجماع على شنيه انهي البارتي والعكس والفلوب
2: فما ماتشات به
1: فما اجماع على احسن ماتش لعبه المنتخب
2: هو يقولوا 78
1: اكثر واحد المونديال. خلينا نسمع
2: 78 اكثر هبه على خاطر برشا جرينتا و 100% تونيزيان والارجنتين بعيده ويعني وجوارات وقتها كانوا يعني سي لي ليجوند نتاع تونس
1: دمادم كوره
2: ربحوا المانيا سورتو وقتها وش اسمها
3: لا ما ربحوا
2: مش المانيا مكسيك 3-1 وقتها كيف وقتها النيول مع المانيا ولا
3: النيول
2: مع المانيا ولا جوستمون يعني وقتها كانوا كان عندنا انا بابا يحكي لي وقتها كان تونس كانت تنفس الكونكورنسي يعني احنا بوغ الكاتيناتشو نتاع الافريك نتاع العرب هو احنا وقتها كانوا الديفونس واللعبه وتسيتيرا وتقعد كمان البريستاسيون الاخرانيه زاد نتاع قطر غولاتيفمون
1: انا موافق
3: نسبيا على خاطر انا بالعكس تونس عام 78 ما كانش الكاتيناتشو لعبت الماتش ديفنسيف ضد المانيا مولي المانيا معناتها مختارني اللي عمل كل شيء معناتها نحى كور ما يتنحاوش لكن ليكيب هذيك كان فيها فنانين سي تنوتر فوتبول نحكيو على كره اخرى
2: اي بيسور
3: ياما فنانين شكون نحكيو على تارخ نحكيو خاصة على لاعب اسمه حمادي العقربي نحكيو على تميم الحسامي نحكيو على نجيب غميض معناتها الكرة كي تشوف كيفاش الكرة تدور بالعكس ما نجموش نحكيو على كاتيناتشو نحكيو على كرة مزيانة الاشكال بدا ملي قعدنا 20 سنة ما مشيناش لكوب دي مونت
1: لا عاد فهمني
3: ايه
1: انت مش موافق سامي
3: ما قال 78 بابا يحكي لي قال لي كاتيناتشو
1: احسن بالنسبة لي كان
3: لا لا 78 احسن
1: اوكي
3: في اللعب باهي قعدنا 20 سنة ما مشيناش كوب دي مونت رجعنا عام 98 فعام 98 بلاتيني قال كلمة هي توجع وقت ياما تلخص مباريات تونس كأس العالم من 98 ل 2026 شي يقول ماتش تونس تان دي اوف معناتها برا وعملوا قضيتكم كوب دي مود ماتش برا ما تفرجوش فيه راه ماتش ممل على خاطر تونس ترفض اللعب عملنا ديزيتانسيل نحكي لك 98 مثلا ماتش تونس كولومبيا اللي خسرنا فيه واحد شيء عدينا ماتش باهي ضيعنا بونتويت على غالب خسرنا فيه كنا نجم نترشحوا 2002 عملنا بارتي محترمه جدا لا هذيك 2006
2: اوكرانيا هذيك
3: 2002 محترمه جدا مع بلجيكا عملنا 2-2 خسرنا مع اليابان في بلادها اقوى منا وخسرنا مع روسيا 2006 عملنا بارتي مع اوكرانيا ظلمنا كان جا فما فار انا ربحنا على خاطر احنا عندنا بينالتي ما عطاوهناش
1: حسب ما فهمت كلام انس انا افضل بريستاسيون هي مش بالنتائج مربوطه بالنسبه ليك انت باللعب
3: ساعه شو اقول لك باش نعاودها للمره كل عام نعاودها مره انا ولا كل 4 سنين وتنجم تخرجها لي في تيتر وباش نعطيك سكوب
1: تفضل
3: نعاودو ديما تونس ماهيش بتسكوب دي مونت باهي متفاهمنا باهي
1: ان شاء الله ليه
3: باهي انا نتحمل مسؤوليتي تونس ماهيش بتسكوب دي مونت
1: 50 سنه القدام
3: لا لا ما في باللي جينيراسيون هذم 50 سنه ما نعرفش تصير ناشي طفره كيما المغرب نولي نقول له تونس نجم تهز خاطر المغرب توا صايرت لها طفره نجم تتمع باش تسكب ديما
1: انت اليوم تنجم تقول المغرب تنجم تهز
3: بيان سور
1: كاس عالم
3: بيان سور
1: تونس ما تنجمش تهز كاس عالم
2: المغرب بارمي لي فافوري راهو انا عشان
1: شفت اللقم
3: ونجم ما تنجمش تهز كاس عالم
1: ما نكتفيش باللي عطاه
3: دونك انا كتونسي شنو نحب؟ نحب نخلي انطباع جيد كي نلعب كوب دي مون فما كيب لعبت في عام 98 ولا اسمها جامايك خسر 3 ماتشات العالم كله يصفق عليه منو ماتش خسر فيه 3 ولا 4 العالم عليه خاطر كورت مليح دورت كورة ما ربحتش هذايا تجي هالخمسة من بعد 4 من بعد 1 تلعب في الثلث نتاعك نتاع التيران وانت مسكر والناس قاعدة تتفرج راهو عيب في حق سعى البلاد وعيب في حق الكرة وعيب في حق المليار اللي يتفرجوا وش يخلي هذا عمالنا تروح السويد علاش احنا ما كناش نعملوا بريسينج معناتها بريسينج متوسط ما قلتلكش بريسينج متوسط التالي من اسباب هذا كي يجيك تكنيسيانات ولا تتحل ولا يصير مالونتوندو ما بين زوج جوي ماركي لك الاول الثاني تحلي تضرب خمسه كيما صار معناتها كيما نقولوا الميت وخسرت لك فن لا يزي ترفض اللعب ترفض اللعب وزيد تضرب خمسه
1: باهي نعتذر من زملائنا في قسم الرياضه خاطر هم اجدر بالماتير هذه احنا بدينا بدرجه
2: ثقافه عامه
1: درجه كيف تاع الثقافه العامه
3: دونك نحب كاور يا خويا اخسر مثال شخص كاور اعمل لي ماتش نول يا خويا خسر لي ثلاثه بواحد مع المانيا خير ما ترفض اللعب يا تجيب تعادل ولا تضرب خمسه ولا سته كيما ضربت
1: هو انا مدرب جديد توا وصفحه باش نطويها
3: مدرب بشي بدل حاجه في ان شوك بسيكولوجيك يمكن ان شوك بسيكولوجيك خاطر فما بلوكاج بسيكولوجيك جو سوي سور فما حاجه ما نعرفهمش خاطر تونس في حالة متوسطة ما تخسرش خمسة فهمتني نخسر ثلاثة بواحد اثنين بواحد
2: الكوراساو الميتان الأول ضد ألمانيا رامي تصفق راه الميتان الأول بعد كلات سبعة أوكي أما يتصفق
3: هي وكبرت وعدلت
2: لعبت هبلت لين في الأخر جواريت عرفت كلي تلوحوا سيف تيرام عادش نجموا بتعب ألمانيا تقعد أبريتو البارح الكفير
1: قول أنت خلينا ناكلوا سبعة ما نصفق
2: كل حتى عشرين ألعب عشرين نخرج بقدرك سي با غراف اقوى منك اقوى منك مانيش في الوحيد
3: راهي فما فضيحه راهي كان قبل ما توا الفيفا بدلت الامور الفيفا توا ترفض اذاعه اللعب تفكركم ديما 98 كيف رفضنا اللعب قدام انجلترا رفضنا نضيعوا في الوقت والعالم يتفرج انا نتفرج في القناه الايطاليه بالرايون وما نفهم بالطريقه المعلق به يقول قال شنو هذا باش تفض 6 امتار يقعد معناتها درج فهمتني وبعد معناتها راه فضيحه راه قدام العالم
1: بيه.
3: على الاقل كما نربحوش ما نخليوش الناس تكرهنا وكهو
1: باه نبدلوا ساعه بساعه نرجعوا الكويز نتاعنا هيا دونك هيا شنو
2: بينا نلعب
1: هيا بينا نلعب يلا

0: هيا بنا نلعب.
1: بعد شويه الفقره اللي يتميزوا فيها الاثنين انس بن مالك وسامي سنوسي اللي هي
2: شزام. شلون تميزوا؟ انا محضر ديجا عندي اجابه.
1: حاضرين اموركم.
3: لقاءات عالميه انس.
1: سينو قبل باش نكملوا لي زيكستري تقاليد البرنامج مش باش نشقلبوا الامور. دونك مازالوا دو زيكستري تعطيوني العمل مسرح سينما والا تلفزه. هذا الاكستري الثاني.
4: طب وايه الصنف اللي كان عليه الطلب اكثر؟
5: النفاق.
4: اه
5: كل الناس عايزه نفاق. أمال يا ابني العيشة بقت صعبة أوي. وقول الناس تعمل إيه؟ مش ضروري برضو كل واحد يجري على أكل عيشه.
4: آه. طب والأخلاق دي؟ الصبر والكرم والشجاعة والمروءة محدش بيشتريها؟
5: أبدا، دايرة كلها وحياتك.
1: هذا الإكستري.

0: حبوب الحبوب النفاق
1: فما النفاق الحبوب ونيطلو
2: نفاق الحبوب
1: فين يتزرعوا
0: أرض النفاق
1: أرض النفاق هذي
0: الفيلم فكرته نعرفه وتفن شفته
1: وفيلم ممتاز ولا
0: محلو برشا
1: فيلم محلو برشا دونك نمشيو للإكستري الثاني الثالث بليتو
3: أنا ما سمعت ليش الساعة من ولي عايتكلم الأول من ولي عايتكلم الثاني من ولي عايتكلم الثالث من ولي عايتكلم الرابع من ولي عايتكلم الخامس من ولي عايتكلم السادس ومن ولي عايتكلم السابع من ولي عايتكلم الثامن
4: يزم الكلام الساعة هي خامس وعاشر وثامن شفيه احنا مشينا أربعة من الناس ونتعا توصل لفناش ما أنا مشينا لتونس نسيت والناس بكل كي ماشي تشكي شفاهم بقينا وشيء عبد الكريم لكان شفنا واحد منا بدأ يتكلم جماعة الأخرين كنت تسكت وتبدا روسه تقول لك واللي يكلم هو موافقه سكت هو يتكلم روسه بدا الاخر يتكلم اكيد كان يتكلم هو اللي يقول لك
1: هذا الاكستري الثالث
0: عبد القادر مقدير بيان سور
1: لحظه ساعه مسرح سينما
0: مسرح
1: واضحه الحكايه عبد القادر مقداد وي
2: قداش توحشنا يا اخويا
0: مع لطيفة القابسي ولا لا في المسرحيه
1: في المسرحيه دي لا
2: جو هما في المسرحيه هذه
1: لا ما عنديش
2: ما عندها تعرفش
1: ما عنديش اعداد اعداد برشا استسهال الحقيقة
2: اوكي
1: لازم يتحاسب
0: يتحاسب
1: عندي بطولة عبد القادر مقداد منصف البلدي
0: أيه.
1: مصطفى القضاعي محمد سيسي الكتاري محمد الطاهر صوفي فاضل كلونزا
2: معروفة ياسر
1: معروفة برشا برشا
0: مش حما جريدي
1: حما جريدي هي حما جريدي من اجمل المسرحيات مسرح قفصة وتحية لأهالينا في قفصة نشوف فيكم الاثنين تسمعوا في الاكستري وتحبوا تتذكروا الإجابة تذكرت حكاية حكاية متاع زوج صحفيين دخلوا باش يعملوا ستاج فما شكون
2: ملم
1: بالكدا فليفلة فايق وكل شيء وفما اللي ضايع فيها
2: ثم رامي وثم الاخر
1: لا لا لا علي العفو احنا ديما نتعلموا
2: لا لا ما
1: فشنو عمل المسؤول في المؤسسه حسب رايكم شكون باش ياخذ من بعد
0: خذا لي ما اللي ضايع فيها بيان سور
1: خذا لي ضايع فيها خاطر المفلفل قالوا تنجم تدبر راسك انت في الدومين هذاك تخرج لبرا هو اللي يضيع فيها هات ناخذوه دونك انا هكاك مراو نعمل اللي نبدا متاكد عنده الاجابه ما
2: دونك كيف تخدموا السجير من عند رامي هكا عارف شو تعمل
0: لازم تكون ضايع فيها
2: ضايع فيها
1: السؤال تعرفوش شكون ابتكر نظام التقاعد في العالم
2: ما نجمش يكون نابليون خاطر نابليون عكس ال
1: لا اما ماكش بعيد في
0: لويس الرابع عشر
1: لا بعدته برشا في المبدا باهي اوكي
2: امبراطور هو كان
1: لا
2: رئيس
1: لا ما كانش رئيس
2: ما كانش رئيس
1: كان قائد
2: قائد
0: حنا بعل
1: وي هو حنا بعل بالذره
0: خاطر خمم الجنود نتاعو في الجنود
1: بالضبط على خاطر قرطاج من الاول كانت تعمل برشا على المرتزقة
0: مرسنير هي مرسنير هكا هو مش تعمل برشا
1: فجاه هو قال جيو نعملوا لهم سالير وقت اللي يكبر في العمر نعطيوه قطعه ارض ونعطيوه فلوس فمن غادي جيت فكرة الرتلات فوالا
2: سي ان اس اس مكتوبة بالسي والفي
0: كارتاج ناشيونال حنبعل
1: حنبعل عمل برشا برشا حاجات حبيت نسأل هنا سؤال كل واحد فيكم كيفاش يرى الرتلات نتاعو
0: صعيبة احنا الحقيقة احنا ننتمي الى سلك الوحيد لما اللي ما هوش
1: خلنا نصلح السؤال كيفاش يحلم تكون الرتلات نتاعو
0: يعني قلت لك صعيبة
1: حتى الحلم صعيب
0: هي على خاطر احنا السلك الوحيد لنا سينيسيس لنا سينيربيس عندنا صندوق متاعنا اسمه كابرا يعطي رتريت صندوق يمر بأزمة كبيرة برشا كان ما يصلحوش ولا يتبدل في حاجات ما خرجت انا من رتريت انا ما نلقاش رتريت
1: ان شاء الله
0: دونك هذا امر معناتها يقلقني جدا معناتها نقول نهار
1: اعتذر على السؤال
0: ونهار نهار تخرج رتريت وما عادش نجم نخدم فهمتني تقول عايش في القرون الوسطى معناتها يا ولدي قوم بيا يا نلقى روحي بلا رتريت
1: لا ان شاء الله تتحسن الامور
0: ان شاء الله معناتها
1: مازال
0: نطلبوا من هيك المهنه نتاعنا باش تلقانا حل باش نهار نخرج رتريت اموا نلقاو شنو معناتها نلقاو اجره ولا جرايه معناتها
1: تحفظ
0: الكرامه نتاعنا
1: وكرامه البشر سامي سنوسي كيفاش تحب تعدي الرتريت
2: نتاعك انا نحلم نعدي رتريتي نخدم
1: بالحق
2: والله انا من جماعه جو في موغيغ سور سين
1: بعد عمر طويل
2: ان شاء الله يعني بيسير هو جينا اما ماذا بيا انا حلم حياتي نموت في بلاتو تورناج بار اكزومبل بالحق يعني يبدا واحد عمره ما نعرفش 90 سنه مازال يجاري في كاميرا وكيبا وبيان سور التكنولوجيا الجديده
1: ما نعرفش انا خممت في حاجه اخرى خممت كان واحد يعمل الحاجات اللي ما عملهمش معناها يقعد له وقت
0: كان عنده

0: الفلوس.
1: اي اما سا ديبون.
2: فيرما صغيره وزوز معزات ويزرع شويه حاجات، طماطم بيو وفلفل وكل شيء.
1: سا ديبون سا ديبون سا ديبون دو بوكو تشوز. انا واحد من الناس خدمتي
2: ما تحس
1: انا خدمتي تحس انا نحب خدمتي دو مانيير اسكو عمرها ما نحبها تقف خاطر ماهيش خدمه اوبليغاتوارمون. دونك اما بار كونتر الفيرما تنجم اذا كان واحد ناب عليه ربي ويولي عنده شويه فلوس ينجم يعملها اكوتي ويعملها في الويكاندات الكل تحياته الكل.
2: كليم تليفون طياره مود افيون
1: طبعا
2: ويعيش
1: طبعا وماذا بيه تليفون فيكس غادي فهمت ما حاجتك بشيء طرف طرف هواء نقي وطرف ماكله وواحد وجاونا به.
2: باولو روسي اللاعب الايطالي اللي هز كاس العالم 1982 ظل بير حكيت على 82
0: حكيت عليه بيان
2: السؤال وهي راه فرصه حتى لو كانت
0: تفكر
2: الناس اللي تسمع فينا مش الكل يعرفوا وانا منهم بيان سور في الجو هذا. قبل كاس العالم وين كان موجود؟
0: في الحبس في الحبس
1: باولو روسي هو رو ايطاليا بيزارمون باولو روسي وتوتو سكيلاتشي زادا الزوز عندهم حكايات دراكيفيش فهم توتو سكيلاتشي عمل كوب جيمون تفتق وكهو.
2: انا اللي ما فهمتوش هو قوه البرفورمانس نتاعو قوة شخصية الممرن كونه يعيط له وقت اللي هو كان متروك.
0: إيطاليا ما كانتش مرشحة عام 82 وكان عندها المشكلة متاع الفساد الرياضي برشا في الحبس وزوز جمعيات خاصة أمبليكي فيه ميلان واليوفي وكان في الحبس ومن بعد قالوا كان حبوا على الأقل فرصة يلزم على الأقل باولو معناش مهاجم المهاجم وقتها عندهم مهاجم أحسن مهاجم إيطاليا ما كانش باولو روسي فكروا شكون هو بيتيغا
1: بيتيغا
2: قال لي ما يترناش ويرقد برشا ويمشي في التيران طول يماركي ويروح
0: لا لا روبرتو بيتيغا معدى عام مضروب برشا فهمتني دونك شنو هو الحل شكون باش يعوض بيتيغا في الكوب دي موندو باولو روسي ما معنا حل دونك جابوا باولو روسي وظهرت معاهم ايطاليا كانت تنجم تطيح بريمي تور ما ربحت حتى ماتش بريمي تور
2: هو ما ماركاش حتى بونتو في الثلاثه بارتيات
0: اي في الثلاثه في البريمي تور ما ماركا حتى بونتو ماركا جراتسياني كالبونتو كونتر الكاميرون
1: هذاك الوحيد
2: ومن بعد ولا هداف البطوله
0: وبعد ماركا ثلاثه كونتر البرازيل ماركا وماركا زوز ضد بولونيا في النصف النهائي وماركا هدف في النهائي ضد المانيا الهدف الاول والماتش في 3-1
1: اما بولونيا دينوزوف وقتها منع انتير كبير زاد
0: اي ايطاليا شو ساعات راهو
2: هي مشكون الجور اللي كان ما يترلناش برشا ويصبح راقد ويخلط على ليكيب خلوط ويمركي ويروح
0: نحكيو على رونالدينيو مثلا على رونالدينيو فهمتني ايطاليا عندها زر لانه بولونيا قويه بولونيا ترشحت فجات فرد مجموعه ايطاليا وبولونيا هي جات الاولى لكن صار في النصف النهائي احسن لاعب بولوني اللي هو تعرفه
1: لا نذكرش
0: ومن بعد مشى عمتها خذته اليوفي اللي هو بونييك بونييك ولاتو واحد منهم نسيت يا لاتو ذا لي بونييك ما لعبش في الدمي فينا فهمتني دونك ساعات فما حاجه تبدلك تاريخ احسن جوار ما يلعبش اللي هو
1: كيما في فرنسا فينال تاع 98 فرنسا فينال كونتر رونالدو عمل كونفولسيون قبل
2: يلا باش نمشيو للشازام ركزوا لي بالكدا
1: تفضل
2: ست اغنيات اسم الاغنيه شكون يغني نقطه كامله او لا شيء
1: او لا شيء
3: شازام

0: شازام. يلا دونك هذوما الستغنيات سهلين ولا صعب؟
1: صعب
0: صعب. سامي الورقه فارغه، نعاودوا نسمعوا مره اخرى.
1: لا لا
2: ثم ثلاثه ما عندهمش. لا لا
0: من غير ما نعطيك فرصه اخرى. بي يلا
1: ثم واحده نجم نطلع اسم الجروب وتو على ترتوشة لساني.
0: على ترتوشة لساني
2: بي. انا نعرف واحده هكا
1: فما واحده كامله والاخرى عندي نتفكر.
0: اعطيني الاغنيه الاولى شنو كتبت انس؟
1: مصطفى قمر.
0: لا سامي سنوسي ما كتب شيء.
2: اما يظهر لي عرفته.
0: محمد فؤاد.
2: محمد فؤاد.
0: لو لو بتحب صحيح كنت افتف وش الريح ما سبتش قلبي جريح وسط.
2: انا في مخي التوفيق.
0: الاغنيه الثانيه بوم زيود.
1: شكري ولد محبوبه.
2: هكا تغزل لي غزالي
0: بربي معز بربي. الشزام الجاي حط لنا ثلاث اغنيات لشكري ولد محبوبه.
2: والله من احسن الفنانين.
0: عمين يسمي فيه تحيه ليه ساعه اذا كان عنده انتاج.
2: عنده انتاج.
0: عنده تحيه ليه يا سيدي. خلينا نكتشفوا قديش انس بن مالك فان بالاسم الفني هذا.
2: هكا تغزر لي يا غزالي ولا شنو هي الاغنيه؟ نعرف
0: هكا
2: ما نعرفش.
0: يظهر لك يا غزالي.
2: يظهر لي غزالي.
0: والفنان
2: سيت
1: لطفي جرمانه.
0: لا الله يرحمه. محمد علي الاسمر.
1: محمد علي. ودخل سمير رصيف.
0: فوالا الاغنيه الثالثه سي انس.
1: كوكو جامبو.
2: كوكو جامبو مستر بريزيدنت.
0: اموركم واضحه لهنا. الاغنيه الرابعه
2: هذا يظهر لي عرفتها شكون
0: ان شاء الله.
2: يظهر لي عزيزه جلال.
0: انا ماذا بي وي
1: عزيزه ولا. جلال ولا هني.
0: والاغنيه
2: لا نعرفش
1: مستنيك.
0: لا هي كلاش معناها. تتخيلها حاجه سهله تقول له
2: ام سي عزيزه
0: اللي هي تقول له تتخيلها حاجه سهله.
2: لا ما نعرفش.
0: هو الحب لعبه
1: والله.
0: كلمات عبد الوهاب محمد والحان محمد الموجي. الاغنيه الخامسه
2: توني براكس.
1: توني براكستون.
0: والاغنيه
1: امبريك ما هارت.
2: امبريك ما هارت.
0: يس اموركم واضحه في الاوكسيدونتال. الاغنيه السادسه
1: كاظم الساهر.
0: كاظم الساهر.
1: سيدتي.
0: لا سيدتي مجله على روحها.
1: الشبكه.
0: اما يقولها ادخل لي سيدتي حبك مدن الاحزان وانا من قبلك لم ادخل مدن الاحزان. الى اخره. اللي هي الاغنيه
2: الاحزان
0: مدرسه الحب.
2: بريسك.
0: حلوة اغنية. حلوة
2: اي حلوة. لا لا حلوة. من
0: ومؤخرا نظر في حوار مطول مع ناس بخاش بودكاست مزيان برشا.
2: اما هو تبارك الله عليه فيزيكمون تعرف بريسك 70 سنة
0: يعني. ترينا برشا
2: يعني تبارك الله عليه.
0: يلا الوقت معكم حلو الوقت يتعدى في ساعة. نشكركم الكل الفريق التقني في استوديوهاتنا المركزية في سوسة وفي تونس. ميرسي توت ليكيب. يعطيكم الصحة. ملتقانا غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الفريكونس. يتجعلكم غدوة إن شاء الله سامي بن نور في حلقة جديدة نوفيو مع سعاد ماسي. غير أنت غاستي برانشي على جوهر فام. الدنيا ما فيها.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى
1: روحك الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام بسمة صعيدية
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها رحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء مستمرة وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5000 تونس تدعم الجهود الإفريقية في مواجهة إيبولا وزارة التربية تنطلق في توزيع مواضيع النوفيام على المندوبيات الجهوية في تفاصيل أخبارنا انطلقت اليوم عمليات تسليم علب بمواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنيم مناظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري وفقا لما أفادت به وزارة التربية هذا وقد ترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,024 تلميذا أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين من السنة التاسعة فيما ترشح 5381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026 وفقا لمعطيات إحصائية قدمتها وزارة التربية مؤخرا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة خدمة التعليم الأساسي يوم 6 جويلية 2026 رئيس الجمهورية قيس سعيد شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره وزير الصحة أكد أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك وتسخير كل الخبرات والكفاءات مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وجاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود وتندرج هذه المشاركة في إطار التزام تونس الثابت بدعم الأمن الصحي في إفريقيا وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الطوارئ الصحية قامت السلطات التونسية اليوم بتأمين عملية العودة الطوعية ل91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة كامل نهار هذا اليوم وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين نجبابلي أنه بالتوازي مع عمليات الترحيل هذه تجرى عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر صفر في اللاكازيرو نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. حبيبلي يعتبر أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويليا من السنة الماضية، مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم للبلاد. كما أشار أن دور المنظمة الدولية للهجرة التي أمنت بدورها عودة 27000 شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. عقد بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الثلاث، حيث أكدت وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها الرسمية أن الاجتماع تناول آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. أيضا ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في وحماية مشتركة لشعوب المنطقة. أعلنت عمان وإيران اليوم التزامهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بضمان أمن وحرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وذلك في ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخراً. الرئيس الأمريكي ترامب إن هدف بلاده من التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتمثل في تدميره وليس في الاستحواذ عليه، وذلك في تصريحات له أعقبت لقاءه برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا. صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بموجب اتفاق مرتقب لإنهاء الحرب، على أن يدخل قرار رفع العقوبات على مبيعات النفط حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت المصادر أن التسهيلات ستشمل أيضا الخدمات المرتبطة بعمليات التصدير بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين. على الجبهة اللبنانية استشهد 4 أشخاص اليوم في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين. يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة بدورها لاتفاق وقف إطلاق نار هش سار منذ تاريخ 17 أبريل الماضية. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كاريبيان.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه لحظه بلحظه 5 مواعيد يوميه في جوهر سبورت 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشيه 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال تسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى حاجة
1: اخرى على جوهر اف ام الدنيا وما فيها

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: المدرب القدير فوزي البنزرتي المدرب التونسي الاكثر تتويج ضيفنا في برنامج استوديو المونديال استوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع اخرى
3: الموعد
2: نهار الاربعاء 17 جوان انطلاقا من الاربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في على
0: نهار الثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس
3: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
4: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
5: أريد طور عالمك
6: مساء النور مساء الخير اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي كنتم موجودين تتابعوا فينا على جوهرة اف ام هذا موعدنا جديد من دومتك مجله اخبار التكنولوجيا وعالم الاتصالات اكيد نبداو بالموسيقى قبل ما نستقبلوا اولى اخبارنا اليوم في مجله التكنولوجيا موسيقى

0: دوم تيك دوم تيك
1: لقنا متواصلة اليوم في دوم تيك لتسعة متاع الليل. نبدأ بشركة LG اللي تقدم لنا جديدة من جمعة لجمعة، وين أعلنت عن إطلاق مجموعتها الجديدة من أجهزة التلفزيون من نوع الميكرو RGB EVO AI والـ RGB EVO AI ميني لعام 2026، واللي تصمت باش تقدم جودة صورة استثنائية بفضل إعادة إنتاج الألوان بشكل أكثر نقاء ودقة وطبيعية. وبالفعل حصلت أجهزة التلفزيون الجديدة على شهادة رينلاند لقدرتها على إعادة إنتاج الألوان الأساسية الثلاثة واللي نعرفوها الناس الكل، هي الأحمر والأخضر والأزرق، بشكل واضح ومتميز. وتضمن أحدث ابتكارات LG في معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي المستندة إلى أكثر من 13 عام من الخبرة والابتكار في تقنيات الأولاد، ويعتمد النموذج الرايد اللي نحكيه عليه اللي هو الميكرو RGB EVO AI على تقنية الميكرو RGB المملوكة لشركة LG، ويتميز بتغطية لونية كاملة توصل نسبتها 100% لثلاثة معايير لونية، وهي الـ BT2020 والـ DCI-P3 والـ Adobe RGB، إلى جانب معالج الـ Alpha 11 AI الـ 3rd generation واللي يضمن أعلى مستويات من الدقة للصورة. وكي نحكيه على سلسلة الميني RGB EVO AI اللي تهدف لإتاحة تجربة جديدة لشريحة أوسع من المستخدمين من خلال تقنية التاندم LED مع تغطية لونية كاملة توصل ل 100% لمعايير DCI-P3 والRGB أو Adobe RGB، الشيء اللي يوفر ألوان غنية وتباين محسن وصورة أكثر واقعية للمشاهد avec un contraste extraordinaire. وتدعم أجهزة التلفزيون الجديدة زوز تقنيات اللي هي الدولبي أتموس والدولبي فيجن، ومعدلات تحديث توصل 330 هرتز لعشاق الألعاب، بالإضافة إلى دعم الألعاب السحابية بدقة 4K HDR عبر خدمة الجي فورس ناو. وبفضل منصة الويب OS في نسختها 26 ومميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة اللي تقدمها LG بما فيها جوجل جيميناي وميكروسوفت كوبيلوت، تقدم LG تجربة استخدام خاصة وسهلة وآمنة تتكيف مع احتياجات كل مستخدم. ومن خلال الجيل الجديد من أجهزة التلفزيون هذية، تأكد بالأكيد شركة LG مجددا التزامها بدعم حدود الابتكار في مجالات الصورة والصوت وتجربة المستخدم بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية من LG.

0: دوم تك دوم تك.
1: مازلنا معكم متواصلين في دوم تك على جوهر اف ام ونحكيوا على جديد المبادرات التكنولوجيه ونحكيوا لكم على مديره مركز الموسيقى العربيه والمتوسطيه دار البارون ديرلونجي في منطقه سيدي بوسعيد في تونس العاصمه وايضا سفاره الولايات المتحده الامريكيه في تونس. رسميا تجربه غامره جديده للواقع الافتراضي والممتد باستعمال الفي ار والاكس ار في قصر النجمه زهراء بسيدي بوسعيد. ومن خلال احدث التقنيات الرقميه تنجم تتنقل التجربه للزائر في قصه مؤتمر القاهره والشخصيات المؤثره اللي شكلت التراث الموسيقي في تونس والمنطقه. هذاك علاش تم تحويل جوله الواقع الافتراضي من خلال منحة الصندوق أو صندوق السفراء الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية للمحافظة على التراث لفائدة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية تحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وانتج عليه شراكة مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وتيناس، وهي شركة ناشئة تونسية رائدة متخصصة في تقنيات الواقع الافتراضي والممتد. وتعمل المبادرة على تعزيز نفاذ الجمهور للتراث الموسيقي التونسي الثري مع إظهار إمكانيات التقنية المتطورة والغامرة باش تحافظ على التراث الثقافي وتروج له للأجيال القادمة. وفي حفل الافتتاح أكدت مديرة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على أهمية المشروع في الحفاظ على تراث الموسيقى التونسي وتعزيزه، وكيف كيف تأكد كون العمل هذا صار تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بالحفاظ على تراث الموسيقى التونسي وتوثيقه ونقله لشبابنا وأجيالنا القادمة. ومن خلال الجمع ما بين البحث التاريخي الدقيق والتقنيات الرقمية المبتكرة وقع خلق طرق جديدة للجمهور باش تتفاعل مع تاريخ الموسيقى العربية والمتوسطية. ويساهم المشروع زادا في تعزيز أدوات الوساطة الثقافية وتوسيع النفاذ للتراث من خلال تجارب الزوار المبتكرة. في الوقت اللي تحتفل فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 250 لاستقلالها وبما يقارب 230 عام من الصداقة مع الجمهورية التونسية، نلقاو كون البادرة هذه تجي في إطار الحفاظ على التراث الثقافي التونسي واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وتعتبر التجربة الجديدة للواقع الافتراضي خطوة مهمة في المجال هذايا، وتستخدم أحدث التقنيات لتقديم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية والنجمة الزهراء للأشخاص اللي ما كانتش عندهم فرصة سابقة باش يزوروا بشكل شخصي. ويمكن أنه التجربة هذه تعطيهم إمكانية النفاذ الافتراضي لاكتشاف التاريخ التونسي، وربما في يوم من الأيام يعيشوا نفس التجربة هذه بأنفسهم. التجربة تتميز ب ربما نظرة جديدة مستحثة للتراث، وتستغرق 15 دقيقة بتمثلات ثلاثية الأبعاد مفصلة للغاية للبارون رودولف ديرلونجي والمنوبي السنوسي وأخمي السرنان وأحمد الوافي، بالإضافة إلى وجهات الواقع الافتراضي التفاعلية اللي تتيح للزوار استكشاف تاريخ وأهمية المشاركة التونسية في مؤتمر القاهرة. وتتوفر التجربة باللغات الفرنسية والإنجليزية وبالعربية بلهجتها التونسية، وهي مصممة باش تجلب جماهير متنوعة وتوسع النفاذ لتراث الموسيقى التونسي بشكل محلي ودولي. ولضمان أعلى معايير الجودة والدقة التاريخية، جمع المشروع خبرات في تقنيات الواقع الافتراضي والممتد ومختصين في الموسيقى وخبراء في التراث اللي ساهموا بدورهم في تطوير المحتوى والنصوص التفسيرية والتحقق من صحتها.

0: الثلاثة، 8 9 دونتيك مع وليد بسبيس.
1: مع وليد بسبيس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
3: أحلى بونص لأحلى ناس.
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة يبتسم مني.
5: أريد طور عالمك. دوم تك. دوم تك.

ما زلنا معكم في دومتيك على جوهر FM ونحكيو على أحدث الحلول الطاقية المعتمدة على الطاقة الشمسية، وين شركة زينيت تكنولوجي الشريك الاستراتيجي للمؤسسة في مجال التحول الطاقي في فعاليات معرض بيك 5 جرين أفريكا 2026 اللي وقع تنظيمه من 16 ل 19 جوان بالمعرض الدولي بالكرم. وأهداف الحدث هذا لتقديم أحدث الحلول الكهروضوئية الموجهة للقطاع الصناعي والمستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص التي تتيح الطاقة الشمسية باش تعزز تنافسية المؤسسات وخفض تكاليف الإنتاج. وفي ظل الارتفاع المتواصل لتكلفة الطاقة والتحديات المتزايدة خلينا نقوله والمرتبطة بالتحول البيئي ومطالبات الأسواق الدولية، تأكد المشاركة والفعاليات هذه أن الاستثمار في الطاقة الشمسية لم يعد مجرد خيار بيئي، ولكن ولا رافعة استراتيجية لتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي وحتى الدولي. الرؤية بالأساس هي رؤية طويلة المدى تتكز على الجودة والابتكار ومرافقة الحرفاء في مختلف مراحل المشاريع، وما تقتصرش على توفير المعدات والحلول التقنية أكهوب، ولكن تقدم خدمات متكاملة تشمل الدراسة والتصميم والتمويل والتنفيذ والصيانة والمتابعة في الأداء. وأصبحت اليوماج والمؤسسات التكنولوجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة تعتمد على أفضل التقنيات العالمية في قطاع الطاقة الشمسية، مع الحرص على تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الدولية. وتشكل منظومة المرافقة المتكاملة عامل حاسم في نجاح أي مشروع للطاقة الشمسية اللي يضمن المؤسسات الصناعية أفضل عائد على الاستثمار ونتائج ملموسة على مستوى التكلفة الطاقية.

0: تك دوم تك.
1: ما زلنا معكم مع مجموعة أخبارنا المتنوعة والخاصة بقطاع التكنولوجيا والتبادلات في مجال التكنولوجيا وأيضا العلاقات الثنائية بين تونس وغيرها من الدول. وين سلمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس منصة التوفيق ما بين الشركاء بريدج تيك الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى غرفة التجارة الأمريكية في تونس، وكان هذا في تظاهرة لاحتفال بالروابط التجارية المستمرة ما بين الولايات المتحدة وبين دولتنا الجمهورية التونسية. وتربط المنصة الشركات الأمريكية بمجموعة واسعة من المهنيين التونسيين في مختلف المجالات والشركات الناشئة المبتكرة وخريجي الجامعات، الشيء اللي سهل على الشركات استقطاب المواهب وتحديد الشركاء التجاريين واكتشاف فرص جديدة للنمو. وباش تعمل المنصة تحت قيادة غرفة التجارة الأمريكية في تونس بوصف بريدج تيك أداة عملية باش تعمق الروابط في القطاع الخاص بين الشركات الأمريكية وشركات التونسية. تم تطوير المنصة التكنولوجية بريدج تيك كجزء من مشروع تعزيز الابتكار في نظام الشركات الناشئة الممول من الولايات المتحدة الأمريكية، ومبادرة بقيمة 3.3 مليون دولار نفذتها شركة ديليوت تونس من سنة 2019 إلى سنة 2026. وشاركت خلال المشروع البروم إيزو 15 شركة ناشئة تونسية من قمم أعمال الأمريكية الكبرى بما فيها سيلكت يو اس اي ومعرض الإلكترونيات الاستهلاكية. و دعم المشروع 8 شركات ناشئة في تقديم براءات اختراع دولية، ومكن 6 شركات ناشئة من التوسع في دول وأسواق جديدة، وعزز النفاذ للتمويل لفائدة 110 شركة ناشئة. ومن بين قصص نجاح البرنامج تقوم الآن شركة ناشئة في مجال الأحياء المائية المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتأمين شركاء أمريكيين والتفاوض لنشر تقنياتها عبر المنطقة، بينما تتوسع شركة ناشئة صحية بشكل نشيط في الولايات المتحدة الأمريكية وتندمج في كاليفورنيا بعد مشاركتها في تظاهرة سيلكت يو اس اي.

مازلنا معكم في دومتك على جوهر اف ام وحابين نخدموا بخبر طريف نوعا ما عنده علاقه بمجال التكنولوجيا وين تجاوز ثروه رجل الاعمال الامريكي ايلون ماسك حاجز تريليون دولار في السابقه هي الاولى من نوعها في عالم المال والاعمال وهذا على اثر الطرح العام الاولي لاسهم شركه سبايس اكس في بورصه ناسداك الامريكيه وبالفعل ارتفعت ثروة ماسك من نحو 800 مليار دولار قبل الإدراج لأكثر من تريليون دولار مدفوعة بحصته البالغة 4.8 مليار سهم في الشركة بالإضافة إلى استثماراته والحصص متاعه في شركات أخرى منها شركة تسلا الخاصة بالسيارات الكهربائية وافتتح سهم سبايس اكس مداولاته عند 150 دولار للسهم وظل الأعلى على مستوى 138 دولار هو السعر اللي دفع القيمة الإجمالية لثروة ماسك اللي تجاوزت حاجز تريليون دولار وكان سبايس اكس قد أعلنت في وقت سابق من العام هذايا إدماج أنشطتها المرتبطة بالصواريخ والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في منظومة موحدة وأشارت الشركة إلى أن الدمج يمنح موقع فريد باش تطور مفهوم الحوسبة المدارية بالذكاء الاصطناعي عبر نقل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الأرض للفضاء باستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام ويعد هذا الإنجاز المالي غير المسبوق في التاريخ الحديث اللي يجي بعد نحو 110 عام من دخول رجل أعمال أمريكي جون روكلفيلر سجل الأثرياء كأول شخص تجاوز ثروته مليار دولار في عام 1916.

0: دوم تيك دوم تيك
1: مع بعضنا نوصلوا لاخر لقاءنا في دوم تيك على جوهر اف ام. موعدنا بعد شويه مع اخبار التسعه متاع الليل قبل ما نستقبلكم في خاطره جديده على جوهر اف ام, والموعد يتواصل مع فريق السهره بدون انقطاع ان شاء الله لفجر نهار غدوه في الامان.
0: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دوم تيك مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريدو طور عالمك.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع

0: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى.
1: الموعد
0: نهار الاربعاء 17 جوان انطلاقا من الاربعاء متاع العشية على جوهرة في ام تي في.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
3: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة غير معلنة إلى فسقية الأغالبة بولاية القيروان، وطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على تقدم سير أشغال ترميم هذا الفضاء والمحيط المباشر له وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة طرق الفول. ويشار مستمعينا إلى أن أشغال تهيئة فسقية الأغالبة والتي أذن بها رئيس الجمهورية كانت قد انطلقت في جويليا 25 و2000، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خصص لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. وخلال هذا الاجتماع أكد وزير الصحة أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية، مشددا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. دوليا، كشف مصدر مطلع لرويترز عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تحفيز الاستثمار في إيران، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ. مجلس الوزراء السعودي يجدد تأكيد المملكة على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي، متطلعا إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للأزمات، مشددا على أنه لا بديل عن حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة: خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بداية الليل بالوسط ومحليا الشمال، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشرقي بالجنوب قوية بالجنوب مع دوي رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هذه الليلة مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 21 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل، وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
0: الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت: 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد: 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، و 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. الاستوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة FM TV حاجة أخرى.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة أسام في ميدال سبيتار المنستير. استعجالي برا مشوفه قلهم وزير الصحة إيجا طل سبيتار المنستير. استعجالي عند الواحد يهزوا عليه في المرض شوفوا يتخرقش بالقرقاشة بالوسخ، شوفوا القطن ملوح بالدمومة، شوفوا العباد في قاعدة مرضهم طايشة على الزيت، شوفوا سبيتار مستير حالته حليلة، استعجالي راهو ما نصف لكش برو، شوفوا بعينيكم الفصلات المطيشة، الواحد يمشي مش يعرف اللي يمرض، ما عادش يمشي، سبيتار مستير ما عادش نمشيولو، ما عادش نمشيولو، نداء وزير الصحة عمل طلع سبيتار مستير.
2: أنا مواطن من أولاد الأحمر من الفقهية، الماء مخصوص علينا ماناش فاهمين علاش الماء يقص عليه كان في أولاد الأحمر بالذات، شوف شط مريم والطنطانة وكل كاية عندها من الماء، الماء يقص دائما وأبدا كان في أولاد الأحمر في الفقهية، مانيش عارف مستشفى ولا شيء، وماذا بيا الرسالة هذه توصل لسيد محمد أكودة للوالي وللسيد الرئيس، هذا مش نموتوا احنا بالعطش، مبارك الله فيكم.
3: حب نبلغ صوتي سليانة يشوفنا منطقة الزواغة دي تابعة سليانة اللي قاعدين طبعا جيل 13 سنة ولا 14 سنة بليس ماء في القنطاوي في طريق السياحية بالنار مكسر طوى على الأقل عنده 3 جمعات قد سكزاز في الطريق العام البلدية وينه أعوان النظافة والهومة وقفوا لها بلدية حمام سوسة زيدوها الأوان خلوهم ينظفوا الشوارع علاش هكا نطاوي هكا جزاز مطيش على حد يطيح على حد علاش هكا علاش هكا الدنيا وليت علاش
4: فما برشا ناس يجيهم استهلاك في الماء هو مستهلكوش يقول قايل علاش هذا الأسباب شنية فما ساعات يصير فويت في الساش ما نعرفش علاش كلها برسك سواء تشري جديد ولا اللي هو ويضيع في الماء بطريقة ما تفيقش بها وهك علاش قاعدة تجينا في فاتورات مشرطة انتو في استهلاك الماء
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان
5: مساء الخير مساء نور اهلا وسهلا مرحبا اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026 الموافق لواحد محرم 1448 هجري عام جديد عام هجري مبارك على الجميع كل عام وانتم حي بخير اهلا وسهلا مرحبا سينو حلقة جديدة من خواطر هي الخاطرة الثانية لهذا الأسبوع خاطرة اليوم في استضافتنا باش يكون بحضنا ممثل تونسي درس بالمعهد العالي للفن المسرحي شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات الدرامية وخاصة برز في الدنيا أخرى في الجزء الثاني والهربة عام 2019 نذكر بدايته مع كركر وعبقر مسرحية كانت للأطفال تعملت عام 2011 والعديد من المسرحيات الأخرى ويعود بمسرحية جديدة مسيو بروبر بعد شوية باش يكون ضيفنا للحديث معاه في خواطر لاكتشاف الفنان واكتشاف الإنسان من داخل هذا الفنان وليد الزين ضيفي حتى للعشرة متاع الليل في خاطرة من إخراج سامي الظهري وإعداد وتقديم زهير الجيز أهلا وسهلا مرحبا عامكم مبروك

0: مرحبا بالجميع، شكرا لكم. حلقة جديدة، خاطرة جديدة، كما قلت فنان مسرحي ولد المعهد العالي للفن المسرحي، شارك في العديد من المسرحيات، أولهم كركر وعبقر عام 2011، مسرحية للأطفال يا حسرة. شارك في الجزء الثاني من دنيا أخرى، وإن كان الظهور فعلا، وأيضا في العديد من البرامج التلفزية. سعيد جدا أنه يكون ضيفي الليلة وليد الزين. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا زهير، تحياتنا سعليك ولكل مستمعي جوهر فام في الساحل، في البلايس الكل وين يوصل لهم صوت جوهر فام. تحية الناس تسمع فينا في كرهبهم. فرحان برشا موجود بحذاك، بالحق نفرح أنه نكون موجود في برنامج نحس اللي ينجم يقدم لي إضافة بالنسبة لي أنا في الحضور، وهذا شرفني. شرفني برشا
0: زاد لي أنك تكون ضيفي، ويشرفني برشا بجيت بحذاك، وخاصة جيت بجديد طبعا شوية نحكيه عليه، ولكن قبل خل نسمعك عنوان كرسيك من هذه اللحظة هك.
2: حضرة الصراحة، حضرة الصراحة،
0: وليد الزين حضرة الصراحة في برنامج خواطر ساعة. في العادة صريح ولا دبلوماسي؟
1: صريح صديبون أنا والسؤال صديبون أي صديبون تعلم من نهدي.
0: اليوم تنجم تكون صريح؟
1: نحاول نكون صريح.
0: عليه صراحة الضر؟
1: لا مش الضر، أما أنا بتاتر أنا ونوعية السؤال، أنا خاطر مش مسؤول على نفسي فقط، دونك عندي انتوراج، عندي كذا، دونك نحاول أني نجاوب في المتاح اللي نجم أنا نجاوبه في معناتها الضوء الأخضر اللي موجود.
0: جميل. احنا من دم بدينا على الألوان الأخضر والأحمر والأصفر. حياتك الشخصية والد الزين خطوط اللي نوصلوا للأحمر ولا باللون الخط أحمر؟
1: يا والله شوف، في حدود، انا ديما نحب نحاول انه
0: يعني فما حاجات نعرفوها،
1: ثم حاجات، ثم حياه شخصيه انا نحب ديما خاطر انا مش مسؤول عليها، ديما نستحفظ بها، خاطر انا كفنان ولا كممثل ولا كذا معناتها نجم نحكي في برشا مواضيع، اما حياه شخصيه بتاتر نحاول انه تكون معناتها حتى في الانترنت، والواحد ما تلقانيش نهبط برشا على حياتي الشخصيه وحياتي الخاصه، دونك نحاول اني نخليها نعيشها حياتي الخاصه اكثر من نهبطها،
0: رغم انه الكثير من الفنانين يستعملوا حياتهم الشخصيه باش يخلقوا بها البوس، باش يعملوا
1: بها الجدل. صحيح صحيح، لا صحيح، لكن تنجم تكون زاد راهو سلاح ذو حدين. راهو شوف، انا مثلا عندي مثلا مرتي ولا عندي عائلتي ولا عندي امي ولا عندي كذا، هذوما حاجات نحاول انه نكونوا خاصين بي انا، نحاول ان نعيشهم لروحي انا اكثر من اللي نحاول نوريهم.
0: من
1: برش
0: حق الجمهور كشخصية رأي عام اليوم وفنين انه يعرف بعض الحكايات،
1: من حق كلمة معش انا نعتبرها مش بالحق، من حق معناه
0: بالكوريزيتي اذا كان ما يحبكش
1: بطبيعة الحال،
0: مش مغروم بيك، ما هوش يلوج عليك وين مشيت وين جيت ومعرس مش معرس، قاري مش قاري، الى اخره.
1: صحيح، لا صحيح صحيح، حاجات هذوما صحاح،
0: اما مش لازم ندخلوا في ليزنتيميتي.
1: بالضبط صحيح، كلامك صحيح.
0: باهي نبدا. وليد الزين لو كان نطفيو المسرح والكاميرا، من هو وليد الزين؟
1: وليد الزين بطاقة تعريف، وليد الزين هو مواطن تونسي تولد في عائلة تونسية بسيطة
0: في منطقة
1: مورناك، بالتحديد في منطقة العلالقة. عائلة تونسية متكونة من 5 أخوة والأب والأم. عشت في ظروف معناتها مادية صعبة. بيان سور البو الله يرحمه كان يعني يخدم عامل يومي باش يكبر ويقري 5 اولاد، خاصة
0: انتم كل اولاد،
1: كلنا اولاد. لا ما ثماش، لا
0: دونك
1: بنات، لا دونك كلنا فهمتني اولاد. دونك
0: طفولتك كيفاش كانت وليد؟
1: والله
0: طفولة صعيبة،
1: طفولة شوف في وقتها
0: سعيدة، في كنت وقتها مدلل مش مدلل
1: في وقتها. شوف في وقتها بتاتر ريت تو كي نرجع، علاش ما نحبش نقارنه، خاطر توا وليت تطورت الدنيا ونشوفه في الانستغرام ونشوفه في فيديوهات ونشوفه في الناس اللي سوا ديزون بين الظفرين زعما عايشين والسعادة وكذا، لكن في وقتها كنا
0: ولونه برشا فيك،
1: صحيت
0: برشا كذب وبرشا مسرحيات وبرشا فون ديكرون أكثر
1: كله مونتاج وكله فهمت. أما في الوقت ذاك برشا سعادة، خاطر شوف نلعب ونعيش بالموجود
0: بالموجود
1: وخاصة كان الوعي كبير في الوقت ذاك خاطر أنا وأخواتي كنا نخدمه وقت ما ثمش قراية في العطلة نخدمه نهار لحد نخدمه نمشي نخدم نهار لحد نبيع الساشيات باش ندخل لك الأربع آلاف خمس آلاف مصروف بينسور في الصيف بطبيعة الحال بما أنني منطقة في لحية نخدم في الكرموس نخدم في العنب نخدم في في الفلاحة كيف كيف أخواتي زاد نفس الحكاية دونك ثم سعادة أخرى راهو خاطر ثم أنك تقبل زاد وضعيتك راهو وخاصة البو وقت اللي تفهم اللي بوك ما نجمش ياخذ لك سبيدري ذاك وما نجمش يشري لك الحاجة ذيك دونك أنت تحاول أنه في الوقت ذاك يكون عندك الوعي أنك تمشي تخدم وتقرأ باش نجم توصل
0: وقتها في الجينيراسيون تاعنا ما كناش عندنا هيك معناتها ما كناش ساعة أولا مطلعين على أنه هذا سنية وهذا مش سنية وكل فرق وكذا تعرف اللي كاو فما لبسة جديدة تلبسها وفما تلبس ما فماش ما فماش وتاع خوك مازال جديد نجم تاخده
1: هذاك هو كانت شيخة غاديكا وكنا
0: ما كانتش عقدة معناتها
1: فماش ليه العقدة ما كانتش المستحيل
0: من ناحية التربية كانت تربية صعيبة وإلا
1: تربية
0: خمسة أولاد
1: أي خمسة أولاد أكيد صعيبة صعيبة معناتها الحاجة اللي أنا أشوف أنا مثلا أمي مثلا كانت من ماهيش قارية مش عاملة لا سوسيولوجي ولا عاملة علم الاجتماع ولا عاملة معناها ماهيش قارية في حياتها ولكن أم ربيتنا صدقني بالفترة. زهير بالفترة بالقناعة ما تعداش على الناس تخدم على روحك تقرأ على روحك لازمك تقرأ ما عندك حتى حل راهو باش تنجح إلا قرايتك راهو ما عندنا حتى شيء معناتها كانت كان معناتها بالحق كان ثم حاجات تعديهم لنا الوالدة انه تاكل وترضى باللي يجي وتقول الحمد لله خاطر اليوم عندنا باش ناكلوا حاجه باهيه نشوف ديزون باهيه معناها غدوه راه نجم نعملوا محمصه بعد غدوه نجم نعملوا مرقه خضره بعد غدوه نعملوا شكشوكه معناها ولينا ما ثماش ديجا ديجا تو انا مرتي تقول لي مانيش مصدقه انه ما تشرتش معناها في الدار انا تو ما نشرتش اللي ثم ناكل خاطر تربيت على اللي ثم ناكل مانيش شبه هذه اش عندنا اليوم ولا كذا لا تربينا في الجو ذاك في الجو نتاع اللي هذا الموجود
0: ولو راجل كل معناتها مش عائلتكم وحدها معناتها تقريبا جيرانكم الكل تشبه لبعضها
1: صحيح نفس الطفوله نتاع نتاع انه شوف الهدف نتاعك انه باش تنجح الحاجه الحلبيه اللي يعديها لك بوك ولا امك انك لازمك تقرا وتقرا
0: تعرف الحاجة الباهية دون لو تون خاطر تو ما عادش دون لو تون حتى اللي لابس عليه
1: بالضبط.
0: كان يتعامل مع صغير ويلزمو يعرف قيمة الفرنك تحب الفرنك امشي خدم
1: امشي خدم على روحك
0: امشي اخدم في العطلة دبر مصروفك خاطر كان يعطيه الفرنك ساهل تو يضيعه في الساهل وفي اللي ما يسويش
1: بالضبط دونك كانت هاني باش نلخص لك معناها كانت طفولة شوف فيها الاحتياج وفيها سعادة فهمت فما مثلا توصل في وقت من الأوقات أنك في العيد ما تلبس حاجة جديدة مثلا ما يخلطش البوك ولكن يوعيك فهمت أنك مش تعيد ساعات
0: فما مومون تاع حزن فما مومون تاع وجيعة
1: بطبيعة الحال
0: عشناه الكل تشوف والجيرانكم لابسك السبيدري اخر صيحه تاع ابوك ما يقدرش باش يجيبولك تاع تشوف والجيرانكم عندهم بسكليت وموتور وابوك يمشي على ساقي ما تتحسها كمام معناتها انا عشتها على
1: اي في وقت من الاوقات انا حكيت لك تحسها
0: نحب ولا نكره كمام قلة ذات اليد
1: بطبيعه الحال
0: تاثر في نفسيه
1: بطبيعه الحال لكن
0: حسب التربيه
1: حسب التربيه صحيح التربيه اللي اهم حاجه انه تم انه راهو ماكش كيما الناس خير من الناس واقل من الناس وكيف الناس هذه ديما يقولها الوالد الله يرحمه هذيك الانسان تربى عليها القناعه خاصه اللي كنت تحكي عليها القناعه مهمه على الاخر وخاصه زادة انك واعي وين قاعد ماشي ومنين انت خاطر شوف الظروف كان كان انت ما تقبلش واقعك وما تقبلش الظروف نتاعك ما تنجمش تتطور سينو نمشيو للحاجات الخايبه كون واحد كان ينجم خاطر عشنا في منطقه اجتماعيه صحيح
0: متصالح مع
1: لا وتنجم تمشي للخايب وللفساد وتمشي للحرقه وتمشي تنجم تعمل برشا حاجات
0: حكيت انه ما عندكمش اخت وخمسه اولاد تاثر نفسيا عليك كنت تتمنى تكون عندك
1: كنت
0: اختك
1: كنت اتمنى هو شوف كانت هو امي جابت طفله قبل توفيت عاشت يمكن خمسة ستة شهر ومن بعد مرضت وتوفيت
0: به
1: دونك بعد
0: كل اولاد
1: كل اولاد انا كنت اخر واحد
0: انت صغرون
1: انا اخر واحد كانت البرمجه
0: انك تكون بنيه ان شاء الله ما لبسوكش بنيه يا اخي
1: أني يكون بني فهمت. دونك كان وقتها يستناو كهو آخر كرتوش
0: يا أخي كنت الصدمة
1: يا أخي كهو ماهوش كاتبة. ولكن شوف في وقت من الأوقات كنت أتمنى تكون عندي أخت طفلة في خاطر هي كانت قاعدة عايشة هي أكبر واحدة فينا فهمت.
0: دونك الأخت فما حاجة تحكيم للطفلة صحيح. ما تنجمش تحكيم
1: إحساس للأخوة. الأخت الإحساس الباهي أنه تكون عندك أختك باهي أنه تقول هاني ماشي لدار أختي فهمتي باهي أنه أختك تجيب حزاك
0: صغار أختي
1: صغار أختي صح باهي معناها أنه
0: أنت ما تنجمش تكون خال صحيح
1: ما تنجمش تكون خال صحيح. أنا توا عم نوجه تحية لأولاد خويا الكل
0: ربي يفضلهم لك.
1: الحاجة الأخرى زهير فسألوا خواتي كي عرسوا جيبوا البنات
0: سبحان الله
1: فهمت. عندي خويا عنده زوز بنات وليد وخويا الاخر عنده ثلاثه بنات
0: دونك كم البنات والحمد لله
1: دونك الحمد لله البنات تعوضناهم اطرمه.
0: وقتاش حسيت انه الفن مش هوايه لكن باش يكون طريق حياه؟
1: انا اول تجربه عشتها في المسرح هو مع الممثله نعيمه الجاني في دار الثقافه مورناك في نادي المسرح وقتها. بدأت البداية مع أول مسرحية خدمتها اللي هي مسرحية أنتيغوند في دور كريون الملك الحقود والملك الظالم. ثم بعد هذيك بديت في المسرح الهواية انطلقت في مسرح الهواية في جمعية المسرح الصغير بمورناق.
0: مش هزك الساعة الغادي
1: اللي هزني
0: المسرح في حد ذاته اللي باش تقابل نعيمة ولا باش تمشي لدار ثقافة
1: اللي هزني انه ثم حاجات بدأت وقت اللي انا كنت في الحومة زهير كنت نمشي العروسات بتاع الحومة كنت نمشي نطلع نعمل السكتش كنت وقت اللي الفرقة تقف نمشي نطلع نعمل نكت ونعمل سكتش ونقلد معناتها الشخصيات المعروفة في الحومة. دونك بديت الضحكه هذيك وبداو يكلموني حتى في الحومه يقولوا لي هاي تجي عندنا عرس كذا باش تطلع تعمل لنا جو. اي دونك في 6 سنين و7 سنين نحكي لك في البدايه دونك بديت الحكايه هذيك نحس انه وليت نحب نطلع صحيت وبدا والعباد تصفق وكذا دونك جات الفكره نتاع انه انا قراتني في مورناق بديت نعمل في العروض بديت نمشي لدور ثقافه في المهرجانات الهاويه دونك بدا الغرام بديت الغرام بديت نشد في ثنيه وحدي معناها وليت مغروم وليت لين كبرت شويه بديت مسرح الزيتونه في بن عروس وبديت نمشي
0: نتكون تلوج وين تنجم تسقل الموهبه هذه
1: وليت نمشي في كامل تراب الجمهوريه نقدم في عروض للاطفال وقتها فهمت. دونك سيفيني بالنسبه لي انا قلت هذا البلاصه نتاعي وهذا المتنفس نتاعي.
0: انت نجمو معناتها نختاروا لك عنوان الفنان الكوميدي والا ما تحبهاش؟
1: لا ما براتيكمون ما نحبهاش
0: بورتون هاك قلت لي حتى في الفروحات مثلا سكتشوات اي
1: سكتشات اي خطر
0: بمعنى الكوميديا
1: اي
0: اختارتك ولا انت اختارتها؟ شكون اختار شكون؟
1: انا مشيت لها بالفتره نتاع التربيه نتاع الحومه نتاع
0: الطفل
1: مشيت للكوميديا ولكن من بعد بالدراسه المسرح بطبيعة الحال بالتجارب اللي عملتها خاطر عملت خدمت بعد في فرقة مدينة تونس بعد في المسرح الوطني دونك التجارب اللي عملتها اكتشفت الشيء الآخر ثم الدراسة والتكوين الأكاديمي يفهمك اللي أنت هاو جدا تنجم تعمل زادة الدراما وتنجم تعمل أدوار المعقدة المركبة اللي فيها خدمة زادة خاطر في المسرح تعرف زهير قرينا المدارس المسرحية وقرينا معناتها بناء الشخصية تكوين الشخصية كيفاش تبني البرسوناج متاعك كيفاش تخدمها كيفاش تدخل لها كيفاش تأثثها كيفاش تبنيها دونك هذا الكل الكوميديا أكيد نحبها برشا لكن زادة رأى الممثل هو القادر على تقمص أي دور مهما كان بطبيعة الحال
0: الممثل هو اللي نجم يبكي ونجم يضحك
1: بطبيعة الحال وفي خدمة زادة مش سهل مش هي فلسة نجم نزل توا باش تولي ممثل لا فما دور باش تخدم عليه وباش تبني عليه وتحضير هذا الكل معناها
0: كسوة كاملة تتخيط وتلبسها بشوية بشوية بطبيعة
1: الحال وهذا هو
0: أصعب مرحلة تعديت بها وليد قبل ما يعرفك الجمهور تتذكر هيش
1: أصعب مرحلة أكيد أصعب مرحلة هو وقت اللي دخلت المعهد العالي للفن المسرحي قريت عام ثم نجحت للدوزيام أني ثم انقطعت أنا الدراسة لظروف مادية ما نجمتش نكمل أي ثم بديت نخدم في برشا خدم أخرى
0: مش لميت حق تكمل قرايتك
1: هو شوف هو وقتها العام عدا أخوه دونك الرجوع للقرايه كان ماشي ويبعد شوي فهمت دونك بعدت حتى على دارنا بعدت مشيت حتى خدمت في صفاقس قعدت قرابه 3 سنوات دونك خدمت في برشا حاجات
0: برشا حاجات مش مسرح
1: لا لا بعيد على
0: خدم عاديين
1: خدم عاديين وخدمت زاد في وقتها ثم تلفزه كان باش تحل كان ذكرها زهير اسمها تلفزه تونس واحد تي تي دونك خدمت فيها مشيت عملت وقتها كاستينغ فيها وخدمت فيها دونك بعدت جات الثورة بعد الثورة وصارت وانا في سياق الثورة محصور وقتها غديكة وكلت بعضها الدنيا متعرف
0: 2011
1: دونك رجعت بعد الثورة لتونس لقيت روحي ما عندي حتى شيء. الحلمة اللي عملتها الباك خذيت الباك وبعد حسيتها ضاعت بيان سور خاطرنا زهير ما فتك انا العام الاولاني نتاع البكالوريا في الباك بلون وانا نعمل في عروض مسرحيه قيروان الخلود نتفكرها نعرض ودارنا ما في بالهمش تلمو خاطر اي تلمو الغرام دونك ما خذيتش البكالوريا تحت كنترول عاودت العام الثاني باش نجحت الثالث على مستوى المعهد باش نجمت نمشي المعهد العالي في المسرح قلت هذا كل اللي عملته والتضحيات باش تمشي خساره رجعت بعد 4 سنوات نقرا في المعهد العالي في المسرح ثم
0: بعد 4 سنوات
1: قررت اني نرجع نكمل باش نعمل ما عنديش فلوس كيف باش نرجع نكمل دارنا ما في بالهمش اني يعني رجعت نقرا معناها نقرا ونخدم مره اخرى نخدم في بيبلينات
0: دونك باراليل داركم في بالهم تخدم وتبعت خاطر فلوس خاطر تحاول
1: خاطر باش نقول لهم اللي انا راني نقرا توا باش نقول لك كيفاش تقرا
0: ومنين وكيفاش
1: وحتى باش تحرجها ما تنجمش فهمت
0: صحيت.
1: دونك وقتاش كلمتهم اللي انا رجعت نقرا قلت للبروجي فان ديتود قلت لهم راه غدوه باش تجيو
0: سوتونوس
1: دونك ما صدقوش دونك بابا قال لي كيفاش معناها وقتاش عملت هذا الكل وكيفاش قلت له راه هكا يا ولدي هديك لاخر لحظه بابا مش مصدقني دونك جاو من غدوه تفرجوا في البروجي فان ديتود حضروا سوتونوس وخذيت فيها 18 كانت احسن نوت في لي بروجي الكل اللي هي سبيكتاكل تياتر دوبجي فرينا مول اول سبيكتاكل يتعمل في المعهد العالي في المسرحي اللي سبيكتاكل هذاك عملت به قرابه ال 260 عرض بعد في تونس وخارج تونس دونك رحله كامله مشيت به للمغرب مشيت به للعراق مشيت به للاردن مشيت به للكويت مشيت به لمصر دونك تجربه معناها فيها برشة تضحيات
0: وفيها
1: برشة تضحيات وبرشة صبر خاصه والحاجه اني قلت لك اني درت ورجعت للحاجه اللي انا نحس العالم نتاعي والجو نتاعي اللي هو المسرح ما نجمش نبعد
0: بعدتها الكوميدي
1: اي
0: او الجزء الكوميدي في وليد الزين جاي من وجيعه كبيره
1: اي ثم وجيعه ثم
0: جاي من تضحيات كبيره من منشا الم
1: معناتها
0: جيماجين دون توسا ومش عيب
1: اي بيان سور
0: حطيت راسك على المخده وبكيت برشا مرات
1: طبعا بت في الشارع مش حطيت راسي على المخده
0: بت في الشارع
1: اي بت في الشارع لما كنت نخدم في مع شكون وصار ثم سوء تفاهم وكذا ثم طردني من الدار دونك ثم يامات بت في الشارع قوي بت في الشارع ونوصل ما عنديش فلوس وساعه ساعه نوصل نبدا نهار كامل من هناك لحد شيء نوصل نحس بالدوخة ندخل القهوة ناخذ كاستين نحط فيه كاس ماء نحط فيه سكر باش نشرب باش ما يتحليش السكر دونك نحكي فيها بفخرة راهو ساعات نقول
0: جستمو أنا كنت نسألك فما ناس تخبيهم حاجة
1: لا لا لا ما نخبيش
0: حسك تحكي فيها بفيغتين
1: والله في ارتي كبيرة
0: برش أنه رغم كل هذا جسويلة.
1: بالضبط اي بالضبط
0: ضحيت صارعت فرشة. من اجل أي البقاء
1: خاطر ثم هدف
0: اسم وليد الزين اليوم ماهوش نقز جاء طلع في التلفزه عرفوا الناس
1: بتات العبيد عرفتني في الخدمه مع نوفل
0: في الكونتكست مع نوفل
1: مع هادي زعير في فكره سامي لا سي با سا هو تراكمات كبيره برشا هو تضحيات كبيره برشا هو صبر كبير برشا هو برشا تعب زاد كيف راهو انا نمن بعد التجربه اللي عملتها ومازالت التجارب القدام لما حاله اما بعد التجربه اللي عملتها نمن انه الظروف ما تنجمش تكون معناتها فاصل باش توصل لا
0: ما تنجمش تشكل
1: عراقيل معناها بالنسبه اللي كنتي باش تنجم توصل راه رغم الظروف تنجم تصبر وتنجم تخدم وتتعب وحتى كان باش تبكي ولا باش تقلق ولا باش تحزن خليك وحدك وتبني من هذاك قوه من ضعف تبني قوه وثم برشا راهو نعرفهم فنانين في تونس راهو بداوا من وضعيات كبيره برشا راهو نعرفهم
0: شنو المعادله اللي تبني عليها من الضعف قوه
1: المعادله شوف هو ثم حاجه لداخل
0: مش كل واحد ينجم يلقاها المعادله فما شكون من الضعف صحيح كما قلت انت يحرق
1: يا
0: يمشي يبدل دومين
1: بالضبط
0: يا يدخل في فساد ومخدرات وكذا شنو المعادله من الضعف هذا من القهر هذا من عبد بيت البرة من عبد حتى دارهم في بلومش اللي هو يقرا تخدم في بيبليناتهم باراليل مع قرايتك راك ناقص برشا نوم راك ناقص برشا ماكله
1: كل شيء انا نحكي لك مثلا البروجي فانديتود ما عنديش باش نخلص وقتها وباش نشري وباش كذا باش نعمل
0: واش تطبع
1: الميموار باش نطبع وكذا جاتني بيبليسيتي وقتها في كاس العالم في البرازيل جاتني بيبليسيتي مع منتوج معين خذيت فيه 300 دينار وقتها دونك 300 دينار هذيك حلت لي المشاكل كل وقتها فهمت. المعادلة شوف زهير ثم حاجة تعرفها أنت في داخلك ما يعرفها حتى واحد،
0: الإيمان.
1: الإيمان بشنو تنجم تعمل،
0: والإيمان بأنه لحالي دوم.
1: شوف
0: بالضبط
1: راهو خطر الناس ما تعرفكش. إذا كان أنت ما تمنش بروحك، إذا كان أنت ثم حاجة داخل في داخل القاعدة تشعل قاعدة موجودة، لازمك تحارب من أجل ذلك. خطر العباد ما يعرفوش شنو تنجم تعمل، يعرفوك في كوتي معينة، لكن إذا كان أنت ما تمنش وأنت ما تدفعش ما تلقى التبعات بشي مدلك الدورة وصعيبة شوي. إلا يقول السيدة ذي هاو قاعد يدافع، قاعد موجود، قاعد
3: صحيح
1: ما لقري كل شيء، ما لقري كل شيء، لازمك تكبش ولازمك تخدم ولازمك. وخاصة حاجة أخرى كي تشوف زادة ثم برشة تجارب في العالم وبرشة أسماء في العالم راهو خرجوا من الحضيض ووصلوا اليوم نقرأوا لهم في كتب وكذا، كان ترجع تشوفهم كيفاش بداوا. منهم كاتب كبير أنا قريت له وتبعته وخدمت عليه اللي هو كاتب مسرحية أوليفير تويست اللي هو تشارل ديكنز، اللي هو انطلاقته كانت في بوبيل الحشيك. في بوبيل خارج واحد يخدم في مطعم باش يلوح الحشاك الزبلة، فيسمع في طفل يبكي فهزوه اللي هو تشارل ديكنز، مشى للملجأ، عاش في الملجأ، كبر لأم لأبو، دونك ملكي وخرج وهرب من الملجأ وصارت له مشكلة في الشارع وهزوه عصابة باش يسرق الله. ثم يسرق راجل لبس عليه والراجل ذاك يسامحه ويتبناه ثم يقريه ثم يوصله ثم يولي من أكثر الناس اللي باعت الدروف. اللي باعت الكتب متاعها والروايات الإنجليزية. دونك شوف معناها
0: استوحيت إنه إذا كان هذا فما ما أنت أنا أعرف خير منه برشا.
1: صحيح أنا النجم، صحيح النجم من الظروف هذيك
0: خزرت للي أقل منك.
1: طبعاً
0: أنت
1: طبعاً.
0: مش من الناس اللي خزرت للي فوقك.
1: لا مستحيل.
0: ما قلتش شبيني أنا هكا وهكا غادي.
1: بالضبط بالضبط مستحيل خطر.
0: قلت لي هون وهكا غادي وطلع على الفوق. دونك أنا هنا أقل أكثر منه طو النجم نطلع أكثر.
1: وقص على ذلك زهير برشا ناس وصلت في الدول وكذا، يرجع لك يحكي لك على منين انطلق وكيفاش انطلق، تحشم أنت على روحك ساعات تقول لي أنا احتجت يوم فهمت انت. تعال الحمد لله نعرف بابا، نعرف امي، عندي اخوات، عندي عائله، عندي ثم ناس جاتها ظروف قاسيه جدا، ثم ناس راهو تحطت
0: برشا نعرفهم اليوم معناتها رؤساء مديرين عامين في بنوك.
1: بالضبط.
0: اما كي تجي تشوفه طالع من تحت حجره من غزه
1: افكتيفمون
0: الى اخره. وصلت قدمت عرض كوميدي او سكتش وانت من داخل تبكي؟
1: اوه طبعا
0: معناتها الناس تضحك وشيخه وانت التبسيمه ماليتك
1: بطبيعه الحال
0: بروبليغاسيون
1: بطبيعه الحال،
0: ولكن من داخل فما جرح
1: بطبيعه الحال. انا بابا توفى وانا نخدم.
0: واو
1: اي نخدم باش نتعدى مع نوفل نحضر في سكتش باش نتعدى. وجاني الخبر اي جاني الخبر ف معناها دخت معناها لانه مانيش مصدق انا شنو الخبر اللي جاني معناها الله يرحمه. دونك
0: معناتها ماهوش مسبق ماهوش مريض قبل
1: لا لا لا جا
0: ما كانش متوقع
1: ما كانش متوقع فهمت. بطبيعة الحال انه بعد الكوتي هذيك بعد الحاجة اللي صارت انه باش ترجع تخدم تعرف صعيبة برشا باش توصل ترجع باش تعمل سكتش وانت بوك دفنته معناها كيفاش باش معناتها تقاوم شنو هي الروح اللي باش ترجع تضحك بها
0: باش
1: ترجع تخدم خاصة في الكوميديا خاصة انه بعد ما ترجع تخدم زهير ثم ناس تقول لك كيفاش بوك توفى وانت رجعت باش معناتها تضحك ورجعت كذا معناها فهمت. دونك كيفاش انك تبني تصويرة الخدمة بخدمة متاعنا مالورزمون هذيك هو انك تعطي باش تطلع تعطي الضحكة للناس. تنجم قبل العرض كنت متقلق، تنجم تكون مريض، تنجم تكون عندك مشاكل عائلية فهمت. تنجم انا مثلا نعرض في المهدية قبل العرض عندي عرض في المهدية وامي طاحت على ساقها صارتها دوبل فراكتور في ساقها وهزوها للسبيطار فاعلموني قبل العرض بشوي قبل ما نطلع.
0: دونك انا صابك على الاخر
1: انا امي معناها تغيظني على الاخر معناها نحبها برشا
0: الدنيا
1: وضحات برشا وتعبت برشا معناها انا طالع باش نخدم العرض وهي معناتها في السبيطار وحتى بعد العرض قتلهم بعد ما كذا قتلهم علاش قلت له معناها شوف الام كيفاش تخمم فطلعت نخدم وعطيت الانرجي للناس اللي جاي لكن من داخل انا امي في السبيطار وباش نروح نكمل.
0: هذاك عنده تاثير كبير على نفسيه الفنان
1: بعد العرض انا روحت ديريكت تعديت للسبيطار بعد العرض فقالت لي كيفاش باش كون قال لك وعلاش تقولوا له وعلاش ولاباس دونك المتعرضين احنا لكل شيء متعرضين حتى نفسانيا تكون نهارتها ماكش في فورما تعب مريض لازم تطلع سي بون. انا معايا سي معز جبل في البرود او يحكي لك معناها قبل العروض ساعات تصير لنا حاجات ولا تصير كذا نقول ننسى كل شيء، تو العباد جايه فرحانه باش نعطيو السعاده للعباد.

0: فما خط أحمر ما تمشيش تحته.
1: فما خط أحمر
0: لأنه شفنا برشا تجاوزات في الكوميديا. المهم يضحك.
1: أي لا فما خط أحمر
0: اللي نحي واللي يعمل أي واللي يقد واللي يقول كلام ده كيفاش أنت شو ما الخطوط الحمراء اللي حاطهم أو الخط الأحمر اللي ترى انك ما تحبش تطيح تحته كخريج معاه.
1: بالضبط اي بالضبط هو خط احمر. شوف ثم مواضيع وثم نوعيه نتاع جارغون نتاع كلام بالنسبه لينا نرفضه تماما في العروض نتاعي لانه بتاتر انا جاي من مدرسه نتاع معناتها في الكوميديا مثلا كنت مغروم برشا بتشارلي تشابلن ما يغشش
0: كوميديا صامته
1: مغروم مستر بين برشا اللي هو معناتها ينجم يضحكك من غير ما حتى كلمه فانا علاش معناتها نجي باش نستعمل كلام اللي ربما أحرش أو كلام في مجتمعاتنا المحافظة شوية معناتها ما يتعداش. فبالنسبة لي أنا ثم خطوط حمراء وثم مواضيع النجم نحكي فيها راهو أما بذكاء نوعية الكتيبة لأنه أنا مثلا في مسرحيتي كجيت تتفرج تلقاني نحكي على برشا مواضيع راهو اللي هي تنجم تكون تابو أما بذكاء وبكتيبة فيها برشا ريشيرش بغزرة ساعات
0: ولو بلوز امبورطون هو الهدف معناتها لو تريتمون تاع السوجي.
1: بالضبط
0: كيفاش نحب نحكي في
1: بالضبط
0: الموضوع أنا لمعالجة ظاهرة معينة تنجم تكون خايبة
1: صحيح اما كيفاش تعالجها معناها موضوع مثلا كي باش تحكي مثلا انا على العلاقات الزوجية مثلا بين البو والام والمشاكل اللي نجم تصير بين العلاقات الزوجية كيفاش نجم تطرحها بطريقة كوميدية ونجم يتفرج يضحك مع عائلته
0: ويستخلص درس
1: اوترومون في الداخل ثم حاجات اخرى الداخل اللي نجم يفهمها دونك عندي خطوط حمراء اكيد مثلا
0: دانيرمو خرجت غنية جو دي بيان غنية قالوها بعض بين ذفرين المثقفين قالوا الفنون ولدت لتتمرد على الاخلاق ايش قاعدين تحكيه وما اخلاق وما دين وما فما ناس يحكوا هكا ما انت وليد انت موافق الغنية هذه ولا ضد؟
1: شوف شكون ساعة يقول اللي هالفنون خلقت لتتمرد اش معناها خلقت لتتمرد اش معناها نقول كلام خايب معناها
0: تتمرد بمعنى ما فماش اخلاق
1: لا لا لا لا بالعكس
0: وما فماش دين وما فماش ربي وما فماش هذا كل لازمك تلغيه
1: شوف
0: في الفن
1: شوف
0: الفن خلق خلك ليتمرد على كل هذه الخطوط ما فماش
1: هذا فيه برشا
0: عادي في الفن انك تطلع في السن عارية عادي في الفن انك تقول كلام البذيء عادي في الفن انك تعمل حركات غير لائقة لانه الفن يتمرد قالك
1: لا لا شوف الفن يتمرد على الأفكار السوداوية بالنسبة لي أنا الفن يتمرد على العادات والتقاليد البالية الفن نجم يتمرد على الظواهر السلوكية واجتماعية الفن نجم يتمرد على معناتها قضايا اجتماعية اليوم قاعد يعيش فيها التونسي أهم من أنك تحكي على الدين اليوم القناعات الخاصة بالنسبة لي ثم حاجات أهم اليوم يعيش من المواطن الدين ذاك للناس هو كل واحد حر في معتقداته الدينية بالنسبة لي أنا مانيش جاي باش نشكك في المعتقدات الدينية مانيش جاي باش نشكك في يعني حتى تاريخيا نحكي وحتى على المسرح الإغريقي وحتى المسرح الروماني المسرح شكسبير مولير يعني الناس كانت تكتب في مسرحيات تحكي على ظواهر اجتماعية وتنقل في ظواهر معناتها قاعدة تصير يوميا
0: تعالج فنيا تعالج
1: مولير يحكي على البخل وحكي على الظواهر الاجتماعية شكسبير حكي على 20,000 موضوع معناتها اجتماعي موضوع معناتها حتى كان باش تحكي على الدين راهو باش تحكي لا وباش تحكي باش تنقد الناس المتخبية
0: التطرف الديني مثلا التطرف
1: الديني والناس المتخبية بالدين
0: الأفكار المتخلفة المنسوبة إلى الدين
1: المنسوبة معناها فهمت بالنسبة لي أنا ماني جاي اليوم في 2026 جاي أنا باش نشكك في الدين أنا إنسان أنا مسلم معناتها من عائلة مسلمة في دولة مسلمة اليوم مانيش قضية جاي باش نطرح قضية نتاع الإله ولا باش نطلع قضية الصيام وشكون يحب يفطر وشكون هذه قضية دينية قضية أخرى
0: ليها ناسها تفتي فيها لا حلال ولا حرام
1: وثم حاجات أخرى موجودة تنجم تحكي فيها معناتها حتى يوم يبعثون في المجتمع التونسي
0: دونك خلينا نكملوا ساعة اللي عندنا وبعدهم كان كملتوهم بعد وقت اللي تلفتوا الغد ربما مسموع
1: مانيش سويسرا معناها
0: مسرح ولا تلفزة وليد
1: مسرح هاي
0: المسرح يعطيك جمهور مباشر هل مازال له نفس السحر هذا الجمهور
1: برشا سحر مازال نفس السحر وبرشا سحر
0: يتقال انه ما عاش عندنا جمهور مسرح صحيح.
1: والله بالنسبه لي انا نحكي لك تجربه قدمت المسرحيه مثلا في برشا عروض وبرشا مهرجانات الجمهور كان موجود وكان يتفاعل وكان حاضر لانه الجمهور راه يحب يتفرج في مسرح ويحب يحضر وخاصه

0: يحب يلقى خدمة في مستواه وفي مستوى انتظاراته. زاد مهم زاد انه زاد تقدم له زاد وقت اللي زاد تقدم نوع نتاع مسرح
1: ما تستسهل
0: معناتها تقدم مسرحيه فارغه, مسرحيه ما فيها شيء, مسرحيه ما فيهاش معناتها فريمون خدمه وبرشا
1: تحضير ونص
0: تحضير بالضبط. الجمهور راه ينجم ما يجيكش ويفد ويخرج في وسط العرض, مي راه كي تعطيه بالعكس احنا الجمهور يجي ونفرحوا في وسط العرض ونضحكوا مع بعضنا.
1: شو يعطيك المسرح وما تعطيه لكش الكاميرا؟ الذي يقدمه لك المسرح ما تعطيهش الكاميرا والتلفزة؟
0: المسرح يقدم لي العلاقة المباشرة مع الجمهور اللي ما فيهاش لا عاود لا قص, ما فيهاش الانرجي هنا طايحة هات نعاودوها, يعطيني المباشرتية مع الجمهور. دونك كان ثم ضحكة
1: اللي فما صار
0: يا تنجم
1: ما فماش كوبي
0: صحيت ما فماش كان غلط ما فماش
1: حتى كان غلط يزبك تعرف كيفاش تسلك الغلطة
0: كيفاش تسلكها صحيت. لكن كيفاش انك تنجم تشد جمهور قدامك 1000 ولا 1500
1: ساعة ونص
0: ولا ساعتين, راه سي با فاسيل
1: باش ما يغادرش القاعة.
0: هذيك بالنسبة لي انا ماهيش متاحة لأي شخص خاطر فيها حضور ذهني وفن وفيها ذكاء. شو معناها ذكاء؟ لأنه ماكش جاي باش تعرض مسرحية حفظتها وباش ترجعها للجمهور. لازمك تكون تغزر للجمهور للصفة الأولى للصفة الأخرى, شكون قال لك كلمة, كيفاش تخطفها, شنو حاجة تنجم تصير, الامبروفيزاسيون الارتجال كل شيء لازمك بمهجتك بأحاسيسك باللي سنتيمون تاعك الكل لازمك تكون حاضر الساعة ونص هذيك مركز كونسنتري باش تنجم تقدم مسرحية الجمهور يحس روحه فيها ويضحك ويفرح ويخرج فرحان.
1: أنت مع نظرية أنه الممثل الحقيقي
0: هي
1: من يمثل المسرح وإلا ليه؟
0: لا مانيش معاها براتيكمون لأنه ثم برشا
1: مشكون يطلع في التلفزة ما تطلعوا على المسرح ما ينجم يعمل
0: صحيح صعيبة
1: لأنه يخدم بالكوبي كما قلت أنت والسين تتعود بالأربعين
0: وثم شكون تلقاه طيارة زادة في المسرح وبيت دو سين نتاع مسرح
1: ما ينجمش
0: يعطي في السينما ولا في الكاميرا. أما لا راهو ثم ممثلين خدموا السينما في العالم وما نجمش عمر ما عمل نهار مسرح فهمت الأكتور ستوديو والناس اللي خدمت معناتها على الممثل أمام الكاميرا راهو في خدمة زادة ماهوش ساهل. ثم جو آخر نوعية أخرى نتاع لعب معناتها في الأداء كيفاش تخدم كيفاش تمينيماليزي الخدمة نتاعك مش كيما في المسرح تكبر كيفاش تخدم على الكاميرا دونك كيفاش ما تغزرش الكاميرا وتخدم وكأنك الجمهور قدامك. فما خدمة فهمت أنا مانيش معاه أنه اللي ما يعملش مسرح ما ينجمش يعمل ولكن به المسرح إذا كنت تعمل مسرح وتعمل تلفزة زاد بونيوس كبير برشا حاجة مزيانة برشا لكن ثم ممثلين راهو عملوا مسرح وعملوا تلفزة ونجحوا زاد وثم هذا وهذا دونك أنا مانيش معاها براتيكمون.
1: سلاح مصدق في كرسيك هذيك قال لي الممثل الحقيقي هو الذي لا يمثل
0: صحيح هو قالها ستانسلافسكي في تجاربه في تكوين ممثل هو التمثيل هو أن نكذب بصدق تكذب بصدق. شو معناه؟ يعني أنا طبش مثل دور طبيب بيان سوي مانيش طبيب لكن مش نكذب على الناس كذبة فيها برشا خدمة وبرشا صدق في الأداء اللي توصل لدرجة ساعات المتفرج يقول لك
1: تيام
0: يا اخي مثل تحسه مش يمثل خاطر تو قاعده خارجه كل طوندونس ما عادش تعرفها ولا انه قولوا له هو راهو انه مجرد دور باش ما تمثلوش
1: صحيح
0: دونك راهو انك توصل لك سبونتانيتي نتاع وهذيك شنو كيفاش تنجم توصل لها توصل لها برشا خدمه وبرشا معناتها تبني للشخصيه لدرجه انك توصل المتفرج ما عادش يفرق بين الشخص والشخصية شي يخلي ساعات انك الممثل يخرج للشارع الجمهور يسخايله سارق ويسخايله بالحق
1: يصدق
0: اللي هو فهمت
1: هوش ممثل
0: خطر
1: صدق
0: لازم تصدق وتولي ما عادش مثل تولي انت البرسوناج بالحق انت الطبيب هذاك ولا انت المحامي ولا انت العطار ولا انت الخليق.
1: فما ضيف جبته والله نسيت الاسم ممثل قلت له علاش اخترت التمثيل قال لي وعليش تحبني نختار حاجة اخرى وانا نجم بالتمثيل نكون طبيب ومهندس ومعلم وبطار وحوانتي وعطار نجم نخدم الخدم الكل بخدمة الممثل دونك هذاك علاش اخترت التمثيل
0: بالضبط لانه التمثيل راه تعطيك فرصه انك تخدم ادوار مختلفه وتخدم كل شيء انا مثلا مش نعطيك طرفه مثلا انا براتيكمون جات في دي سيت كوم خدمت برشا بوليس تحية للسلك الأمني خدمت برشا معناها في كدور. دونك ساعه ساعه يعرضوني في دوريه ولا في كذا، فهمتني، يقولوا لي مازال كان باش نعلقوا لك معناها باش تولي تخدم معنا معناها. دونك تيمون معناها
1: شافوك بوليس،
0: شافوني بوليس برشا، فهمت. دونك
1: انت عندك يوقوك تدخل لهم زميل
0: زميل صحيح زميل فوالا، فهمت. كي باش تخدم زاد دور طبيب ولا دور شيخه اخرى، دونك باش جارجون اخر، وباش تتعرف على ثقافه اخرى، وباش تمشي تبحث زاد. انا عش قلت لك راهو باش تاخذ دور، راهو تمشي تقرا عليه وتمشي تشوف
1: تعيشه
0: شويه كيفاش يخدم الطبيب، كيفاش يعيش، كيفاش معناتها كيفاش يتكلم، شنو هو الديتاي نتاعو. دونك باهي انك تعيش كل دور ودور وتخدمه كم الفو كلام سلاح صدق صحيح على الاخر.
1: وليد انك عدت الى المسرح بعد ما ظلموك في التلفزه، صحيح وهذا تصريح وكان صحيح، تولي ما كنت صريح برشا كي اخترت بين المسرح والتلفزه، معناتها انت مختار المسرح خاطر التلفزه مش معيطتك.
0: لا انا لا بالعكس، انا وقت اللي نعمل في المسرح في التلفزه نعمل في المسرح، انا نقري ونعمل في المسرح ومعناها المسرح هو خبزي اليومي، فهمت.
1: انا قريت تصريح وليد الزين عدت الى المسرح.
0: لا على المسرحيه بيان سور، على المسرحيه هذه المسرحيه هذه بون انا حبيت في وقت من الاوقات زهير، وانا في التلفزه في نتعدى في البرامج ونتعدى في حبيت انه نتواجد في في في ادوار في دي سيت كوم مثلا ولا في افلام ولا في ولكن ما جاتش الفرصه، فهمت. الفرصه ما جاتش بطريقه او باخرى، وانا قلت انا اذا كان ما جاتش الفرصه شنو باش نعمل، شنو نقعد نستنى. انا تكويني مسرحي، انا استاذ مسرح، الفضاء المسرحي عندي. دونك بالنسبه لي انا هاني موجود قاعد نخدم في المسرح، راني جو سوي لا نجم نعمل هذا حتى كان ما جاتش تجارب تلفزيه. ووقت اللي ثم مخرج شافك يشوفك في دور ويشوفك، خاطر نحس روحي كنت نجم في بعض الاعمال نكون موجود،
1: شفت ادوار كنت ترى فيها روحك،
0: شفت ادوار.
1: انا خاطر وعلاش انت حسب رايك ما عادش يعيطوا لك؟
0: والله ما نعرفش، انا ما نحبش ندخل في تاويلات، خاطر زهير ما عنديش حاجه اللي انا مثلا ملموسه نجم نقولها باش ما نظلم حتى حد. نجم يكون ما شافوكش، نجم يكون
1: مش ما شافوكش، خاطر هو الـ من حق الفنان اللي ينجح
0: بالضبط
1: تلفزيه باش يلوم كيما يعيطوش.
0: بالضبط،
1: والله كان فشلت نقول صحيح صحيح فاشل ماك فاشل،
0: نجم مش يعيط نجم اللوم،
1: ولكن انت والحمد لله معناتها انا نجم نقول لك اللي على الاقل ومانيش احباط معناتها 70% من الجمهور التونسي يعرفك تلفزيون مش مسرحي
0: معناتها
1: ظهرت بالتلفزه بالكدا وحققت نجاح
0: بالضبط،
1: كسوا سكتشوات كسوا دنيا اخرى كسوا
0: في السيت كوم الهربه في برشا معناها اعمال خدمناه. دونك انا قلت لك نعتبر روحي تظلمت في بعض الأعمال لأني كنت نجم نكون موجود فيها. دونك أنا مشيت
1: لأنه ما عندكش علاقات، لأنك لا تنتمي إلى الوسط.
0: والله شوف
1: التلفزي
0: الوسط
1: لأنه فما حصات حطت ويلزم وليد زين ما عادش يطلع في التلفزه، فسر لي
0: ما نحبش
1: عندك الاجابه.
0: ليه مش حكيت عندي الاجابه؟ والله بالعكس ما نحبش نحط، هاني قلت لك ما نحبش نحط معناتها اعذار ولا نحب نحمل ناس ربما ينجم تكون مش موجوده الحكايه. اما مانيش انا ضد انه ثم كليكات ولا جروبات ولا ناس تحب تخدم مع بعضها، لانه توا ولا متداول هما احرار في العالم اجمع، حتى في مصر اليوم تلقى جروب احمد العوضي، جروب ياسمين عبد العزيز، جروب دونك توليت عندهم سنوات
1: جروبات
0: مع بعضهم يخدموا.
1: في مومون تو في بارتي من جروب انت اروى المجموعه هذيك،
0: ما
1: استمريتوش
0: ما استفعنيش برشا اروى من الحكايه هذه، فهمت. دونك انا هاني اللي حبيت نقول زهير للناس هذوما اللي انا راني نخدم موجود، عندي المسرحيه نتاعي، عندي خدمتي. كان ثم شكون شافني في دور مرحبا نجم نضيف افيك ان جرون بليزير، موجود وان شاء الله يجي دور اللي نجم نقدم فيه زاد اللي متى يبعد اكثر زاد على صوره وليد كما كنت تحكي الكوميدي، اللي نجم يعمل الكوميديا، خاطر نجم نعمل دراما. نشوف روحي انا مثلا مسلسل الحرقه شفت فيه روحي، برشا مسلسلات عدات اللي كنت نجم،
1: راني مانيش كان نضحك
0: بالضبط،
1: راني نجم نخدم ادوار
0: اكيد
1: في الاخر استاذ
0: انت بمعهد الحال
1: التمثيل به. لو لم تكن فنانا شكون تنجم تطلع كما جيتش مسرحي؟
0: مسرحي سؤال صعيب برشا،
1: ما نجم الظروف ما تخليكش نجم تقري وكهو
0: ما نتصورش روحي مثلا زهير نكون حاجه اخرى
1: تتنفس.
0: ما نجمش، لا لا ما نجمش، ما نتخيلش روحي مثلا نكون انا محامي مثلا، ولا ولا نجم نكون ما نعرفش انا اي مهنه اخرى بصراحه. المسرح انا حكيت لك من البدايات، من اللي عمري 6 و7 و8 سنين، انا من عمري 13 سنه بديت نعمل في السبيكتاكل. دونك المجال هذاك ما جاش فجاه، فهمت؟
1: طيب القصه اللي اكتشفناها اليوم، السؤال هذا خمم فيه، القصه اللي اكتشفناها اليوم وهذه المسيره من صغرك لليوم، كان نعطيوها كان نعملوها عنوان مسرحيه ولا مسلسل، شي نجم يكون العنوان؟ كان حياتك جات مسلسل ولا فيلم؟
0: فيلم مش ممكن نجم تكون
1: عنوان الفيلم ولا المسرحيه شي يكون؟
0: هو كان باش نقول لك حاجه، اللي هو العنوان بتاع المسرحيه
1: مستر
0: مسيو بروبر. اش معناها مسيو بروبر؟ الثنيه اللي مشيت فيها كنت النجم ندخل في برشا اغراءات، كنت النجم ندخل في برشا ثنايا، كنت النجم نتيح لبرشا حاجات
1: تفتف منه ومن غاد
0: بالضبط. وراهو نعطيك حاجه،
1: وعين رات وعين ما راتش، ومبدا ايه ومبدا تتنازل عليه.
0: نعطيك حاجه، راهو تحطيت في امبيونس، كنت النجم نحيد على ثنيا، كنت النجم نكون منحرف. لكن هاني حكيت لك رجعت بالتربية
1: التربية القديمة، التربية رجعت القديمة عليك
0: صحيح، رجع والأصل رجع. دونك لأنه المسرحية رو إن شاء الله تجي تتفرج فيها وتشوف، رو فيها بارتي كبيرة، خاطر أول خدمة خدمتها وفي الكتيبة بارتي كبيرة من ين، فيها بارتي كبيرة من بطبيعة الحال.
1: وين العروض؟
0: بارتي كبيرة والله، إن شاء الله ذولي توا أقرب عرض بحذاك اللي هو في باش يكون في جمال
1: سما
0: في الساحل
1: جميل.
0: وقتاش هو سي معز؟ ان شاء الله لو 6 اوت هو، فهمت اللي بحذاك انت. ولكن عندنا جوله باش يكونوا في تطاوين، باش يكونوا باش نمشيو حتى للذهيبه، المناطق الداخليه، لون المناطق الداخليه نحبوا ديما نمشيو لهم في الجنوب، جابس صفاقس.
1: واكيد على الباج فيسبوك نتاعك راه فما التواريخ الكل،
0: باش يكونوا تواريخ على الباج تاع الفيسبوك تاع كل العروض نتاع
1: المسرحيه
0: تدوم بين ساعه ونص ساعتين غير ربع.
1: كريمو طويله،
0: اي طويله طويله، اي عمل متكامل في خرافه في حكايه.
1: كان تحبوا تعرفوا حكايه وليد الزين الحقانيه تبعوا المسرحيه
0: فما منها، لانه راهو الممثل يجبد من روحه. مثلا نعطيك حاجه، انا دخلت هي طرفه لما حاله، لكن انا دخلت الوتيل في حياتي معناه اكتشفت اوتيل
1: اول مره،
0: اي وانا نقرا في الفاكولتي في التروزيام في الدوزيام اني، مشيت
1: اول مره تشوف
0: اول وتيل. مره بيوسف ندخل اوتيل ما نعرفش نسمع بالوتله، لكن ما جاتش الفرصه فهمت. فمشيت نخدم، انا خدمت انيماسيون
1: ما كنتش ليه معناتها بالوتله الموم
0: ليه، وما عندناش الامكانيات
1: خليني نبدلها
0: صحيت اوتيل شنو
1: انا نقول ما كنتش ليه، ويقول لي ليه ما عنديش الامكانيات
0: ما كنتش صحيت هي ما كنتش ليه
1: صحيت الموم مشاغلك كبيره ونوم دافير
0: كنت فهمتني، كنت عندي في اللي بنقالوه مش في الوتله. دونك مشيت نخدم، جاني اقتراح باش نخدم في اوتيل في الحمامات. خدمت 6 سنين انيماسيون، وقتها دخلت الوتيل وشفت الناس وشفت كذا،
1: فهمت
0: بيسين وبوفي زهير وناس عايشه توبوغان دنيا، فهمت شفت الناس وشفت خاصه البوفي، شفت الماكله انواع واشكال وفهمت وكذا. دونك كانت لي صدمه، خاطر تو الناس تنجم تضحك، كانت لي صدمه بالحق حضاريه راهو. وتيل ثم وتيل ساعات تلقى روحك عباره في الخارج وكله كله قره، معناها انا فين؟ خار انجلي وفهمت فرانسيس والمان ودنيا صحيت. انا عباره حرقت، عباره خرجت، عباره في
1: اسماني.
0: دونك
1: باش نحطك فاس فاس، انت وليد الصغير اللي عمره 6-7 سنوات، اللي كان يحلم واللي كان يضحي
0: بالضبط،
1: واللي اكيد راهو قدمت له برشا وعود وهو صغير، حققت له وعود ولا لا؟ شنو الرساله اللي تقولها له؟ كان تحط انت وياه تو تقابلوا هذاك وليد صغير، شحب تقول له؟ تعتذر له والا؟
0: والله الصغير ولي الصغير حاب نقول له راني حاولت لو ماكسيموم نوصل للي حكينا فيه واحنا صغار. حاولت لو ماكسيموم انه نعمل الحاجات اللي تفهمنا فيها، لانه كان نحكي لك في وقت من الاوقات زهير كنت نهبط من دارنا ناخذ الكار نهبط للاذاعه والتلفزه، مقر الاذاعه والتلفزه وقتها مازال كان في لافايات، ونقعد من الصباح حتى كشي للسته نتاع العشيه قدام الاذاعه نستنى في الناس تخرج باش نكلمهم نقول لهم راهو عندي سكتش نحب نعديه وعندي وانا تعرف قداش عمري وقتها 8 و9 سنين
1: وي.
0: اول مره تعديت في التلفزيون عمري 10 سنين قدام المرحوم نصر الدين مختار ومع الممثله نوجه لها تحيه اللي قبلت باش تعديني اميره فخفاخ في التلفزه الوطنيه وعدتني وقتها عمري 10 11 سنه ماكس. وقدمت سكتش في رمضان قعدت غادي مشى وقتها عطاوني باش نشق فتري فرحوا بيا المحاله نوجه لهم تحيه وقبلوني باش بشيت عملت سكيتش ومباشر وقتها نصر الدين مختار حاضر
1: كنت صغير تقول له ضحيت برشا
0: أيوة.
1: ولكن في الاخر حققت
0: الحمد لله حققنا اللي هذا اللي حكينا فيه وان شاء الله جاي خير معناه
1: باش توعد وليد الكبير كوليد الزين الانسان اش توعد وليد الزين الفنان
0: بون نوعدوا اللي باش نواصل في
1: ما ترخش
0: في الشيء اللي نعمل فيه مانيش باش نرخ
1: ولا جميل خممت في الاعتزال ولا
0: لا مستحيل لا جميل لا كان نحكي لك الحاجات اللي صارت
1: الهجرة.
0: لا مستحيل وجات الهجره حتى كاستاذ راه خاطر برشا خرجوا
1: في قطر وغيره
0: صحيت وكده. بالنسبه لي انا نتنفس ركح نتنفس مسرح دونك بالنسبه لي انا رغم الصعوبات ورغم كل شيء نوعد والد الزين انه مانيش باش نرخ ومهما يكون باش نوصل بحول الله للشيء اللي حاجتي به في وقت من الاوقات وباش نكون رقم صعب في الساحه المسرحيه في تونس بحول الله
1: مسجله للتاريخ
0: مسجله
1: للبطا ستوري ونخبيوها
0: مسجله بحول الله ان شاء الله
1: بعد 10 سنين نجيبك شعرك شايب وانا
0: ضوالي
1: مازلت
0: ان شاء الله ان شاء الله تكون
1: ونشوفوا هذا التصريح اخويا ان شاء الله طول العمر وان شاء الله تحقق كل احلامك كلمه الختام حبيبي
0: يعيشك زهير بارك الله فيك مره اخرى نوجه تحيه للناس اللي تسمع فينا ان شاء الله باش نكونوا موجودين في برشا بلايص كما قلت لك في كامل تراب الجمهوريه الجمهور ان شاء الله بحول الله نحب نكونوا زاده موجودين خاطر سوسه نحبوها سوسه ونحبوا نكونوا في مهرجانات سوسه زاده كيف المسرحيه برشا ضحك فيها برشا جو احنا موجودين في متناول كل المهرجانات
1: ماديا المهرجانات الداخليه
0: والمهرجانات كل
1: خلينا من المهرجانات الدوليه معناتها كي نحكي عن فيدا هيكلا
0: في متناول
1: حمام سوسه
0: في متناول
1: يكلموا قادرين على سومك
0: قادرين قادرين على السوم ونزيد
1: وانت قادر تعبي جمهور
0: ونعطيك حاجه اخرى انه بالسوم اللي نخدموا به اللي هو سوم محترم بيان سور قادرين ونخدموا بامكانيات تقنيه متطوره ومحترفه يعني امكانيات يعني في الاضاءه وفي الصون وفي الدنيا نفس الفيش تكنيك اللي نبعثوها المهرجان بوغرنين ومهرجان الحمامات ومهرجانات الكبرى نبعثوها للمهرجانات الصغر ونخدموا بنفس المتممات ونفس كل شيء دونك الجمهور اللي باش يجي مش باش يندم برشا ضحك برشا جو خاصه مسرحيه في متناول كل المهرجانات ومسرحيه عائليه واذا كان احنا عملنا العرض وما عجبكمش العرض نرجعوكم فلوسكم
1: كم سجلة زادة كيف كيف وليد شكرا لك نورتني برشا الوقت في ساعة عدى يجري معاك رغم الانترفيو مازال ولكن كيف ترجع بحدينا
0: إن شاء الله
1: يسمعوا فينا وقاعدين يعملوا في برمجة الحقيقة جيبوا لنا وليد للساحة لأنه
0: إن شاء الله.
1: الحقيقة جمال كان 6 أوت جمال وحدها ما يكفيش
0: إن شاء الله
1: برشا مهرجانات إن شاء الله شكرا لك وليد
0: شكرا
1: حبيبي شكرا لك شكرا سامي على الإخراج هجر نوالي تصويت في أخبار العاشرة وأنا زهير الجيس أقول لكم صباح الخير إلى اللقاء

0: 24 3000 29 100 والا 74 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى ولاية القيروان هذا المساء، تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الدولة لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. واطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويلية 25 2000 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبيتها الحضارية والسياحية. أفادت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 26 2000 بأنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرسالية قصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأوريدو وأورانج بسعر إجمالي قدره 950 مليما. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان 26 2000 على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطني. وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار، المعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. من أخبار الشأن الأمني، نفذت الوحدات الأمنية مساء هذا اليوم حملة أمنية مدعمة بشواطئ مدينة سوسة، أشرف عليها رئيس فرقة الأمن السياحي بسوسة المدينة بمعية الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة والأقليم، شملت كل المظاهر المخلة بالأمن العام وكذلك حملة على الدراجات النارية بالشريط السياحي. وتم حجز حوالي 35 دراجة نارية غير مستوفاة الوثائق. دولياً، الولايات المتحدة ترفض طلباً تقدمت به إسرائيل للاطلاع على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين واشنطن وطهران في سويسرا الجمعة حسب ما ذكرت مصادر أعلامية إسرائيلية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net. المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الأفريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في.
2: جوهرة سبورت. avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
4: أريدو طور عالمك جوهر سبور
5: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

على اف ام تي في. المدرب الفرنسي إيرفي رينار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي بنفس الامتيازات المالية اللي كان ياخذ فيها المدرب صبري اللموشي، دونك شهرية باش تكون ب 100 مليون، رغم انه إيرفي رينار كان مع المنتخب السعودي ياخذ تقريبا في مليار ونص في الشهر. بالنسبة لصبري اللموشي، الإقالة والاتفاق على التلاق بالتراضي كان مقابل 3 جرايات شهرية اللي هي تساوي 300 مليون. وايضا ذكر انه رينار عنده تجارب تدريبية سابقة كبيرة برشا، منها حصوله مرتين على كأس أمم أفريقيا 2012 مع المنتخب الزامبي، 2015 مع منتخب الكوديفوار، كيف كيف ربح المنتخب الأرجنتيني بطل العالم في النسخة الأخيرة 2022 في قطر مع المنتخب السعودي وقتها 1-0، وخذا جائزة أحسن مدرب في أفريقيا 2012-2015 و2018. أول مهمة باش تكون لإيرفي رينار ضد المنتخب الياباني فجر الأحد 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح. اليابان اللي كانت تعادلت في الجولة الأولى مع المنتخب هولندي هدفين مقابل هدفين. أول تصريح المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إيرفي رينار قال باش نبذلوا قصارى جهدنا ضد اليابان وهولندا باش نسعى للترشح. نذكر في صورة الترشح في المرتبة الأولى رينار باش ياخذ 300 مليون مكافأة مالية، إذا كان ترشحنا في المركز الثاني ياخذ 250 مليون، وإذا كان ترشحنا في المركز الثالث ياخذ 200 مليون. إن شاء الله نحققوا بطبيعة المطلوب، وخاصة بإنجاز تاريخي بالمرور إلى الدور الثاني، رغم أنه أرقام سلبية كتبناها بعد المقابلة الأولى والهزيمة والفضيحة 5-1 ضد السويد. تونس تدخل تاريخ المونديال برقم سلبي، بما أنه المنتخب الوحيد في العالم أقل مرتين المدرب متاعه وسط المسابقة بعد إقالة البولندي أوري كاسبارجاك في مونديال 98 قبل ما نلعب المقابلة الثالثة وقتها في التور الأول. المرة هذه صبري اللموشي بعد مقابلة وحيدة تم إقالته، وهذا صار 4 مرات فقط في تاريخ المونديال، مرتين مع تونس، مرة مع المنتخب السعودي، ومرة مع المنتخب الكوري الجنوبي. صحيفة ليكيب الفرنسية عنونت 24 ساعة من الدراما النفسية، حكيت على الجماهير الغاضبة وحكيت تقريبا شنو صار مع صبري اللموشي قبل تعيين إيرفي رينار، حكيت على منشور كان على الانستغرام بيبليكاسيون قبل ما يتم حذفها وقتها تم على إعلان القطيعة مع صبري اللموشي تعيين منظر الكبير في مرة أولى. حكيت أيضا على اتفاق صار بين 8 ملعبية واللي وعدوا صبري اللموشي أنه إذا كان تمت إقالته فإنهم يغادروا تربص المنتخب الوطني التونسي قبل التراجع، وصولا إلى الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومعز الناصر رئيس الجامعة مع المدرب الفرنسي إيرفي رينار. في الحقيقة تفاصيل كانت مثيرة وأثارت برشا جدل اللي كشفت عليها صحيفة ليكيب الفرنسية. المواعيد في المونديال بالنسبة للمقابلة تبدأ بعد شوية 11 متاع الليل، العراق تلعب ضد النرويج، ماضي ساعتين متاع الفجر الأرجنتين الجزائر قمة تستحق الفرجة، 5 متاع الصباح النمسا تلعب ضد منتخب الأردن. نجم المنتخب الإيراني مهدي ترابي مهدد بالغياب على لقاء مصر في الجولة الثانية بسبب الفيزا اللي وفات حسب أكدته وكالة الأنباء الإيرانية. القائد ترابي قائد منتخب إيران الفيزا متاعه دخلوا مرة أكهو الأمريكا على عكس بقية الملاعبية، وبالتالي منتظر غيابه عن مواجهة المنتخب المصري. متواصلة حمول إمكانية مشاركة نيمار مع البرازيل في مباراة المونديال بعد غيابه عن الجولة الأولى ضد المغرب. نيمار خضع الفحوصات الطبية جديدة على ساقه اليمين لكن ما رجعش للتدريبات الجماعية، والاتحاد البرازيلي لم يكشف عن نتائج الفحوصات. مناوشات صارت بين جماهير المنتخب الجزائري وأيضا المنتخب الأرجنتيني قبل المواجهة المنتظرة بيناتهم مع تدخل الأمن وتعزيزات أمنية كبيرة باش تكون قبل المقابلة اللي باش تجمعهم.

0: جوهره اف ام تي في. فالنجم الرياضي الساحلي البارح قرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المقررة اليوم 19 جوان، ودعا الكاتب العام الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير دواليب الفريق إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. المدافع السنغالي لترجي جرجيس مامور ديوب ديالو صح في المدينة الليبي في صفقة انتقال حر لمدة زوز مواسم. الترجي الرياضي التونسي بعد عودة تريجا كامب للترجي، المدرب الروماني مدة العقد موسم واحد قابل للتجديد، زوز مساعدين باش يكونوا معاه التوانسة، وعقد أهداف بالنسبة للمدرب الروماني اللي هو التتويج بالدوبلي في تونس والتشامبيونز ليج الإفريقية. بالنسبة للإدارة الفنية للشبان تم تعيين بلجيكي اللي باش يكون جوال كراي خلفا لكريستيان براكونيا. الميلان أعلن عن تعيين مدرب البرتغالي أموريم في خطة مدرب الجديد للفريق. كانت هذه نشرات رياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لامين.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. جوهرة تحب روحك الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهرة FM. جوهرة FM، الدنيا وما فيها.

0: 10 و16 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم بغونديفو جديد وسهرية جديدة، سهرية الموسيقى والفن. اهلا وسهلا يمين، مرحبا.
1: مساء النور غازي، اهلا وسهلا ومرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين.
0: مرحبا بالناس الكل، ديما بجديد في الموسيقى الشرقية الغربية المغاربية التونسية على الشلال، ديما بأخبار الفنانين المتنوعة وبنة الموسيقى، هكذا تلقاو جوكم الكل. سلام على الناس الكل اللي سايرين معنا، مرحبا بكم، تحية ليكيب الكل. أمين ميلادي، غازي خالد في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، فمسوم على

0: جديد في الموسيقى الشرقية الليلة وبرشة جديد وبرشة غنيات حلوة الحقيقة فنيا فرضت روح على الغناية وعودة مزيانة الملك الرومانسية الحقيقة هو قاعد ينتج رم المرة هذه حسيناها هكا رجع لستيلو بتاع قبل والكفوري سارق لي عمري استنوا هذا الغناية مزيانة برشة
1: هذا كيف كيف عنا جديد يارا قلبي شو غالي
0: عنا زاد جديد رامي الصبري لو تعرف برشة رومانسية في الغناية الليلة
1: برشة برشة برشة
0: أنا زادة ديانا حداد
1: ديانا حداد حنيت دونك مع الحنان والرومانسية
0: هذوما الأغنيات الشرقية الجديدة خليكم معنا نرجع شوية أخرى للأغنيات الغربية الجديدة

0: قبل موعد موجز الاخبار ال11 موعدكم مع الموسيقى مع الجديد في الغنية الغربيه بيبي ريكزا بعد شويه تسمعنا وان داي
1: زاد كيف كيف الليلة الجديد يكون مع ريكي مارتين في استرانو
0: نسمعوا جديد جي سي جي غنية من الغنيات اللي باش نسمعوا برشا في سناك كاليفورنيا توت سويت

0: 74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز مؤامة عروضها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. وكشفت جامعة تونس المنار في بلاغ لها أن هذا التحيين شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. كما تم تدعيم العرض التكويني بإدراج 4 مسارات جديدة صلب كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، تتمثل في الذكاء الاقتصادي والتقييم، إدارة الموارد البشرية والتجارة الإلكترونية. أكد والي بنزرت سالم بن يعقوب خلال زيارة عمل أدها اليوم إلى منطقة رفراف بمعتمدية رأس جبل على تفعيل مختلف الإجراءات الرقابية والزجرية وتنظيم الانتصاب الموسمي بمختلف شواطئ الجهة. كما جدد الإشارة في ذات السياق إلى أن الانتصاب الموسمي على الشاطئ هو الاستثناء ولا يجب التسامح مع كل من لا يتقيد بالمساحة المرخص له فيها أو يعمد إلى الانتصاب دون ترخيص قانوني، وأن الأولوية تبقى لعموم المواطنين المصطفين وللفضاءات العمومية المجانية سواء بشاطئ رفراف أو بقية المناطق والفضاءات الشاطئية بكامل معتمدية الولاية وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت. دوليا الآن، الجيش الإيراني يهدد بالرد على إسرائيل بعد غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط الذي يشمل لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق المبرم مع إيران انتقل إلى المرحلة الثانية، مشددا على أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. ومن لبنان، أعلنت جماعة حزب الله عن تلقيها ضمانات من حليفتها إيران بمطالبة الأخيرة بانسحاب القوة الإسرائيلية من لبنان. وأفاد الجناح العالمي لحزب الله بأن إيران ستطالب بالانسحاب الإسرائيلي خلال المرحلة التالية من المحادثات مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الانسحاب سيأتي نتيجة لاستمرار المحادثات بين طهران وواشنطن وليس شرطا مسبقا لذلك. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: روف ماهر سيد الكل, احنا مازلنا مع الموسيقى مع الاغنيات الجديده باش تسمعوا بعد شويه زاده جديد الاغنيات المغاربيه. عنا الارتيست باش نسمعوه في اغنيه مع بني ادم الا الارتيست الفنان المغربي.
1: كيف كيف باش يكون عنا جديد منال عماره وزاده كيف كيف الفنانه التونسيه مايا.
0: من العمارة في الحمام, مايا في هايو هايو, سينو سول كينغ في الجو زادة اللي عرفتوه يغني سكنة مارسي, برشا غنية حلوة دي, خليكم معنا.

0: المزيكا. بنت المزيكا وجوكم مع لي ربريز. نسمع نانسي عجرم بعد شوية ألف ليلة وليلة.
1: كيف عنا آدم زاد باش نستمتعوا معاه ومع صوته.
0: نستمتعوا معاه بغنية مزيانة زاد غنية فيها كبرشة رومانسية المرحومة ذكرى محمد وحياتي عندك. نانسي عجرم ألف ليلة وليلة.
1: فضل شاكر زاد.
0: فضل شاكر باش نسمعوا في واحدة من الروائع زاد في يوم وليلة. هذوما الغنيات اللي اخترنا لكم باش تسمعوهم معنا. مرحبا بالناس كل, مرحبا بحليم, مرحبا بمليكا, مرحبا باللي اختاروا السهرية معنا الكل ديما في بلا نوية على جوهرنا.

0: هكا نكملوا معكم سهريتنا الليله. ميرسي بوكو للناس الكل، تحياتي من الميلادي وغازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي تويهري في الاخراج، النشر الرئيسي الاخبار نصلي مع هاجر النوالي، بعدها لي برونتين مع احمد الحباسي. بقيت متابعه طيبه، بقيت برامجنا وعلى خير. باي باي.
1: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بالتزامن مع رأس السنة الهجرية، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة الى القيروان. وزارة التربية تفتح باب التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة بداية من الخميس. وترامب يؤكد الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة الرئيس سعيد لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. كما اطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويلية 25 والفين تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر، بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبية الحضارية والسياحية. أفادت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئاسية لسنة 26 والفين بأنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرسالية القصيرة للهاتف الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأوريد وأورانج بسعر إجمالي يقدر ب 950 مليما. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان 26 والفين على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج. من أخبار الشأن التربوي أيضا، انطلقت أمس عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة خدمة التعليم الأساسية العام والتقنية منظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 والعشرين من جوان الجاري، وفق ما أفادت وزارة التربية. قامت السلطات التونسية أمس بتأمين عملية العودة التوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل اليوم. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر صفر نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس وذلك عبر 3 حافلات مخصصة للغرض. واعتبر جبابلي أن برنامج العودة التوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويلية الماضي مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم البلاد. كما أشار جبابلي إلى دور المنظمة الدولية للهجرة التي أمنت بدورها عودة 27000 شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. عقد يوم أمس بالعاصمة طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الثلاث. وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أن الاجتماع تناول آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كما ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد أيضا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. دوليا الآن الجيش الإيراني يهدد بالرد على إسرائيل بعد غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط والذي يشمل لبنان كذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق المبرم مع إيران انتقل إلى المرحلة الثانية مشددا على أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. وقال ترامب على هامش لقاء ثنائي مع أمير دولة قطر في قمة مجموعة السبع أن محاولات جرت لتغيير النظام في إيران إلا أنها لم تنجح مؤكدا أن الاتفاق الحالي ينص على عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي. وفي لبنان أعلنت جماعة حزب الله عن تلقيها ضمانات من حليفتها إيران بمطالبة الأخيرة بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: antenne, ma Ahmed El Hamdassi. على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي ومستمعات جوهرة FM في موعد جديد من ليبرو أنتين. موعد يبدا معكم من تو، يتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الموسيقيه ومع هدائاتكم ورسائلكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. تحياتنا للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في تونس ولا خارج تونس. تحياتنا ايضا اللي يسمعوا فينا في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. بدايتنا كالعاده تكون بالموسيقى وراجعين.

0: Martin.
1: رجعنا معكم من جديد في برونتين على راديو جوهرة اف ام, واصلين معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم اللي قاعدة توصلنا بالاسماس على 85990. أما قبل كالعادة في الوقت هذا من كل ليلة نتعرفوا على حكاية غناية من الأغنيات الشهيرة, وليلة باش نتعرفوا على قصة غناية في يوم وليلة الوردة الجزائرية. لكن الأغنية هذه في الأصل كانت الفنانة أخرى وهي ميادة الحناوي.
2: في قصة كده للفنان القدير عبد الوهاب لما شاف حضرتك وقال البنت ام شعر احمر دي مين دي صوتها حلو, ايه بقى قصتي؟
3: جابني للقاهره بعد سنه, لما اجى السنه اللي بعدها اخذني معه لمصر. طبعا هو سبقني وانا رحت بعدين. عشت بالقاهره مده سنتين تقريبا.
2: واو, في الأول أي.
3: حتى كانت في يوم وليلة ملا ما كانت معمولة. جاب الشاعر حسين السيد وقال له أنا عاوز أغنية رقيقة لصوت ميادة زي بعيدة عنك حياتي عذاب بالرقة دي.
2: أيوة.
3: قال له حاضر. كان هو المميز عنده حسين السيد للأستاذ عبد الوهاب. اتولدت هالأغنية وأنا موجودة بالقاهرة, كنت ساكنة جنب عبد الوهاب يعني. طبعاً اتلحنت وأنا موجودة, كنت كل يوم أعمل بروفات على الصوت تدريب أنا والأستاذ الموسيقار الراحل العظيم عبد الوهاب, ويسمعني كان الأغنية وتولدت هالأغنية هي. وبعدين حصل أنه والدي عي في سوريا في حلب. قلت له أستاذ أنا حنزل سوريا. قال لي يا ميادة البروفات والتسجيل حيكون قريب يعني خلاص. قلت له لا, حنزل أشوف الوالد وأرجع يعني. ونزلت وبعدين تفاجأت أنه وردة الله يرحمها أخذت الأغنية.
2: يا فعلا هي أصلا كانت أغنية حضرتك قبل ما
3: تفنن وردة في يوم وليلة كانت لألي.
1: وطبعا خليكم تسمعوا وتستمتعوا بغنية في يوم وليلة للراحلة وردة الجزائرية. الأغنية هذه نذكر من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب.

0: Bronte'nin.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. نسلموا برشا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نسلموا على رياض ورامي وزياد اللي يسمعوا فينا في مساكن, ونسلموا على آية اللي تهدي غنية الليلة لصبرين عاد, اللي سلم على عمران ومهدي ومالك. سوسن تهدي غنية الليلة المكرم وتقولوا ربي خليك ليا. وانتوا ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.